إليهم، فبعث إلى المسجد ينظر فيه، فقيل له ليس إلا محمد بن واسع رافعا أصبعه. فقال قتيبة: أصبعه تلك أحب إلي من 30,000 جندي. لو معي 30,000 جندي أنا أحسن لما هذا محمد بن واسع عم يدعي لي بهالأصبع تبعه، لا هي أحسن لي، لأنه يطلب من الله عز وجل. وقال جعفر: كنت إذا وجدت في قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع نظرة فيرق قلبي. يا لطيف، عاد إذا شعر قسوة بس هيك يجي يطلع فيه يرجع يلاقي قلبه والله اشتغل بذكر الله تعالى. أولياء أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله برؤيتهم، بس طلع فيه هيك أنا هيك صار يصير معي. كنت إذا وجدت في قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع نظرة فرق قلبي. ويقول: وكنت إذا رأيت وجه محمد بن واسع حسبت أن وجهه وجه ثكلى. الثكلى هي الأم يلي مات ابنها، شلون هيك بكياني والدموع معلمي على وشها، هيك وشها على محمد بن واسع، هيك كأنه فقد يعني أقرب الناس إليه. يا أخوان تعالوا نجتهد في الإقبال على الله عز وجل ما استطعنا لذلك سبيلا، وإذا الله عز وجل رأى منك صدق الهمة وصدق العزيمة أعانك وجمع لك خيري الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل ما تعرف ربنا، كل ما تعرف قد إيه ربنا بيحبنا وبيحب يساعدنا، يساعدنا على السعادة في الدنيا والعيشة الجميلة، ويساعدنا على النجاة في الآخرة والعبور للجنة. لو بصيت في ديننا هتلاقيه مبني على التيسير والسهولة. ممكن أي إنسان بأي ظروف يبقى إنسان صالح عند ربنا ويبعث يوم القيامة مع كبار الصالحين والعباد، وده عن طريق هدايا من الرحمن تغير دنيتك وآخرتك. أعمال صالحة وسهلة جدا في متناول الجميع، لو عرفتها وتعلمتها هتتفاجئ إن طريق ربنا مش صعب، وإن عندك فرص تغفر ليك ذنوبك الكبيرة في دقائق مع الله، وتاخد حسنات بالملايين بمجهود بسيط مع الله، وتقف في الآخرة بجوار الأنبياء والصالحين رغم إنك أنت لم تعمل بأعمالهم. كل الأعمال البسيطة دي هي هدايا من الرحمن، كأنه بيقول لك أنا ربك الشكور، أنا ربك اللي مقدر انشغالك وتقصيرك وأوقات ضعف إيمانك، بس خليك معايا موصول بي ولو بأعمال بسيطة تبلغ بها أعلى الدرجات ويغفر لك بها أعظم السيئات. واسمع لقول الله تعالى: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. يوم القيامة في ناس ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبهم بأحسن أعمالهم ولو كانت بسيطة، ويتجاوز عن سيئاتهم ويكتبهم عنده في أصحاب الجنة، وده وعد من رب العالمين سبحانه وتعالى وسماه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ربنا سبحانه وتعالى كريم عفو بيحب التيسير، قال عن نفسه في كتابه الكريم: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. علشان الإنسان خلق ضعيفا وكتير بيبقى مقصر مع الله، كل يوم هنتقابل مع هدية من هدايا الرحمن، عمل بسيط وسهل لكن ثوابه كبير قوي في الدنيا والآخرة. عشان نتعلمه ونواظب يوميا على أعمال هي سهلة ما بتاخدش وقت، لكن بتقربنا أكتر من ربنا، بتعرفنا أكتر على ديننا، بتعلقنا أكتر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فنعيش بمنتهى السهولة ولكن مع الله في هدايا الرحمن.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع شيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجنا الجديد الإسلام منهج حياة. نستضيف في هذا البرنامج فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله، الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: بداية، البرنامج نسج حول الإنسان الذي تميز عن غيره من المخلوقات بالتكريم والاختيار، ونود منكم فضيلة الدكتور إلقاء الضوء على هذا الكائن المتميز ودائرة سعادته. ما هي الأساسيات التي يطلبها الإنسان العاقل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين.
1: اللهم آمين.
2: أستاذ جميل، الإنسان هو المخلوق الأول والمخلوق المكرم والمخلوق المكلف، هو في حقيقته عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك. وغذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب. والإنسان جبل أو فطر على حب وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. أي إنسان كائنا من كان، من آدم إلى يوم القيامة، جبل الإنسان على حب وجوده، صرح بهذا أو لم يصرح، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. النقطة الدقيقة أن الاستقامة على منهج الله تحقق له سلامة وجوده. والنقطة الدقيقة الثانية أن الاستقامة لا تعني السعادة، ولكنها تعني السلامة، لأن الإنسان أعقد آلة في الكون، ولهذه الآلة بالغة التعقيد، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز. لهذه الآلة صانع حكيم، ولهذا الصانع الحكيم تعليمات التشغيل والصيانة. فالجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها هي الجهة الصانعة. والإنسان ولو بدافع من حبه لذاته أو حبه لسلامته ينبغي أن يطيع الله عز وجل، لأن العلاقة بين الطاعة وبين النتائج علاقة علمية، يعني علاقة سبب بنتيجة، ولأن العلاقة بين المنهيات والنتائج علاقة علمية أيضا. فالإسلام منهج موضوعي، لو أن الطرف الآخر أو لو أن إنسانا لا يؤمن بالدين أصلا أخذ بهذا المنهج لقطف كل ثماره في الدنيا، بينما المؤمن يقطف ثماره في الدنيا والآخرة. فقد جبل الإنسان على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده، أما كمال وجوده يحتاج إلى عمل صالح. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. حينما يبذل الإنسان من ماله، من وقته، من علمه، من خبرته، من جاهه، حينما يعيش للآخرين، حينما يحمل هم أمته، حينما يسهم في حل مشكلاتها، حينما يسهم في إسعادها، حينما يقدم لربه الغالي والرخيص والنفس والنفيس، عندئذ يسعد، يسلم باستقامته على أمر الله ويسعد بالعمل الصالح. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. أما استمرار وجوده، الإنسان له عمر ويموت، ولكن حينما يربي أولادا يكونون خلفاء من بعده، يكون قد حقق استمرار وجوده. فالله عز وجل يطمئن هذا المؤمن فيقول له: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أية سعادة تتحقق لهذا الإنسان حينما يضمن سلامة وجوده باستقامته على أمر الله، وحينما يضمن سعادته الكبرى بالعمل الصالح، وحينما يضمن استمراره بعد موته من خلال أولاده. هذه جبلة الله عز وجل، والفطرة التي فطر الإنسان عليها كائنا من كان في كل زمان وفي كل مكان. لذلك الإنسان حينما يجهل أسباب سلامته وسعادته، قد يسأل سائل سؤال دقيق: ما دام الإنسان قد جبل على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وعلى حب كمال وجوده وعلى حب استمرار وجوده، لماذا يكون الشقاء في الأرض؟ الشقاء سببه الجهل، والجهل أعداء أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل.
1: سبحان الله. دكتور، أين هي السعادة في التكاليف؟ افعل ولا تفعل، ألا يعكر صفو السعادة الأمر والنهي، الترغيب والترهيب؟
2: والله الذي أراه أن الدين إنما جاء لإسعاد الإنسان.
1: نعم.
2: وأنا أقول لك الآن بكل صراحة، أنا يعنيني من الدين أن تحل مشكلتي مع أسرتي ومع أولادي من خلال تطبيق منهج الله. يعنيني من الدين أن أسعد مع ربي، أن أعرفه، أن أستقيم على أمره، أن أقبل عليه. يعنيني من الدين أن تكون علاقتي مع الخلق علاقة رائعة، علاقة تفاهم وتعاون وعلاقات إيجابية. يعنيني من الدين أن أنجح في عملي. يعنيني من الدين أن أنجح مع صحتي. فحينما يكون الدين داعماً لهذه الكليات الكبيرة في حياة الإنسان، الكلية الأولى علاقته بربه، والكلية الثانية علاقته بأهله وأولاده، والكلية الثالثة علاقته بمحيطه بمن حوله من جيران، من أصدقاء، من زملاء، من أقرباء، من عامة البشر أو من أعداء، في علاقات نموذجية. ويعنيني من الدين أن أنجح في عملي. شرف الإنسان عمله، منه يرتزق. ويعنيني من الدين أن أعيش حياة أتمتع بها بصحة طيبة. لذلك عنوان هذا البرنامج الإسلام منهج حياة. فهذا الإسلام هو تعليمات الصانع لنجاحك مع ربك ومع أسرتك ومع أقاربك ومن حولك ومع عملك ومع صحتك. فهذا الدين الذي يسعد الإنسان. هناك قضايا في الدين لا تعد ولا تحصى، لا تعنيني لا من قريب ولا من بعيد. أي قضية لا يبنى عليها حكم شرعي لا قيمة لها في البحث والدرس. نريد دينا هو دين الحياة، نريد دينا هو دين السلامة، دين السعادة، دين التألق في العمل، دين التألق في الصحة. فلعل الله سبحانه وتعالى يوفقنا في هذه الحلقات القادمة ببيان وجهة نظر الدين في هذه الكليات الخمس: العلاقة مع الله، والعلاقة مع الأهل والأولاد، والعلاقة مع الأقارب وبقية الناس، والعلاقة في العمل، والعلاقة مع الصحة
1: إن شاء الله. دكتور، ينظر الفقير إلى الغني نظرة يظنه أسعد الناس، وكذلك ينظر الضعيف إلى القوي فيحسبه الأوفر حظا، والسؤال هو أين مكمن السعادة والحظوة وكيف السبيل إليها؟
2: قيل إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين.
1: سبحان الله.
2: في النفس فراغ لا يملأه إلا الإيمان بالله. في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. في النفس حاجة إلى معرفة الله، حاجة إلى أن يرى منظومة فكرية تقدم له تفسيرا صحيحا واقعيا عمليا عميقا متناسقا للكون والحياة والإنسان، تقدم له تفسيرا للظواهر الكبرى في الحياة، ظاهرة المرض، ظاهرة الفقر، هذه ظواهر نعيشها جميعا، ما تفسيرها، ما تعليلها، ما حكمتها؟ الدين قدم للإنسان أروع تفسير شمولي عميق دقيق متناسق لكليات الحياة للكون وللحياة وللإنسان. فلذلك الإنسان أعقد آلة في الكون، فحينما يكون الإنسان على منهج ربه يسلم ويسعد، وهذا هو الهدف من هذا البرنامج إن شاء الله. ذلك لأن الإنسان لا يسمى ناجحا في الحياة إلا إذا نجح نجاحا شموليا. فالذي ينجح في تحصيل مال وفير ويهمل أهله وأولاده لا يعد ناجحا.
1: جانب من جوانب.
2: والذي ينجح في بيته ولا ينجح في عمله لا يعد ناجحا. والذي ينجح في كليهما ولا ينجح في صحته لا يعد ناجحا. فأنا أنطلق في هذا البرنامج إن شاء الله من أن النجاح لا يعد نجاحا إلا إذا كان شموليا.
1: نعم، إذن النجاح نجاح شمولي وليس جزئي. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم، شكرا لكم، نلقاكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: أمسك. فإذا عيناه تذرفان. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا. فقلت: ربي، إذا يثلغ رأسي فيدعوه خبزة. قال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث 5 مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال: وأهل الجنة 3: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. قال: وأهل النار 5: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. وذكر البخل أو الكذب، والشنظير الفحاش. أخرجه مسلم. تسليم الحجر عليه صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. أخرجه مسلم. بكاء الجذع. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد فيخطب، فجاء رومي فقال: ألا نصنع لك شيئا تقعد وكأنك قائم؟ فصنع له منبرا له درجتان ويقعد على الثالثة. فلما قعد نبي الله صلى الله عليه وسلم على المنبر خار الجذع خوار الثور حتى ارتج المسجد بخواره، حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فالتزمه وهو يخور، فلما التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت، ثم قال: والذي نفسي بيده، لو لم ألتزمه ما زال هكذا حتى تقوم الساعة، حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن، يعني الجذع. وفي خبر جابر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا بكى لما فقد من الذكر. أخرجه ابن خزيمة.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي متجر آخر وموقف آخر، ولازالت الأحاديث مستمرة بين موظفي المحاسبة أو بعض موظفي المحاسبة. كنت في أحد المتاجر ووصلت إلى المحاسبة الرئيسية. كان الحساب دقيقا هذه المرة، وكان الحديث مشوقا كذلك بين الموظف والموظفة في المحاسبة. قد ابتعدت مجموعة من الملابس. في معاملة الزبون عليك أن تحترم وتحترم البضاعة التي يشتريها. في ذلك اليوم كنت في مزاج سيء، فاستوقفت حديثها مع زميلها وقلت لها أخرجي ما وضعته في حقيبة الزبائن. فنظرت إلي وقالت ما الأمر؟ قلت لها أخرجيه، فأخرجت. فقلت لها هل ابتعت هذه البضاعة بهذا الشكل؟ هل كانت بهذه الوضعية وهذه الطريقة؟ بررت موقفها بأن الزحمة كبيرة وحاولت الانتهاء بأسرع وقت. انتهي بأسرع وقت، ولكن خذي الملابس من العلاقة وضعيها بشكل لائق، على الأقل لن يأخذ منك ذلك الوقت الذي قمت بأخذه من وقت عملك في الحديث مع الموظف. أنا لا أدري هل أردت الوقت للتركيز والاسترسال في الحديث، أم أردت الوقت للانتهاء من العمل. ثم إن الاهتمام والتركيز على ما يبتعه الزبون يشعر الزبون بالامتنان وبالاطمئنان وبالثقة. كذلك هو جزء من عملك أن تضع البضاعة بشكل لائق في حقيبة الزبائن. وفي أحد المرات ذهبت إلى متجر، كانت الموظفة التي تقف في ذلك القسم تتحدث عن قضية إنسانية عالمية مع زميلها، وكانت متأثرة بشكل كبير. لم أكن أريد مقاطعتها، ولكن لقد أتيت إلى ذلك المتجر من أجل شيء محدد، فاضطررت لمقاطعة حديثها. فسألتها بكل أدب واحترام، عذرا، هل يوجد هذا المقاس من هذه البضاعة؟ فأجابت مباشرة إنها آخر قطعة. المهم، شاهدني موظف آخر من قسم آخر ركض لي مباشرة عندما شاهد في ملابسي.

0: لقد أتى إلى هنا لإنهاء غرض ما، وأنت في هذا المكان لمساعدته، فقم بعملك، لأنك أيها الموظف وأيها المحاسب محاسب، ولديك أمانة عليك أن تحافظ عليها حتى تحلل رزقك.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، من لطائف الآيات في القرآن الكريم ما نقرأه في مطلع سورة الممتحنة أو الممتحنة، يقال الممتحنة والممتحنة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذه الآية الكريمة نزلت في صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه حاطب ابن أبي بلتعة. حاطب ابن أبي بلتعة، حاطب ابن أبي بلتعة صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا، وأهل بدر لهم خصوصيتهم بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم على فتح مكة وأراد أن يبقى الأمر سرا، سبحان الله، غلط سيدنا حاطب فأرسل خطابا بشكل سري إلى قريش يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأرسل خلف المرأة التي كانت تحمل الخطاب إلى الرسالة، يعني إلى قريش، وأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما هذا يا حاطب؟ ما هذا يا حاطب؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، والله ما فعلت هذا ارتدادا عن ديني، ولا يعني أنني رضيت بالكفر بعد الإيمان، ولكني أنا لست من قريش أصالة، أنا ملحق بهم وملصق بهم، هم الذين معك من المهاجرين لهم قرابات في مكة يحمون أنفسهم بتلك القرابات، أما أنا فليس لي أحد، فأردت يعني إذ فاتني النسب في قريش أن أجعل عند أهل مكة يعني من كفار قريش أجعل يدا عندهم حتى يحفظوا لي يعني مالي وقرابتي الذين في مكة فلا يؤذوني، ولكني والله ما فعلت هذا ارتدادا عن ديني. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقكم، أما إنه قد صدقكم. سيدنا عمر اعتبر هذا غدرا وخيانة، بل اعتبره ردة، فقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وما يدريك، يعني وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدمعت عينا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. إذن أيها الإخوة، مع عظم ما فعله سيدنا حاطب، يعني الآن هذا بيسموها في عرف العصر أشبه ما تكون بالخيانة العظمى، الذي يوصل أسرار بلد إلى بلد معاد يسمونه خيانة عظمى، مع كبر هذا الأمر، لكن الله عز وجل ولا نبيه صلى الله عليه وسلم لم ينسى فضل سيدنا حاطب، وأنه هاجر في سبيل الله، وأنه حضر بدرا، فلم يعاقبه ولكنه عاتبه، ونزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا، هذه شهادة لسيدنا حاطب بأنه مؤمن. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يعني إذن نأخذ من هذه القصة أيها الإخوة، إذا غلط الواحد منا في عصرنا، ليس معنى هذا أن نلغي ماضيه ونلغي تاريخه ونمحو المئة بواحد، هذا ليس من العدل والإنصاف، بل نطرح من المئة واحدا فيبقى له 99 حسنة وفضلا. نسأل الله عز وجل أن يخلقنا دائما بالأخلاق القرآنية التي هي نبراسنا والتي هي قدوتنا، إنه تعالى سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع شيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجنا الجديد الإسلام منهج حياة. نستضيف في هذا البرنامج فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله، الداعية الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: بداية، البرنامج نسج حول الإنسان الذي تميز عن غيره من المخلوقات بالتكريم والاختيار، ونود منكم فضيلة الدكتور إلقاء الضوء على هذا الكائن المتميز ودائرة سعادته. ما هي الأساسيات التي يطلبها الإنسان العاقل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين.
1: اللهم آمين.
2: أستاذ جميل، الإنسان هو المخلوق الأول والمخلوق المكرم والمخلوق المكلف، هو في حقيقته عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك. وغذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب. والإنسان جبل أو فطر على حب وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. أي إنسان كائنا من كان، من آدم إلى يوم القيامة، جبل الإنسان على حب وجوده، صرح بهذا أو لم يصرح، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. النقطة الدقيقة أن الاستقامة على منهج الله تحقق له سلامة وجوده. والنقطة الدقيقة الثانية أن الاستقامة لا تعني السعادة، ولكنها تعني السلامة، لأن الإنسان أعقد آلة في الكون، ولهذه الآلة بالغة التعقيد، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز. لهذه الآلة صانع حكيم، ولهذا الصانع الحكيم تعليمات التشغيل والصيانة. فالجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها هي الجهة الصانعة. والإنسان ولو بدافع من حبه لذاته أو حبه لسلامته ينبغي أن يطيع الله عز وجل، لأن العلاقة بين الطاعة وبين النتائج علاقة علمية، يعني علاقة سبب بنتيجة، ولأن العلاقة بين المنهيات والنتائج علاقة علمية أيضا. فالإسلام منهج موضوعي، لو أن الطرف الآخر أو لو أن إنسانا لا يؤمن بالدين أصلا أخذ بهذا المنهج لقطف كل ثماره في الدنيا، بينما المؤمن يقطف ثماره في الدنيا والآخرة. فقد جبل الإنسان على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده، أما كمال وجوده يحتاج إلى عمل صالح. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. حينما يبذل الإنسان من ماله، من وقته، من علمه، من خبرته، من جاهه، حينما يعيش للآخرين، حينما يحمل هم أمته، حينما يسهم في حل مشكلاتها، حينما يسهم في إسعادها، حينما يقدم لربه الغالي والرخيص والنفس والنفيس، عندئذ يسعد، يسلم باستقامته على أمر الله ويسعد بالعمل الصالح. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. أما استمرار وجوده، الإنسان له عمر ويموت، ولكن حينما يربي أولادا يكونون خلفاء من بعده، يكون قد حقق استمرار وجوده. فالله عز وجل يطمئن هذا المؤمن فيقول له: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أية سعادة تتحقق لهذا الإنسان حينما يضمن سلامة وجوده باستقامته على أمر الله، وحينما يضمن سعادته الكبرى بالعمل الصالح، وحينما يضمن استمراره بعد موته من خلال أولاده. هذه جبلة الله عز وجل والفطرة التي فطر الإنسان عليها كائنا من كان في كل زمان وفي كل مكان. لذلك الإنسان حينما يجهل أسباب سلامته وسعادته قد يسأل سائل سؤال دقيق: ما دام الإنسان قد جبل على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وعلى حب كمال وجوده وعلى حب استمرار وجوده، لماذا يكون الشقاء في الأرض؟ الشقاء سببه الجهل، والجهل أعداء أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل.
1: سبحان الله. دكتور، أين هي السعادة في التكاليف؟ افعل ولا تفعل، ألا يعكر صفو السعادة الأمر والنهي، الترغيب والترهيب؟
2: والله الذي أراه أن الدين إنما جاء لإسعاد الإنسان.
1: نعم.
2: وأنا أقول لك الآن بكل صراحة، أنا يعنيني من الدين أن تحل مشكلتي مع أسرتي ومع أولادي من خلال تطبيق منهج الله. يعنيني من الدين أن أسعد مع ربي، أن أعرفه، أن أستقيم على أمره، أن أقبل عليه. يعنيني من الدين أن تكون علاقتي مع الخلق علاقة رائعة، علاقة تفاهم وتعاون وعلاقات إيجابية. يعنيني من الدين أن أنجح في عملي. يعنيني من الدين أن أنجح مع صحتي. فحينما يكون الدين داعماً لهذه الكليات الكبيرة في حياة الإنسان، الكلية الأولى علاقته بربه.
1: نعم.
2: والكلية الثانية علاقته بأهله وأولاده، والكلية

0: صانع لنجاحك مع ربك ومع أسرتك ومع أقاربك ومن حولك ومع عملك ومع صحتك. فهذا الدين الذي يسعد الإنسان. هناك قضايا في الدين لا تعد ولا تحصى، لا تعنيني لا من قريب ولا من بعيد. أي قضية لا يبنى عليها حكم شرعي لا قيمة لها في البحث والدرس. نريد دينا هو دين الحياة، نريد دينا هو دين السلامة، دين السعادة، دين التألق في العمل، دين التألق في الصحة. فلعل الله سبحانه وتعالى يوفقنا في هذه الحلقات القادمة ببيان وجهة نظر الدين في هذه الكليات الخمس: العلاقة مع الله، والعلاقة مع الأهل والأولاد، والعلاقة مع الأقارب وبقية الناس، والعلاقة في العمل، والعلاقة مع الصحة.
1: إن شاء الله. دكتور، ينظر الفقير إلى الغني نظرة يظنه أسعد الناس، وكذلك ينظر الضعيف إلى القوي فيحسبه الأوفر حظا، والسؤال هو: أين مكمن السعادة والحظوة وكيف السبيل إليها؟
0: قيل إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين.
1: سبحان الله.
0: في النفس فراغ لا يملأه إلا الإيمان بالله. في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. في النفس حاجة إلى معرفة الله، حاجة إلى أن يرى منظومة فكرية تقدم له تفسيرا صحيحا واقعيا عمليا عميقا متناسقا للكون والحياة والإنسان، تقدم له تفسيرا للظواهر الكبرى في الحياة: ظاهرة المرض، ظاهرة الفقر. هذه ظواهر نعيشها جميعا، ما تفسيرها؟ ما تعليلها؟ ما حكمتها؟ الدين قدم للإنسان أروع تفسير شمولي عميق دقيق متناسق لكليات الحياة، للكون وللحياة وللإنسان. فلذلك الإنسان أعقد آلة في الكون، فحينما يكون الإنسان على منهج ربه يسلم ويسعد. وهذا هو الهدف من هذا البرنامج إن شاء الله. ذلك لأن الإنسان لا يسمى ناجحا في الحياة إلا إذا نجح نجاحا شموليا. فالذي ينجح في تحصيل مال وفير ويهمل أهله وأولاده لا يعد ناجحا.
1: جانب من جوانب.
0: والذي ينجح في بيته ولا ينجح في عمله لا يعد ناجحا. والذي ينجح في كليهما ولا ينجح في صحته لا يعد ناجحا. فأنا أنطلق في هذا البرنامج إن شاء الله من أن النجاح لا يعد نجاحا إلا إذا كان شموليا.
1: نعم، إذن النجاح نجاح شمولي وليس جزئي. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور وأحسن إليكم، شكرا لكم، نلقاكم في حلقة أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نعطر أسماعكم بتلاوة القارئ الشيخ إبراهيم الزعيم من غزة فلسطين لما يتيسر له من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، يقول المولى جل شأنه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ففي هذا النص الكريم يبين المولى جل شأنه أنه أخذ العهد على الأنبياء والرسل، لأنه عندما قال وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، لأن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، لأن النبي ما نزل عليه الوحي ولم يؤمر بتبليغه، فإذا أمر بتبليغ ما نزل عليه فهو رسول. فإذا ذكر النبيين كان شاملا للرسل أيضا، لأنهم أنبياء. فإذا كان الله تعالى قد أخذ العهد على النبيين والمرسلين، إذا جاءهم هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام وأحد منهم على قيد الحياة، يلزمه أن يؤمن به وأن يتبعه وأن ينصره وأن يكون من جملة أمته. فماذا يقال؟ وقد أكد الله تعالى على الأنبياء في هذا العهد، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. وضعوا تحت كلمة إصري ما شئتم من الخطوط، لأن الله تعالى لم يقل وأخذتم على ذلكم عهدي وميثاقي، إنما قال إصري لشموله لهاتين الكلمتين وغيرهما مع التأكيد على ذلك. ثم بين الله تعالى ذلك عندما أمرهم، قال فاشهدوا، يشهد بعضكم على بعض، وأنا معكم من الشاهدين. فهذا النص الكريم يبين مكانة النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام عند الله عز وجل، وتفوقه وتميزه على سائر الأنبياء. وأما النص الثاني فهو ما كان يوم القيامة، فقال جل شأنه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالله تعالى يخبر أن كل نبي هو شهيد على أمته، لكن من الذي سيشهد لهذا النبي أنه بلغ أمته ما أنزله الله تعالى عليه؟ إنما هو النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: يجاء بنوح فيقال هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب، فتدعى أمته هل بلغكم؟ فيقولون ما جاءنا من نذير، فيقال له من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، فتدعون فتشهدون وأنا شهيد عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشهد للأنبياء أنهم بلغوا وأنه شهيد عليهم عليه وآله الصلاة والسلام. لذا أقول بعد تتبع الشديد لما خص الله تعالى به نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، سواء جاء في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي عليه وآله الصلاة والسلام، وسواء كان في السنة بحديث صحيح أو حسن أو ضعيف أو لم أجد له مستندا، زادت عدد الخصال على 1000 وكسر. ثم أعدت النظر في هذه الخصال وجمعت ما ثبت بدليل مقبول سواء في القرآن الكريم أو في حديث صحيح أو حسن، زادت على 350 خصلة. لا توجد عند أحد من الأنبياء، لا توجد عند أحد من الأنبياء، ولا يوجد منها شيء منها من يشاركه في واحدة منها. وباعتبار الحلقات البرنامج الذي أتحدث عنه ما يتعلق بالسنة النبوية، وحي من السنة النبوية، أتعرض لهذا الموضوع، وذلك بأن أقول مما امتاز به النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام عن سائر الأنبياء أن الله تعالى اصطفى له خلقا من خلقه وبشرا من مخلوقاته، فجعلهم صحابة وأصهارا وأنصارا وأرحاما له عليه وآله الصلاة والسلام. وبعد تتبع الشديد لأتباع الأنبياء والرسل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام، لم أجد من يقارب الصحابة أو يدانيهم في صدقهم وأمانتهم وإخلاصهم ومحبتهم وتفانيهم وخدمتهم وفدائهم للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام في الأمم السابقة كلها. والنظر بالنسبة للصحابة رضي الله تعالى عنهم من وجهين. أما الوجه الأول فهو علاقتهم بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فنلاحظ فرط محبتهم اللامتناهية للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد أوضحت هذا في واجب الأمة نحو نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كيف كانوا يعاملون النبي عليه الصلاة والسلام؟ معاملة لا تقاربها ولا تدانيها محبة. وقد عبر عن ذلك سهيل بن عامر لما أتى لصلح الحديبية ورجع إلى كفار قريش، ومثله من قبل مندوب ثقيف اللي أرسلته قريش، فلما رجع إلى كفار قريش قال لهم: والله لقد وفدت على الملوك، أتيت كسرى في ملكه وقيصر في مملكته والنجاشي في ملكه، ما رأيت ملك، ما رأيت شخصا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، كما في حديث المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه وآخر في صحيح البخاري. الجانب الثاني من فرط محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنهم لم يتركوا لنا صغيرة ولا كبيرة متعلقة بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلا نقلوها، لم يتركوا شيئا. ومن هنا انتبهت الأمة لهذا الجيل من الخلق وهم جيل الصحابة، فصارت العناية بهؤلاء الصحابة، بهؤلاء النقل، فشققوا العلوم المتعلقة بهم التي تبحث عنهم ولادة ونسبا ونسبة ورحلات وشيوخا وتلاميذ وتحملا إلى آخره. وقد كثرت المؤلفات التي ألفت عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم حتى زادت على 20 مؤلفا، ومن أواخر المؤلفات لابن عبد البر وابن عساكر وابن الأثير والذهبي والحافظ ابن حجر رحمهم الله تعالى. أما بالنسبة للمتقدمين فهناك كتب كثيرة جدا. ثم إن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم رزقهم الله تعالى بنخبة ثانية بعدهم وهم دونهم في المرتبة وهم التابعون لهم بإحسان، حيث نقلوا للأمة كل ما نقله لهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولهذا فعلت الأمة فيهم كما فعلت بالنسبة للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، من حيث تدوينهم وبيان أحوالهم وبيان مراتبهم، هل هم من الطبقة الأولى أم الثانية أم الثالثة أم الرابعة أم الخامسة أم السادسة أم السابعة أم الثامنة، وهكذا. وبينوا حال كل واحد، هل هو من الفئة الصادقة المخلصة أم هو من الدخلاء الذين دخلوا يحاولون النيل من هذه الأمة في دينها. بينت هذه الأمة، ولهذا انتشر نتيجة هذا التسلسل بالسند الذي لم تعرفه البشرية من قبل، لا يوجد عند الأمم السابقة شيء بالسند إلا هذه الأمة. ونحن الآن نعيش في عام 1430 من الهجرة، من كانت له عناية بالأسانيد نروي ولله الحمد والمنة ألوف عشرات الألوف من الأحاديث من جيلنا نحن إلى زمن النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. ولما أقول نروي لا أقصد شخصي، إنما كل من له عناية بالسنة النبوية فإنه يشترك في هذه المنقبة، وهذا لا يوجد في أمة من الأمم، ولم يسبق لرسول من الرسل كل ذلك خدمة لهذا الدين، بل من عناية الأمة بالنسبة للصحابة الرواة والتابعين الذين جاءوا بعدهم وأتباع التابعين الذين جاءوا بعدهم تشققت جميع العلوم وخدمت هذه العلوم، فصار كل فن يروى بالسند الذي لم يكن موجودا في عصر من العصور السابقة. وهذا كله من الميزات التي يختص بها النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. إذا كانت الأمم السابقة من غدر بعض أتباعها بنبيها ومن لعن نبيها أتباعه، فإن هذا لا يوجد ولله الحمد والمنة في هذه الأمة. أنت تقرأ عن موسى عليه السلام عندما قال ربي لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، عندما سماهم سفهاء ربي لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، عندما تقرأ عن عيسى عليه السلام لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ويظهر هذا واضحا يوم القيامة عندما يتخلى كل رسول عن أمته وكل فرد عن أمته إلا هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. لذا حصل التجاوب بينه عليه وآله الصلاة والسلام وبين محبيه من هذه الأمة، وهذا ما سنراه إن شاء الله في بيان ما سنه وما شرعه عليه الصلاة والسلام في الحلقات القادمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خيار عباده وعباده، وأن يرزقنا حسن الاتباع لهذا النبي الكريم، عليه وآله الصلاة والسلام، ويرزقنا الفهم عنه وعن نبيه في سنته عليه وآله الصلاة والسلام، ويرزقنا شربة هنيئة مريئة من يده الكريمة لا نظمأ بعدها في عرصات يوم القيامة، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: انشقاق القمر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: سأل أهل مكة أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، إذا انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خمس قد مضين: الدخان واللزام والروم والبطشة والقمر. أخرجه مسلم. شفاء المرض ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه. فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى، فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى. فقال: أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه. فأمر فدعي له، فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء. فقال: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال: على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار، فأمر عليهم عبد الله بن عتيك. وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه، وكان في حصن له بأرض الحجاز. فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بصرحهم، فقال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مكانكم، فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل. فأقبل حتى دنا من الباب، ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة وقد دخل الناس، فهتف به البواب: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. فدخلت فكمنت، فلما دخل الناس أغلق الباب، ثم علق الأغاليق على وتد. قال: فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب. وكان أبو رافع يسمر عنده، وكان في علالية له. فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه، فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل، قلت: إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله. فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله، لا أدري أين هو من البيت. فقلت: يا أبا رافع. قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش، فما أغنيت شيئا، وصاح. فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد، ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال: فأضربه ضربة أثخنت ولم أقتله. ثم وضعت ضبة السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره، فعرفت أني قتلته. فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة له، ووضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي، فعصبتها بعمامة. ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته. فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز. فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاء، فقد قتل الله أبا رافع. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: أبسط رجلك. فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط. أخرجه البخاري.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن

معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع شيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، إن الله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الهدف من خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن العبادة أن نطلب حاجاتنا من الله سبحانه وتعالى، لكن يعني من أدب الطلب ألا يدخل الإنسان مباشرة في الطلب، أن قبل أن يطلب أموره من الله عز وجل أن يثني على الله عز وجل، أن يعني يتكلم بما يليق بالله عز وجل من حمد وشكر والثناء وبيان عظمته جل جلاله، ثم بعد ذلك يطلب حاجاته. علمنا الله عز وجل هذا المعنى في فاتحة الكتاب. تصوروا، في فاتحة الكتاب التي نقرأها كل يوم علمنا ربنا هذا المعنى. وقبل أن لو قرأنا في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، هذا ثناء. الرحمن الرحيم، هذا أيضا ثناء على الله عز وجل. مالك يوم الدين، هذا أيضا ثناء على الله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين، أيضا هذا بيان أننا لا نعبد سواك يا ربنا ولا نستعين إلا بك. هنا بعد هذا الثناء نطلب طلبنا الوحيد في سورة الفاتحة، وهو: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، إلى آخر السورة. اهدنا، هذا هو الطلب. لكن قبل أن نطلب أثنينا على الله عز وجل. وكم مر معنا في السيرة النبوية العطرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتكلم في موضوع، أو قبل أن يدعو، أو قبل أن يكلم الناس، تقول مر معنا مثلا يمر صاعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال كذا. هكذا نجد في صحيح البخاري في أكثر من 12 موضعا: حمد الله وأثنى عليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال كذا كذا. فأيضا علينا نحن أيضا أن نتأدب بهذا الأدب إذا كان لنا مطلب من الله عز وجل. ما في معنى أن أقول اللهم إنا نسألك كذا، ما في معنى، لكن الأكمل قبل أن نطلب هذا الطلب من المولى الجليل سبحانه وتعالى أن نقول: يا ربنا لك الحمد على نعمك كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، اللهم نشكرك على ما تفضلت، وهكذا نثني على الله بما يلهمنا الله عز وجل، ثم بعد ذلك نطلب طلبنا. أيضا هذا نجده في حديث جميل للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه مناجات، وقد أخرجه البخاري عن سيدنا عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك الحق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد حق صلى الله عليه وسلم. اللهم لك أسلمت، وعليك توكلت، وبك آمنت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حكمت. انظر، كل هذا ثناء على الله عز وجل. ثم جاء الطلب: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. إذن هكذا يعلمنا الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم أن نثني على الله قبل أن نطلب حاجاتنا منه. نسأل الله أن يؤدبنا بهذه الآداب، إنه تعالى سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة هدية لكل واحد نفسه يوصل لأعلى مقامات الدين وأعلى مقامات القرب من رب العالمين. ناس كتيرة مشغولة مش قادرة أنها تعمل عبادات كتيرة، فتيجي هدية النهاردة ترفعهم رغم انشغالهم عن العبادة، ترفعهم لمقامات العباد والمجاهدين في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل والصائم النهار. شوف، واحد بيساعد المحتاجة الأرملة اللي جوزها توفي ومش لاقي عائل يساعدها وينفق عليها، فواحد من الرجالة أو النساء اللي عندهم شهامة يساعدوها وكل واحد بقدرته، أو واحد مسكين مش لاقي قوت يومه فتقف جنبه بجزء صغير من مرتبك أو دخلك. ممكن يكون الجزء ده مش هيأثر عليك، لكن يفرق جدا في حياة الأرملة والمسكين. عارف، جنيهات بسيطة لكنها هتوديك في أعلى مقامات العبودية والقرب من رب العالمين، مقام المجاهد في سبيل الله، ومقام القائم لليل اللي بيصلي طول الليل ما بينامش، والصائم النهار اللي بيصوم كل يوم لغاية ما يقابل ربنا سبحانه وتعالى. على فكرة، أعلى أنواع العبادات هي الجهاد في سبيل الله. بتعرض روحك للخطر في سبيل وطنك، أو للحفاظ على دينك، أو للحفاظ على أرواح الأبرياء ضد عدو مغتصب. وده أعلى شيء بيسموه في السنة ذروة سلام الإسلام، يعني أعلى نقطة في الإسلام، نقطة الدم في الجهاد في سبيل الله كفيلة تدخل الإنسان الجنة. ولا يقل عن الجهاد في سبيل الله ثواب جهاد النفس، بل جهاد النفس اسمه الجهاد الأكبر أو الجهاد الأعظم. إنك تصوم كل يوم ده جهاد صعب جدا للنفس، وإنك تقوم الليل كله وما تنامش ده جهاد صعب جدا جدا للنفس اللي بتحب تستريح، والنفس اللي بتحب تاكل وتشرب. أقول لك على حاجة، أغلب بلادنا ما فيهاش حروب، وأغلبنا مشغولين، ممكن يكون ما عندهمش قدرة يصوموا كل يوم أو يقوموا الليل، لأن بكرة الصبح محتاج أصحى بدري وانزل أجري على رزقي. طب يا ربي، يعني أنا أتحرم من ثواب الجهاد وثواب قيام الليل وثواب صيام النهار؟ الجواب لأ. اللي هيساعد الغلابة والمحتاجين كأنه هو المجاهد، كأنه يبعث مع خالد بن الوليد وعثمان بن عفان اللي كان بيصلي طول الليل، وسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص اللي ما كانش بيفطر خالص. تبعث مع كبار الصحابة لو قلبك طيب وبتحب تخدم الغلابة، تنفق من وقتك وراحتك ومالك الخاص اللي شقيت فيه على ناس ممكن يكونوا مش من بقية عيلتك، ويا سلام لو كانوا من العائلة، بقت صلة رحم وسعي كمان على الأرامل والمساكين. عارف ليه ربنا بيديك الثواب الكبير، ثواب المجاهد والقائم والصائم؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى بيحب يشيل مننا الأنانية. ربنا سبحانه وتعالى ما بيحبش ان الانسان يعيش لنفسه، الناس لبعضها. وكل ما كان عندك من جواك حب للعطاء، كل ما ربانيتك كسبت بشريتك. الانسان جواه من صفات ربنا الجميلة من الكرم وحب العطاء وحب التسامح، وفي من صفات البشرية حب انه يجمع ويمنع. حتى الانسان الاناني بيسموه جموع المنوع، اللي عايز يلم وما يديش لاي حد. رب العالمين بيحب العطاء ولا ينتظر شيء من اللي قدامه. فلو كنت بتحب ربنا هتطلع من جواك ومن قوتك عشان تساعد، ساعتها تاخد الهدية الكبيرة. انت المجاهد اللي عشت عمرك كله بتجاهد في سبيل الله، وانت اللي بتصلي طول الليل، وانت اللي صايم كل يوم، هو انت. بس اقبل هدية الرحمن وساعد الأرامل والمساكين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعي طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل قصتنا عن سيدنا إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر عليهم السلام. بالأمس قلنا لما جاء سيدنا إبراهيم وترك هاجر وابنها إسماعيل عليهم السلام في تلك المنطقة التي لا فيها زرع ولا فيها ماء، وقالت إذن لا يضيعنا. طبعا قصة اللي هو الصفا والمروة ارجعوا لها لقصص الأنبياء، لأن الوقت عندنا نحن نتكلم عن سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تفجر زمزم عند سيدنا إسماعيل عليه السلام، بدأت الطيور تطلع وتنزل وتبدأ تشرب من الموية. مرت قبيلة يمانية تسمى جرهم الثانية، لما شافت استأذنت أم إسماعيل عليه السلام إنها تسكن هناك. طبعا العرب عندهم عادة اللي يلاقي الموية يكون هو أحق بيها، وخلوا بالكم لما أقول لكم يكون هو أحق بيها، لما حنوصل عند عبد المطلب وكيف حفر زمزم مرة تانية حنعرف إيش القصة حقته، بس لما يجي وقتها حنتعرف عليها. سيدنا إسماعيل، نرجع مرة تانية لقصة سيدنا إسماعيل عليه السلام. لما كبر وتعلم العربية من جرهم أعجبهم، زوجوا امرأة منهم، ماتت أمه. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يزور ابنه إسماعيل. طبعا أنتوا تعرفوا قصة سيدنا إبراهيم لما جاء يذبحه، لما بنى البيت وبنى الكعبة، هذه كلها نرجع لها في قصص الأنبياء. الشاهد اللي احنا بنتكلم عنه الآن انه سيدنا إبراهيم عليه السلام جاء بده يشوف سيدنا إسماعيل. طبعا كان يجيله بالبراق عشان يجيله بسرعة ويرجع، فكان يجيله بالبراق. فلما راح لسيدنا إسماعيل في بيته ما لقى، سأل امرأته عنهم وعن أحوالهم، فبدأت تشتكي انه احنا فقراء واحنا ما احنا قادرين نعيش. قال لها سلمي على إسماعيل وقولي له غير عتبة بابه. لما رجع سيدنا إسماعيل فقالت له جانا شيخ كبير وقال غير عتبة بابه. فهم سيدنا إسماعيل إيش كان يبغى أبوه منه، فطلق امرأته وتزوج امرأة أخرى وهي ابنة مضاد ابن عمرو، كبير جرهم وسيدهم. رزق سيدنا إسماعيل من ابنة مضاد 12 ولدا، أشهرهم طبعا ما حيمدينا نقول كل أساميهم، لكن أشهر هؤلاء الأولاد نابت وقيدار. معلش هي أسامي غريبة بس لازم نفتكرها يا أحباب ونعرفها عشان نعرف أصل وكيف ربنا تخير سيدنا رسول الله من قبيلة لقبيلة ومن فرقة. نابت قيدار دولة اتشعبت منهم قبائل، والاثنى عشر اتشعبت منهم قبائل سكنوا في مدة في مكة مدة من الزمان، وكل معيشتهم كانت التجارة من بلاد اليمن لبلاد الشام ومصر. انتشرت القبائل في أرجاء الجزيرة العربية وحتى خارجها خرجوا. بعضهم انتهت القبائل وما نعرفهم إلا أولاد نابت وقيدار. قيدار بن إسماعيل أولاده فضلوا في مكة يتناسلوا هناك، ألين خلف وجاء من أولاده عدنان، عشان كده نقول النبي العدناني، وولده معد، ومنه حفظة العرب العدنانية أنسابه. عدنان هو الجد 21 في سلسلة النسب النبوي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا انتسب فبلغ عدنان يمسك ويقول كذب النسابون، فلا يتجاوزوا. طبعا نسبوا إلى سيدنا إبراهيم، وفي نسب من سيدنا إبراهيم إلى سيدنا آدم ما حمدينا ناخدها كلها. في ناس يعني مجموعة من العلماء قالوا يجوز رفع النسب فوق عدنان، لكن إحنا حنتوقف إلى عند إيش النسب العدناني. طبعا عدنان جاء من أولاده من بطونه معد، ومن معد جاء نزار، ويقال إنه ما كان لمعد ولد غيره. نزار ده جاب 4 أولاد
منهم تشعبت 4 قبائل عظيمة: إياد وأنمار وربيعة ومضر. ربيعة ومضر هم هدول اللي كترت بطونهم واتسعت أفخاذهم وتشعبت قبائل مضر إلى شعبتين عظيمتين: قيس عيلان وبطون الياس ابن مضر، مش الياس، الياس يسموهم. فطبعا في بنو سليم وبنو هوازن وبنو ثقيف، هدول مشيهم علشان ايه ما نبغى نتوقف عندهم كثير. ومن الياس بن مضر طبعا في قبيلة تميم ومرة ومدركة. المهم عندنا هنا هزيم ابن مدركة وبنو أسد ابن خزيمة. بطون كنانة، من كنانة جات خزيمة، جاب كنانة، كنانة جاب قريش. قريش هذا اسمه الحقيقي فهر. إذا لما نقول قريش هم أولاد مين؟ أولاد فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة. سمي قريش لأنه جمع، كانت قريش عبارة عن قبائل متقرشة يعني متوزعة، هو اللي جمعهم. قريش كانت تنقسم إلى قبائل عديدة، جمح وسهم وهذول قبائل عديدة، ولكن أهمهم قصي ابن كلاب. قصي اللي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده أولاد: عبد الدار وأسد ابن عبد العزة وعبد مناف ابن قصي. هذا عبد مناف اللي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم. في ناس دحين حيقولوا لي يعني كثير هذه الأسامي، ليش بقول لكم يا أحباب هذه الأسماء؟ لأنه من حق الرسول صلى الله عليه وسلم علينا إنه نتعرف على نسبه، من فين جو، بنعرف عن المشاهير إيش أصلهم إيش فصلهم، فإحنا نبقى نعرف عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عبد مناف كانت في 4 فصائل: عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم. بيت هاشم هو اللي ربنا اصطفى منه سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلى الله عليه وسلم. اتكاثر أولاد عدنان وتفرقوا في أنحاء شتى من بلاد العرب. طبعا كانوا دوروا على المطر والعشب وهذه الأشياء كلها، لكن اتفرقوا. مين بقي في تهامة؟ بطون كنانة. ومين بقي في مكة؟ قريش. كانوا زي ما قلت لكم متفرقين، ما يجمعهم شيء، ألين جاء قصي بن كلاب وجمعهم، كون لهم وحدة شرفتهم ورفعت من أقدارهم. طيب قبل ما نتكلم عن قصي وإيش عمل، نبغى نشوف كيف كان الحكم في جزيرة العرب. كان الحكم في جزيرة العرب عند ظهور دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: إما ملوك متوجون لكنهم في الحقيقة ما كانوا مستقلين زي اللي كانوا عن بلاد الشام وهذه، أو رؤساء قبائل وحش أو عشائر كان هذول رئيس القبيلة له امتيازات ولو سلطة زي للملوك المتوجين، وهذول كان مستقلين تماما تماما، وبعضهم كانوا يتبعوا ملوك متوجين. الحلقة القادمة نبغى نشوف كيف كانت الأمارة بالحجاز، وكيف سيدنا إسماعيل عليه السلام ولي هناك الأمارة في الحجاز، وكيف ساروا العدنانيين ضعاف واستقلت جرهم بالحكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحية لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إليكم مستمعي الكرام خلقا جديدا في الحديث عن الأخلاق المحمدية. السلام الحسن الجميل، هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى السلام، والتخلق به يكون بأن يسلم الناس من لسانك ويدك، وأن لا تضمر الشر لأحد، بل أن تنوي أن تكون سببا في إدخال السعادة والسكينة والطمأنينة أيضا إلى قلوب الناس، أن يكون قلبك سليما، فلا حسد ولا حقد ولا غش ولا تكبر، وإنما تنشر الخير والسلام ليشعر كل من يراك بالسلام وبالراحة النفسية وبالسعادة. هذا لا يكون إلا من خلال سلامك الحسن الجميل المميز على من تعرف وعلى من لا تعرف. السلام رسالة راقية من القلب وبكل الجوارح، فالسلام لمن سلمت روحه من المشاحنات فألقى السلام، وسلمت يداه من الأذى فألقى السلام، وسلم قلبه من الغل فألقى السلام. علينا أن نفشي السلام بيننا، وأن نعمل جميعا ليكون مجتمعنا ملجأ نفسيا وجسديا لكل من حولنا، فنشعر إذاك بالسلام الداخلي. وإذا ما شعرنا بالسلام أنصتنا للجميع، وتعاطفنا مع الجميع، ورحمنا من هو حولنا، ثم ساعدنا بعضنا، وأصبحت الألفة لباسنا والإنسانية شعارنا، فأصبح لقاؤنا سكنا نبحث عنه في قلوب بعضنا بعضا. تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مأخوذة لا شك من اسم الله السلام، ففيها من معاني الرحمة والمودة ما يجعل لها الأثر الواضح في توثيق العلاقات وصفاء القلوب. ولا ننسى أنها تحية أهل الجنة، قال تعالى وتحيتهم فيها سلام. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أثر هذه التحية في تقوية الروابط الأخوية، فقال لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وأوضح عليه الصلاة والسلام أنها سبب من أسباب دخول الجنة، فقال اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. أجر السلام على الآخرين كبير، فكيف بأجر البدء بالسلام عند الخصام؟ قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وفي حديث المتخاصمين لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإذا التقيت بشخص كان بينك وبينه خصومة فسلم عليه بحرارة اقتداء برسول الله عليه صلوات الله وتسليمه، وهذا تأليفا لقلبه ورحمة به. واعلم أن هذا السلام يعني أنك أعطيته الأمان، فلا تغشه ولا تغتابه، بل أشعره بأنك مستعد للمصالحة، وبذلك تكون قد طبقت خلقا محمديا، فالتخلق يكون بالمجاهدة. واليوم في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها، قد تكون محبطا وتعاني من مشاكل مع أصدقائك، مع زوجتك، مع أهلك، توشك معها على الانهيار، فيأتيك من يسلم عليك ذلك السلام الحار، سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فترتد إليك روحك بعدما ضاقت الدنيا في وجهك. خذ أنت المبادرة وسلم على كل من تلقاه بوجه طلق بالسلام المحمدي الحار. فأنت لا تدري من ذا الذي يمر بهذه الأحوال، فقد يكرمك الله تعالى وتريح به قلب إنسان يواجه مشاكل الحياة فتنتشله من كآبته. لابد أن نربي أولادنا على هذا الخلق، فنعلمهم أنه بمجرد وصول الأب أو الأم إلى المنزل نبادر بالسلام واللهفة لاحتضانهم وتقبيلهم، وكذلك نتصرف مع الجد والجدة ومع جميع الأرحام، فيتكلمون معهم كلاما جميلا ويكونون أولادا مميزين في العائلة، وهكذا مع جميع الناس في أحوالهم. فالسلام المحمدي هو من أسباب إدخال الدفء والراحة والمحبة والطمأنينة إلى بيوتنا ومدارسنا وأماكن عملنا ومجتمعاتنا ككل، والحمد لله رب العالمين.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن مكارم الأخلاق التي جبل عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الحلم.

الحلم كما عرفه أهل العلم بأنه حالة توقر وثبات عند حصول الأسباب المحركات. ربما يبتلى الإنسان بمن يستفز شعوره ويستجيش غضبه ويحرك حمقه، لكنه يثبت ويصبر ويرسو. فهذه الحالة التي تسمى بالحلم. كان الحلم خلقا ملازما لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فارقه لحظة من لحظاته صلوات ربي وسلامه عليه. ومن حلمه عليه الصلاة والسلام ما كان معه مع مسلم ويهودي. أما المسلم فذاك الذي جاءه حين قسم غنائم حنين، فأعطى صناديد قريش، أعطى سهيل بن عمرو، وأعطى أبا سفيان بن حرب، وأعطى صفوان بن أمية، لهذا 100 من الإبل، ولهذا 100 من الإبل، ولهذا 100 من الإبل. ثم أعطى صناديد نجد كالأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري. فجاء ذلك الرجل ذو الخويصرة التميمي، ناتئ الجبهة غائر العينين، قال له: يا محمد اتق الله واعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زاد على أن مسح على وجهه وقال: ويحك، من يعدل إن لم أعدل أنا؟ خبت وخسرت إن لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ثم قال: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تلفظ بكلمة نابية، ولا نطق بلفظة فاحشة، ولا عمد إلى الانتقام من ذلك الرجل الذي أساء الأدب، بل بيّن له صلوات ربي وسلامه عليه ما جبل عليه من العدل والإنصاف، ثم ترحم على نبي سبقه وهو موسى عليه السلام وأثنى عليه بصبره. وأما ما كان منه مع يهودي فهو زيد بن سعنة، ذاك الرجل الذي استقرضه النبي عليه الصلاة والسلام أصعا من شعير، فجاءه قبل حلول الأجل فأمسك به وجذبه من ردائه وقال: يا محمد قم وفني حقي، فإنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه مغضبا، فأمسك بذلك اليهودي وطرحه أرضا وقعد على صدره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: مه يا عمر، يعني كف عما تفعل، كنت أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك، أن تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن القضاء. ثم قال له: اذهب فوفه حقه وزده 20 صاعا جزاء ما روعته. فلما أخذ اليهودي ماله وضمن حقه جاء فقال: يا محمد لقد رأيت في وجهك علامات النبوة كلها إلا خلقين، أن حلمك يسبق غضبك، وأن شدة الجهل لا تزيدك إلا حلما، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الاقتداء به والسير على نهجه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: يا أيها الأمي، هل من ومضة تجلى بوحد بريقها الظلمات؟

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: المصطفى الأحمد محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخي يا إبراهيم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا عمرو، تفضل تفضل بالجلوس يا أخي.
1: بارك الله فيك يا إبراهيم، لقد كنت أود الجلوس معك وأستمع إلى حديثك الطيب، كما كنا دائما قبل أن ننشغل بمتاعب الحياة وحتى عن اللقاء مع أعز الناس إلينا. ولكنني يا أخي جئتك على استحياء منك في طلب المبلغ الذي اقترضته مني في العام الماضي، والله لحاجتي الشديدة له في علاج زوجتي المريضة، وأنت الحمد لله قد فتح الله عليك وأصبحت في أحسن حال.
2: المبلغ؟ نعم نعم، أعلم أنه قد انتهى الأجل المكتوب بيننا وجاء موعد السداد، ولكن كما ترى يا أخي فإنني احتجت للمبلغ في شراء هذا البستان لأضمه إلى بستاني القديم، فمعذرة وأن تمهلني للعام القادم لأنني لا أستطيع توفير المبلغ قبل هذا الموعد.
1: ولكن أنا بحاجة شديدة للمبلغ كما قلت لك، ولا يمكنني أن أستدين من أحد ومالي عندك، وقد حدد الأجل للسداد بشهادة شاهدين عدلين منهما الشيخ عبد الرحيم.
2: أعرف ذلك، وأنا لا أنكر دينك علي، وكل ما في الأمر أنني أطلب منك مهلة حتى العام القادم لأنني لا أستطيع توفير هذا المبلغ قبل هذا الموعد.
1: حتى العام القادم؟ والله إنها مسافة بعيدة يا أخي، سأمهلك يوما أو يومين على الأكثر لتتدبر أمورك وتوفر لي المبلغ بأي طريقة. والآن أستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ماذا أفعل؟ عمرو يطالبني بدينه وأنا لا أستطيع توفيره له إلا إذا بعت البستان الذي اشتريته، ولكن كيف أبيعه ولم يمضي على شرائه عدة أيام؟ لا، لن أبيعه، ولكن لما لا أذهب إلى ابن عمي منصور وأطالبه بدين الذي عنده وقد مر على سداده أكثر من أسبوع؟
3: صدقني صدقني يا إبراهيم، إنني لا أملك المبلغ الآن، وإلا كنت دفعته لك في موعده.
2: لا يا منصور، أنت تملك المبلغ وتملك دارا أخرى جديدة، فبيعها وسدد ما عليك من ثمنها، وإلا شكوتك للشيخ عبد الرحيم باعتباره كان شاهدا على الدين ولديه القدرة ليقضي بيننا.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأنا رضيت بالشيخ عبد الرحيم حكما بيننا، وسأمثل بين يديه إذا دعاني للقضاء، فاذهب وافعل ما يحلو لك.
2: هكذا إذن، على أي حال فأنا سأتوجه إلى منزل الشيخ هذه الساعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ عبد الرحيم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل يا إبراهيم. صدقني يا بني، إنني افتقدتك اليوم عند صلاة العصر في المسجد، وسألت عنك جارك عم، أرجو ألا يكون أصابك مكروه.
2: بارك الله فيك يا شيخ، لقد شغلت بأمر ما أخرني عن أداء صلاة العصر هذا اليوم، وقد جئتك الآن بخصوص هذا الأمر الذي شغلني.
4: ماذا؟ وما هو هذا الأمر يا بني؟ لعله خير إن شاء الله.
2: تعلم يا شيخ أن ابن عمي منصور قد اقترض مني مبلغ وكنت شاهدا عليه، وقد فات موعد السداد ولم يسدد ما عليه
4: سبحان الله يا بني، جئتني لأحكم بينك وبين ابن عمك في دين لك عنده، وتطالبه ببيع داره ليسدد لك دينك. إن دينك على ابن عمك من حقك أن تطالبه به، وواجب عليه أن يسدده لك في موعده. ولكن قل لي يا إبراهيم، ماذا عن دين جارك عمرو علي الذي جاء موعده ولم تسدده إياه، رغم أن باستطاعتك تسديده له قبل أن تشتري ذلك البستان الذي ضممته إلى بستانك القديم؟ ماذا تقول في ذلك يا إبراهيم؟
2: ماذا؟ وكيف عرفت ذلك يا شيخ؟ هل اشتكى لك عمرو؟
4: لا، عمرو لم يشتكي لي، ولكنني انتظرتك اليوم في المسجد لتأتي بالمبلغ. أم هل نسيت أنني أملك نسخة من وثيقة الدين بينكما باعتباري شاهدة، وقد وافقتما يومئذ على إيداع نسخة عندي لأذكركما بموعد سداده عندما يحين تاريخه؟
2: جزاك الله خيرا يا شيخ، فأنا لم أنسى الموعد، ولكنني تصرفت بالمبلغ في شراء البستان.
4: يا إبراهيم يا بني، كان من الأولى أن تسدد ديونه قبل أن تشتري البستان، أو أن تستأذن من صاحب الدين، علما بأن البستان لم يكن ليلزمك كثيرا. يا إبراهيم، لقد أحببت مصلحتي وكنت أنانية. أما سمعت قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وصدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.
0: كنتم مع روضة المصطفى
5: بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لابد وأنكم مررتوا في لحظات أو مواقف في حياتكم خلتكم تصابوا بخيبة الأمل، فقدان وظيفة، فشل دراسي، حب أحبطك، مرض مؤلم، أشياء كثيرة ممكن تخليك تصاب بخيبة الأمل. وأكيد تتذكر بعض العبارات اللي قيلت لك في هذه المواقف من المقربين أو من الأهل أو من الأصدقاء أو من أشخاص غيرهم. من هذه العبارات نذكر مثلا: غيرك صار له أكثر، الحمد لله أن أنت عندك بيت، غيرك ما عنده سقف، أو أنت في عز الأزمة ممكن يقال لك غيرك ما محصل لا يأكل ولا يشرب. كل هذه العبارات وغيرها من العبارات اللي يعتقد البعض أنها إيجابية هي في الحقيقة إيجابية سامة، لأنها تقلل من شأن المشاعر الفطرية اللي تجتاح الإنسان في مثل هذه المواقف. هذه مشاعر فطرية، طبيعة، غريزة في الإنسان، لكن لما يجيك الشخص الآخر يقلل منها، هذه هي الإيجابية السامة بعينها. الإيجابية السامة هي اللي تخليك تتنكر بإخفاء مشاعرك وأن كل شيء على ما يرام. هذا يعتبر كبت، وكأن إحساسك ومشاعرك نكرة ولازم تكون استنساق من مشاعر الآخرين، رغم أن الناس تتفاوت في كل شيء داخليا وخارجيا. متى تكون الإيجابية السامة مفيدة وبمعنى الكلمة فعلا؟ لما ما تقلل من قيمة مشاعرك، لما ما تخليك تحس بتأنيب الضمير لأنك حسيت بهذا الإحساس، ولما ما يتجاهل الشخص الآخر أو الناس الثانيين حدة الموقف اللي أنت عايش فيه. بقولكم قصة في ظل انتشار الوباء وإحساس الناس بالخوف والهلع والحزن والقلق، واللي تسرح واللي ما تأهله واللي مواقف كثيرة صارت في حياة الإنسان وأحاسيس مختلطة. شيء طبيعي إن الإنسان يشعر بمختلف المشاعر في لحظات جديدة دخيلة على حياته. في فترة صار كل شيء عن بعد، أونلاين، التدريس، الشغل، الوظائف. جاء أحدهم من اللي يحمل كم كبير من الإيجابية السامة ويقول لك: شكسبير كتب مسرحية الملك لير، وإسحاق نيوتن طور نظرية، وهم في الحجر الصحي. يا عمي شكسبير وإسحاق نيوتن ما كان عندهم أطفال يربوهم، ما كان عندهم يدورون عليهم يدورون لهم لابتوبات، ما كان يدرسون عيالهم في وقت كانوا فيه في دوام كامل في شركات أو مؤسسات أو وزارات. شكسبير وإسحاق نيوتن كان لهم زمانهم ونحن لنا زماننا. فخطأ كبير أنك تستصغر مشكلة الإنسان اللي هو واقع فيها، تستصغر وتستسخر من مشاعره وتخليها مش ذات أهمية، وهي لها أهمية كبيرة في حياته. أولاده، أهله، محيطه يتعلق فيها. أطلق سراح مشاعرك، اعترف بها، هذا حق من حقوقك، عبر عن مشاعرك، لكن لا تخليها جزء لا ينفصل عنك، لا تخليها جزء من شخصك. عبر عن مشاعرك باعتبارها شيء منفصل عنك، عشان يساعدك هذا فيما بعد أنك تتجاوزها وتتخلص منها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوه لكم.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أعطانا رسولنا صلى الله عليه وسلم السراج المنير، صلى الله عليه وسلم أعطانا قانونا ومعيارا وميزانا من موازين قياس معادن الناس وقياس خيريتهم. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، وأنا أي رسول الله خيركم لأهله. فمن جملة الموازين التي يوزن بها خيرية الناس وكمية الخير التي فيهم تعاملاتك مع زوجتك، تعاملاتك الأسرية. أيها الزوج، أيتها الزوجة، إن أردتم الخيرية عند الله عز وجل ورفع المنزلة والدرجة، فاحرصوا على أن تتعلموا وتعرفوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الأسرية. تابعوني في هذه الدقائق المعدودة، تغنموا ولن تندموا. أسلط الضوء على بعض ملامح يسيرة في حياته صلى الله عليه وسلم الأسرية، رجاء أن ننال من هذه البركة، بركة التأسي به صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم حريص على أن يفهم الطرف الآخر. كثير من المشاكل الأسرية الآن بين الأزواج خصوصا وعموم النص سببها عدم الفهم. الزوج يتصرف تصرف أو يقول كلمة مضايقة الزوجة، والزوج ما يدري أن هذا التصرف يضايق الزوجة، والعكس صحيح. الزوج يضايقة موقف أو كلمة من الزوجة وهي ما تدري الزوجة، ومتضايق الزوجة: ليش تقول كذي؟ ما تدري أن هذا يضايقني؟ وين المشكلة؟ المشكلة بالفهم. أستغرب من أناس يعيشون سنوات مع بعض إلى الآن ما حد فهم الثاني. لا الزوج عارف اللي يرضي الزوجة أو يزعلها، ولا الزوج عارف اللي يرضي الزوج أو يزعله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: وتخيل بعقلك، بمشاعرك، بعواطفك، بكل أحاسيسك هذا الحوار الجميل الراقي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: والله إني لا أعلم متى تكوني علي راضية ومتى تكوني علي غضبة. قالت: كيف يا رسول الله؟ كيف يا رسول الله؟ فيها فضل لعائشة، راح أقول لكم يا الآن. قالت: كيف يا رسول الله؟ كيف تعرف متى زعلانة ومتى راضية؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لا وربي محمد فأنت علي راضية، وإذا قلت لا وربي إبراهيم فأنت علي غضبة. يعرفها بالقسم. شلون تحلف؟ إذا قالت وربي محمد معناتها راضية، وربي إبراهيم زعلانة، مع أن رب إبراهيم ورب محمد هو واحد صلى الله عليه وسلم، هي تقسم بالله. فقالت: يا رسول الله، والله لا أهجر إلا اسمك. الله أكبر. يعني يا رسول الله، ترى إذا أنا قلت لا ورب إبراهيم، ترى بس أنطق إبراهيم بلساني، بس أنا محمد في قلبي، أهجر بس اسمك على لساني، لكن كل أحاسيسي في حبك. استغراب عائشة، قالت: كيف يا رسول الله تعرف؟ يدل على أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تحرص كل الحرص على أن لا يظهر عليها أثر غضبها. يعني لو هي زعلانة، لو هي غضبانة، لو هي ما أخذها بخاطرها، تحرص على أن لا يظهر أثر أخذة الخاطر على أي شيء من تقاسيم الوجه أو تعابير الجسد. حريصة على أن لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم الغضب في وجه عائشة، لأنها تحبه، تحب مرضاته. من معالم وملامح النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أنه هين، لين، جميل العبارة،
طيب المعشر. قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان هينا سهلا، إذا هوت زوجته شيئا تابع عليه ما لم يكن إثما. يعني إذا بخاطرها شيء معين، وهذا الشيء الحمد لله ما في أي محذور شرعي، وهي بخاطرها لب لها مطلوبة، طالما الحمد لله ما في محذور شرعي لا عليها لا عليك لا في أثر على دينها، من الأمور التي بمقدورك أن تصنعها لها اصنعه لها من باب البر والإحسان. فعائشة تصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم من معالم وملامح سيرته المباركة صلى الله عليه وسلم، أن يعين زوجاته على الطاعة. عائشة تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا أراد أن يوتر إذا صلى من الليل فإذا جاء وتره أيقظني، قعدها عشان توتر. وفي ليلة 27 صلى الله عليه وسلم لما صلى بالصحابة وهو في العشر الآخر من رمضان، فأطال القيام حتى خشي الصحابة لا يدركوا السحور. قال الراوي: فأيقظ النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه وأهله من أجل أن يقيموا هذه الليلة. والله من علامات البر بزوجتك أنك تعينها على الطاعة، تعينها على الصيام، تعينها على القيام، تعينها على يعني عينها، تبي تحضر موطن من مواطن الخير ساعدها، ود وجيب. والزوجة كذلك تعين زوجها على مواطن الخير، إن رأت فيه إقبال إلى الله عز وجل أعانته ويسرت عليه. فهذه بعض الملامح والمعالم من حياة النبي صلى الله عليه وسلم الأسرية. وكلنا والله محتاجون إلى أن نتأسى به، فهو صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وخير من عوشر صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يحيينا وأن يميتنا على سنته المباركة صلى الله عليه وسلم.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات، بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه لكم.

اسأل الوادي الحب واسأل وردة فيه عن اللقاء الذي لو عاد يرويه يخضر قاع ويزهو في جوانبه شيح وينمو الخزامى في روابيه لقيا تحدث عنها النجم رددها للقادمات من الأيام في تيه ذكرتها من صميم القلب أذكرها والحب تأبى يد الأزمان تسفيه يا عود دند فقلبي واله دنف يا شوق أقبل فإحساسي يناجيه فاصدح بلحنك يا عواد متشيا ودع لقانا على الذكرى نناغيه يوم اللقاء الذي قد كان يرقبه عشاق عذرة في الماضي ونحييه وفي الزوايا بقايا من تنادمنا وفي الدروب لحون من أغانيه وفي الخبايا حطام من تأوهنا خوف الفراق وأوجاع النوى فيه يحن قلبي إلى ذاك اللقاء ففي تذكاره الحب يسمو في معانيه كم ذا وددت لهمس الروح تحفظه لأستعيد صدى أمسي وأبقيه سلوادي الحب عن حب يؤرقني مدى الزمان وقلبي تائه التيه حاولت إخفاءه لكنه نزق يسري إلى سري الخافي فيفشيه سقيته من رحيق العمر أطيبه وما سقاني سوى وهم أعانيه ألفته طول عمري وهو يألفني هل يشد الطير عن عش يداريه ولا حياة له لو لم أكن دنفا ولست أحيا وحيدا دون ناديه إلفين كنا ونبقى مثل ما خلقا الشوك في الورد يشقيني ويحميه يا ليت وادي الهوى يروي تعطشنا إلى اللقاء الذي يشتاق يرويه.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

الفكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيف البرنامج هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خير.
1: دكتور، جاءت الأوامر الإلهية بنظام متكامل، حتى شبه النبي صلى الله عليه وسلم عمله وعمل الأنبياء من قبله كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وجبها.

0: أجملها إلا موضع لبنة فأنا كنت تلك اللبنة. ما هو خط السير الذي وضع للإنسان حتى يسير عليه في حياته فيسعد ويكون من الراضين المرضيين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ جميل، كأنني أتمنى أن أوضح معالم هذا البرنامج وأبعاد هذا البرنامج. فالذي انطلقنا منه أن هذا الإنسان أعقد آلة في الكون، وتعقيده تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، ولهذه الآلة بالغة التعقيد صانع حكيم عليم عظيم، ولهذا الصانع الحكيم العليم العظيم تعليمات التشغيل والصيانة. فالإنسان انطلاقا من حبه لذاته ومن حرصه على سلامته ومن رغبته في سعادته يطبق تعليمات هذا الصانع العظيم خالق السماوات والأرض رب العالمين. لذلك انطلقنا في هذا البرنامج من أن علاقة الإنسان بربه تكون بمعرفته أولا، وبحمل نفسه على طاعته ثانيا، وعبادته ثالثا، والتقرب إليه بالعمل الصالح رابعا. عندئذ تسلم هذه النفس وتسعد، وتتصل نعم الدنيا بنعم الآخرة. فلذلك أول فقرة أو ولنسميها محطة، أول محطة من محطات هذا البرنامج الذي أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتوضيح معانيه الدقيقة وأبعاده الطليقة، أننا جعلنا المحطة الأولى في هذا البرنامج علاقة الإنسان بربه معرفة وعبادة وطاعة في التفاصيل، وتقربا إليه من أجل أن نسلم ونسعد، لأن كل إنسان على وجه الأرض جبل على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وعلى حب كمال وجوده وعلى حب استمرار وجوده. نعرفه من آياته الكونية خلقه، ومن آياته التكوينية أفعاله، ومن آياته القرآنية كلامه. أما المنهج فقد جاء في القرآن الكريم وبينه المصطفى عليه أتم الصلاة والتسليم. هذه المحطة الأولى. فإنك إن عرفت الله عرفت كل شيء، وإن غابت عنك معرفة الله غاب عنك كل شيء. ولعل معرفة الله أصل في نجاح الإنسان. إن كان هناك فصول في حياته فنجاحه في فصل معرفة الله أصل كل نجاح وسبب كل نجاح. أما المحطة الثانية، أهله وأولاده أقرب الناس إليه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. كيف تكون العلاقة بالزوجة علاقة ناجحة، علاقة حب، علاقة وئام، علاقة نصح، علاقة تعاون، علاقة تفاهم، علاقة سلامة، علاقة سعادة؟ هناك منهج، منهج من عند خالقنا، لأنه خبير ولا ينبئك مثل خبير. وسوف نقف في محطة ثانية في العلاقة الزوجية، متى تكون مسعدة، متى تصحح، متى تعالج. لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة والرحمة من خلق الله عز وجل، وهذا هو الأصل. فهناك أسباب للسعادة الزوجية وهناك أسباب للشقاء الزوجي، وسوف نقف في المحطة الثانية مليا إن شاء الله، نتحدث عن أسباب السعادة وعن أسباب الشقاء، نأخذ بأسباب السعادة ونبتعد عن أسباب الشقاء. هذه المحطة الثانية. وفي هذا البرنامج ننطلق قبل أن أتابع من أن النجاح لا يكون نجاحا إلا إذا كان شموليا. أنا لا أصدق أن ينجح الإنسان في كسب ماله ولا ينجح في بيته، أو أن ينجح في بيته ولا ينجح في عمله، أو أن ينجح في بيته وعمله ولا ينجح مع صحته. فالآن المنطلق الجديد في النجاح النجاح لا يكون نجاحا إلا إذا كان شموليا. بدأنا بالمحطة الأولى معرفة الله وطاعته وعبادته والتقرب إليه، وثنينا بالمحطة الثانية علاقته بأهله وأولاده. فالإنسان حينما يربي أولاده تربية إسلامية يسعد بهم ويسعد به، بل إن الله عز وجل يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قال علماء التفسير: ألحقنا بهم أعمال ذريتهم. كل أعمال ذراريهم إلى يوم القيامة في صحيفة الآباء والأمهات. أما المحطة السادسة، الإنسان له أهل، له أقارب، له جيران، له أصدقاء، له زملاء، هناك عامة الناس، كيف تكون العلاقة مع هؤلاء ناجحة؟ كيف أسعد بمن حولي؟ كيف يسعد بي من حولي؟ هذه محطة سادسة. فضلا عن محطة معرفته بالله، الآن أن تكون علاقاته طيبة مع من حوله. إياكم وفساد ذات البين، فإنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين. أما المحطة الرابعة، الحقيقة هذه المحطة قد تبدو بعيدة عن محور برنامجنا، ولكنني أراها أنها من أشد المحطات لصوقا بالبرنامج. مسلم يعيش العصر الحديث، في حروب، في اجتياحات، في ظلم في العالم لا يعلمه إلا الله، لا يعلم أبعاده إلا الله، تمتلئ الأرض ظلما وجورا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير. دول تحتل، ثروات تنهب، شباب يقتلون، الدماء تسفك كل يوم بالمئات بالألوف. المسلم كيف يفسر هذا؟ لا بد من التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، ولا بد من أن يعلم علم اليقين. ما الجهاد؟ هناك جهاد نفسي، جهاد النفس والهوى، وهناك جهاد دعوي، وجاهدهم به جهادا كبيرا، وهناك جهاد بنائي، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وهناك جهاد قتالي. إذن في الموضوع الذي سميناه الشأن العام، موضوع الجهاد، موضوع النصر، موضوع التوحيد، موضوع قد يبدو العنوان غريبا، موضوع المستحيلات، يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن يسمح الله لأمة قوية جبارة طاغية أن تنجح خططها على المدى البعيد. مستحيل وألف ألف مستحيل أن يتخلى الله عن عباده المؤمنين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذه المحطة الرابعة. لكن المحطة الخامسة، هذا الجهاد وذاك النصر يجب أن يتوج بالدعوة إلى الله، لأن الله عز وجل اختار هذه الأمة لتكون وسيطة بينه وبين عباده، فكيف ندعو إلى الله؟ ندعو بالقدوة قبل الدعوة، وبالإحسان قبل البيان، وبالأصول قبل الفروع، وبمخاطبة القلب والعقل معا. ندعو إلى الله بالمضامين لا بالعناوين، بالمبادئ لا بالأشخاص. هناك قواعد رائعة سوف نفصلها إن شاء الله في محطتها، محطة الدعوة إلى الله. ولكن هذا الإنسان يكسب رزقه من عمله، فكيف ينجح في عمله؟ كيف يسلم في عمله؟ كيف يقدم عمله عبادة؟ المنطلق الأساسي أن عمل الإنسان الذي يرتزق به إن كان في الأصل مشروعا وسلك به الطرق المشروعة وابتغى به كفاية نفسه وأهله وخدمة الناس ولم يشغله عن عبادة أو عن واجب، أصبح عبادة لله عز وجل. لذلك قالوا: عادات المؤمن عبادات، وعبادات المنافق سيئات. هذه محطة سادسة، العمل الذي ترتزق منه. وأما المحطة السابعة محطة الصحة، هناك الطب النفسي، هناك الطب الطبيعي، هناك الطب الوقائي، هناك الطب العلاجي. لأن الإنسان مرتكز لنفسه والوقت وعاء عمله، فالبطولة أن يمضي هذا العمر لا طريح الفراش بل قائما على قدمي. يعني وسائل الرياضة وتنظيم الغذاء والمتابعة للأمور الصحية، هذه لا تطيل العمر في عقيدة المسلمين، ولكنك تعيش هذا العمر نشيطا معطاء، تستطيع أن تحقق ذاتك في هذا العمر. فلذلك يمكن في هذه المحطة الأخيرة أن نتحدث مليا عن الطب الطبيعي، بذل الجهد مع راحة النفس. وكأن أجدادنا حياتهم كانت شاقة وكانوا يتمتعون بعلاقات إنسانية رائعة، وهذا سبب صحتهم. بينما أهل هذا الزمان راحة ما بعدها راحة، كل شيء جاهز، وشدة نفسية ما بعدها شدة. ولعل مؤتمرا عقد في أوروبا يؤكد أن الكسل العضلي والشدة النفسية وراء تفاقم أمراض العصر. فنحن في محطة علاقتنا بالله جل جلاله، ومحطة علاقتنا بأسرتنا وأولادنا، ومحطة علاقتنا بمن حولنا، ومحطة علاقتنا بالشأن العام، ومحطة علاقتنا بأعمالنا التي نرتزق منها، ومحطة أخيرة علاقتنا بصحتنا. وهذا البرنامج بهذه الأبعاد وتلك المحطات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق لتوضيح دقائقه وجزئياته وبيان أبعاده
0: إن شاء الله. إذن هي محاور ومحطات نسعى إن شاء الله في هذا البرنامج إلى أن نلقي الضوء عليها مع فضيلتكم. شكرا لكم فضيلة الدكتور، شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. عائشة مخطوبة. لم يبحث صلى الله عليه وسلم عن امرأة بعد خديجة، رغم أنه حلم النساء أكثر منه حين كان شابا. كان مشغولا بالدعوة، لكن امرأة مؤمنة كانت مشغولة به، تغمره بأحاسيس الرحمة. كانت امرأة عظيمة اسمها خولة بنت حكيم. تشعر بمعاناته بعد خديجة وحاجته إلى من تشاركه عناء الطريق المملوء بالاضطهاد والتنكيل. سألت وسألت دون أن تخبره، حتى وقع اختيارها على امرأة وفتاة، ثم مشت نحو بيته صلى الله عليه وسلم. ولما استأذنت ودخلت وجلست إليه، عرضت عليه الزواج، فسألها عمن تتحدث، فقالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال صلى الله عليه وسلم فمن البكر؟ قالت ابنة أحب خلق الله عز وجل إليك، عائشة بنت أبي بكر. فقال ومن الثيب؟ فأشارت إلى أرملة طيبة كبيرة السن اسمها سودة بنت زمعة، فامتدحتها وقالت قد آمنت بك واتبعتك. قال صلى الله عليه وسلم فاذهبي فاذكريهما علي. توجهت خولة نحو بيت أبي بكر، فاستقبلته زوجته بلطف. وبعد حسن الضيافة قالت خولة يا أم رومان، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ فسألتها وما ذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. تحيرت أم رومان، فالفتاة مخطوبة لشاب مشرك هو ابن المطعم بن عدي، لكن نبي الله لا يعدله أحد، لذا لم تخبرها بشيء حتى لا تفقد أمل مصاهرة خير خلق الله، بل استبقتها قائلة انتظري أبا بكر حتى يأتي. مر الوقت، وإذا بالصديق يدخل ويسلم على أهل بيته وضيفته. ولما جلس رضي الله عنه فاتحته بالأمر، فاستغرب وقال وهل تصلح له صلى الله عليه وسلم؟ إنما هي ابنة أخيه. كلمات ألجمت خوله وجعلتها تستأذن لتعود إليه صلى الله عليه وسلم وتسأله، فقال ارجعي إليه فقولي له أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي. عادت خولة إلى أبي بكر ونقلت توضيح النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت أبو بكر من فرط السعادة والقلق معا، فلم يرد عليها. فكر أبو بكر بوعده وفكر، ثم قام وقال لها انتظري، ثم غادر المنزل. فتحيرت خولة، ما الذي يحدث؟ ولم كل هذا الغموض؟ لكن أم عائشة أزالت حيرتها حين أخبرتها عن مكانة المطعم عند أبي بكر، فقالت إنه ما وعد وعدا قط فأخلفه لأبي بكر. أما الصديق فكان يمشي في طريقه لمنزل المطعم تحاصره التساؤلات، وكأنها لا تريد إفساح الطريق له حتى وصل البيت. ولما دخل جلس أمام المطعم لا يدري ما يقول، فجاءت امرأته فجلست وهي تشعر بأن أبا بكر جاء ليتحدث عن ابنها، فقالت: يا ابن أبي قحافة، إني أخشى أن تدخل ابننا في دينك إن تزوج عائشة. طرح أبو بكر تساؤل المرأة على زوجها فأيدها وقال: إنها تقول ذلك، وكأنه يقول: الأمر بيدها ولا شيء بيدي. شعر رضي الله عنه بارتياح كبير، فهو لم يخلف وعده للمطعم. وأم الفتاة هي التي فسخت الخطوبة، فنهض وخرج من بيتهما ليجد الطرقات أفسح مما كانت وأجمل.
2: في ظلال السيرة، في ظلال السيرة.
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

Faraula. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: وين التمريض اللي هنا؟ بسرعة يا حبايبي بسرعة، فضوا لي كل سراي الاستقبال، في إصابات كثيرة وفي حالات حرجة منها.
1: دكتور في شهداء ولا كلهم إصابات؟
0: رجاء رجاء بلاش تصوير في الإصابات، في شهيد الآن، ما تزعش أي شيء إلا من المصدر الرسمي، خذ من مصدر وزارة الصحة، بس في شهيد بس مش للنشر.
1: اطمن يا دكتور بدنا نعرف شغلنا كويس، تقلقش. ألو أيوة يا عادل سامعك، معك إيش في عنا؟ في استهداف سيارة، الآن وصلنا شهيد وخمس إصابات، في إصابتين في حالة حرجة وثلاث إصابات حالة عادية. ماشي ماشي يا عادل بنضل على تواصل تقلقش.
0: حالات عادية ممنوع، حالات عادية ممنوع، قلنا كل طوارئ للجرحى وللإصابات بس، رجاء رجاء حالات عادية ممنوع الآن، رجاء يا إخوان الله يسعدكم.
1: بس المصابين خمسة يا دكتور، تنتين حرجة وثلاثة عاديين، يعني ممكن تقدموا الخدمة لكل الناس عادي، مش يعني عشان تنقذ جريح تموت مريض عادي.
2: بابا بابا يا دكتور بابا شكله إجت الجلطة وين أروح وين؟
0: خذي أبوك تروح على قسم الباطنة، هنا ممنوع هنا ممنوع، كله استقبال للإصابات بس.
1: دكتور الراحة على الناس، أنت موجود هنا رحمة للناس. اتفضل يا أختي أنا معك وحضل واقف معك لما يتعالج والدك ويقوم بالسلامة إن شاء الله.
3: طمنيني طمنيني يا هدى، كيف أبوكي؟ طمنيني.
2: لسه له أكثر من ساعة ودكتور بمطل فينا، لا وإيش كمان معصب.
3: طب ليش خلونا نطلع برا ومنعونا نشوفه إيش فيه؟
2: وهو لازم يعملوا له تصوير ويعرفوا إيش السبب، مش هيك بيصير، مش هيك مش صح.
1: الحمد لله رب العالمين، قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على سلامتك يا حاج.
4: نسيت أخبرك يا ماما أن الأستاذ من ساعة ما دخلنا المستشفى أبدا ما تركناش، وكمان هو اللي خلى دكاترة تشوفه، مش من حالهم يعني إجوا.
3: ألف شكر ألف شكر إلك يا خالتم، سلم إيديك. بس عفوا ما تعرفناش عليك.
1: أنا فارس بشتغل صحفي، عن إذنك يا حاج عشان عندي شغل بدي أكمله.
3: ربنا يوفقك يا خالتو، الله معك.
2: محمد تأخر كتير يا ماما بالوراق، لحتى هالقيت ما جاش ليش
3: يا ماما؟ الغيب عذره معه،

0: اخ اخ يا ابو فارس، والله وكبروا الاولاد وكبرونا.
1: كبروا وكبر همهم معهم يا حبيبي.
0: اخ يا ابو فارس، كبروا الاولاد وكبرونا معهم.
1: كبروا وكبر همهم معهم.
0: شايف الاء اللي امبارح كانت لسه صغيره، هيها كبرت وقال ايش بدها تسجل رياضيات.
1: ربنا يوفقها يا ام فارس. اي انا ايش اعمل طيب؟
0: اخ منكم انتو، لا حكم عليك ولا حكم عليها، كل واحد بنفذ اللي براسه بس.
1: لا يا ام فارس، انا يا ام فارس بالعكس يا بركة الدار نورتها، انا اكتر واحد مساير معك. انا يا ام فارس من ايدك هادي لايدك هادي. المهم يا ام فارس انه البنت نجحت وجابت معدل بيقدر يدخلها الجامعة والتخصص اللي هي نفسها فيه يا ام فارس. هاي وجهة نظر يا ام فارس. انا اللي بدي افهمك اياه يا ام فارس.
0: نعم.
1: قصدي اللي بدي احكي لك اياه انه فارس صحفي قد الدنيا والاء رياضيات. اخ كان نفسي احمد الفرش اللي يكون زيها.
0: احمد الله يرضى عنه، اكتر واحد بسمع كلمتي ما تقول عنه فاشل. صحيح نشف ريقي بالدراسة ولحتى الآن ما كمل، بس هو أكتر واحد بسمع كلمتي.
1: نيالك أحمد، الدلوع وآخر العنقود، أطلب وأتمنى.
0: ابني ولازم أدلعه، أكم أحمد عندي أنا.
1: دلعي يا أختي دلعي، ربنا يهدينا ويهدي.
0: يا رب يا رب، وأفرح فيه جميعاً.

0: تعب يا زلمة تعب، بدي أنام مش حاسس برجلي.
1: هذا قدرنا يا فارس، إيش نعمل
0: يا زلمة؟ إلي من مبارح واقف على رجلي، خلص أنا مش قادر، تعبت استويت.
1: خلص يا أخو فارس، أنت روح لقيت وأنا بكمل عنك التغطية.
0: خلص تمام يا عادل، وإلك مني بالليل أريحك، أنا بداوم عنك.
1: تمام، بس ما تتأخرش علي، الساعة 4 العصر بتكون هان.
0: تقلقش، إن شاء الله على 4 بتلاقيني موجود.
1: يلا الله يسهل عليك يا فارس.
0: بالسلامة.

0: دكتور والحاج كيف صحته الآن؟
1: الحمد لله رب العالمين، عدى مرحلة الخطر والقلب حاليا مستقر، يعني الحمد لله. بس في إجراءات لازم نعملها، خلينا نحطه تحت الملاحظة 48 ساعة.
0: ربنا يطمك يا دكتور، لكن اني بضلت في البيت. مرضك والدة جديد وأختك لحالها، وهذا المستشفى يا وكلهم بقصروش معايا، وبعدين وراك شغلك وبيتك، وأنا يابا راكن ورايا راجل. انت راجل يا حبيبي ورايا، بركن عليك
2: يابا. هو بينفع اسيبك هلا حالك؟
3: قصدنا يا ماما شغلك وبيتك.
2: يما اطلع معي هالقيت، بدي اروحك بعدين برجع لحالك وبقعد معك.

0: وكيفه أبو كيسار؟
1: الحمد لله الدكتور بحكي إنه تحسن.
0: آها هادي عين وطقتكم.
1: وعلى شو طقنا؟ كيف بتصدق هدول الأشياء يا لا؟
0: وليش ما أصدق؟ نسيت إنك أفلطون زمانك.
1: يقطع شرك يا أرسطو. المهم على إيش نويت؟ رياضيات ولا هندسة؟
0: رياضيات طبعا. ابي تعالي على الجامعة، اجيتي مرتين واختفيتي، خلينا نشوفك. مشتاقة لك يا بنت، اشتقت للفستق واللوز والنميمة على البنات.
1: والله شكلك فايقة ورايقة يا لا افندي.
0: وليش ما اكون فايقة ورايقة يا بعدي؟
1: الحبنا يسعدك يا حبيبتي.
0: وياكي معا. اي وقت حكي، هيا ابوك طلب خير الحمد لله.

0: وداد مليون مرة حكيت لك بحبش حدا يقعد فوق أوضتي.
1: يا محمد أنا والدة جديد، وين يعني بدك إياني أستقبل أهلي؟
0: نعم على راسي يجي يقعدوا، إيش أسوي لهم؟ هي الدار فاضية فيش حجة.
1: كمان فوق ما أنت مسكيني في بيت العيلة كمان مش متحمل أهلي.
0: وداد أنا مش ماخذ راحتي، برجع تعبان وبدي أروح على المستشفى وبدي أرجع بلاقي يا أختك يا أمك يا حدا قاعد في الأوضة، أنا مش مرتاح.
1: كمان ما أنت مسكيني بغرفة في العيلة ومش طايق حد من أهلي.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسمع يا بنت الناس، أنا بدي أرتاح في أوضتي، بدي أطلع مشوار وأرجع تاني، بدي ألاقي الأوضة مرتبة ترتيب والصحون هدول بدي ألاقيهم مرفوعين. ماشي
1: قول إن شاء الله. يا الله أنا والدة ونفسة وأمي بدها تجي تقعد عندي وترتاح وتدبيني طلباتي، أنا ليش بدي أسوي وأنا أروح إيش أعمل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: خلص انا مش قادر.
1: يو هو انت قاعد يا ماما لحالك بتعمل عشاء؟ طب احكي لها واحكي لاختك الاء. يا الاء يا الاء تعال شوف اخوك.
2: نعم يا ماما نعم.
1: يعني عامل حالك مش شايفة أخوك بده يتعشى؟ ولا بس هي اللي شاطرة فيه؟ بل هي على الجوال وعلى الكمبيوتر وعلى اللابتوب كالعادة.
2: والله يا ماما فارس شاطر، هيو بيعمل عشاء لحاله. انت ايش مضايقك؟ والله لا أخليه يطبخ ويغسل ويعمل كل حاجة لحاله. انت مش عارفاني لسه قوية طلعالك يا فارس.
1: بكرة بنشوف مين صاحبة الحظ من نصيبك.
2: ليش بكرة بنشوف؟
0: طيب ماشي بكرة بنشوف.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويداء. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: الناس دائما تتعلق بهدف النصر وتتمنى النصر، لكن سؤال لكم، هل النصر هو الهدف؟ النصر هو لحظات أو أيام ويحدث النصر. لماذا نريد النصر؟ تذكروا أن النصر هو وسيلة نحو هدف أكبر. الهدف الأكبر هو التمكين في الأرض. هدف النصر التمكين في الأرض كما يريد الله سبحانه وتعالى. فنحن نريد هذا النصر من أجل أن نحقق ما يريده الله سبحانه وتعالى منا من خلال هذا التمكين في الأرض. ما هو هذا التمكين في الأرض؟ وما المقصود به؟ وكيف نحققه؟ معنى التمكين معنى عميق، دعونا نتأمل فيه.
2: وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد، والسلام عليكم ورحمة.
1: الهدف من النصر هو أن يمكن المؤمنون من قيادة الأرض وإدارة الأرض، يصبحوا خلفاء الله تعالى في الأرض. الله سبحانه وتعالى من بداية الخلق قال للملائكة أنه سيجعل في الأرض خليفة. خليفة يعني ماذا؟ يعني من يحكم الأرض نيابة عن الله عز وجل بمنهج الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا لابد أن يحدث عندما ينتصر المؤمنون على أعداء الله، على الفاسقين، على الكافرين، على الظالمين. إذن هدف النصر ليس هدفا بحد ذاته. النصر هدفه أن نمكن في الأرض. وانظروا تسلسل الآيات، لما الله سبحانه وتعالى يقول ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض. شوفوا على طول، إذا نصرتم الله سينصركم، عندها سيمكنكم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. عندها يكون منهج الله عز وجل طبق في الأرض حسب ما يريد الله عز وجل. خلونا نشوف آية أخرى. يقول الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. رجعنا للخلافة، للتمكين، كما استخلف الذين من قبلهم الصالحون الذين مكنوا من الأرض ولا يمكنن. شوفوا ده كلها نفس المعاني، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه الآيات هي تقديم وتأخير، بمعنى خلينا نفهم المعادلة. المعادلة تقول إذا عبدتم الله سبحانه وتعالى وحده ولم تشركوا به وعملتم عملا صالحا رغم ما يصيبكم من أنواع الخوف والأذى، عندها سيمكنكم من الأرض ويستخلفكم فيها تحكموها خلفاء لله عز وجل بمنهج الله عز وجل ويبدل خوفكم أمنا. هذه قواعد، هذه سنن، ولذلك فهمها الصالحون، فهمها العلماء المتمكنون. سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هل الأفضل للإنسان أن يبتلى أم أن يمكن؟ يختبر ويبتلى وينجح في الاختبار ولا يمكن، يعني يحكم ويسيطر بدون اختبار؟ استغرب السؤال هو، فرد بوعي عجيب فقال: لا يمكن حتى يبتلى. ما يمكن أن ينتصر ويسيطر إلا إذا اختبر ونجح. فهذا هو التسلسل. لو حدث تمكين بدون اختبار سيكون تمكين سهل، وعندها سيضيعه أهله لأنهم ضعاف غير مؤهلين لهذا التمكين. فإذا النصر ليس هدفا بذاته، النصر هدفه التمكين وخلافة الله عز وجل في الأرض.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي

كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا، كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا.

هي الحقيقة. كل الحقيقة. سطع. فكانت للإعلام بريقة. تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها. إنها صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي. تألق في سماء الإعلام الهادف.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

0: ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، نجدد التحية والنية الطيبة في هذا اللقاء المبارك. وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. وما زلنا نستقبل شهر ربيع الأول، مولد الهادي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل كل شهر هجري بالدعاء والبركة، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والنصر للمسلمين. هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد. الحمد لله الذي ذهب بشهر صفر وأتانا بشهر ربيع الأول. نسأل الله أن يجعلنا في هذا الشهر الكريم خير من توجه إليه، اللهم اجعلنا فيه أوجه من توجه إليك، وأقرب من تقرب إليك، وأفضل من سألك ورغب إليك. ونسألك اللهم أن ترفع البلاء في هذا الشهر عن أمة محمد أجمعين. وما زال الحديث يتواصل كما اتفقنا في شهر ربيع الأول، حيث وافانا ربيع أن نتكلم في هذا الشهر الكريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خلاصة الخلاصات الطيبة. اختار الله سبحانه وتعالى أياما أفضل من أيام، وليال أفضل من ليال، وسنوات خير من سنوات، وأشهر خير من أشهر. فقد اختار الله سبحانه وتعالى قرونا خيرا من قرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقد عد العلماء أن خير السنوات هي السنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وسميت عام الفيل، ذاك أن أبرهة الحبشي أتى بالضالين المضلين من بني قومه ليهدموا الكعبة، فجعلهم الله سبحانه وتعالى عبرة لكل معتبر. فكانت دلالة مولده صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم وفي هذا العام الأكرم عام الفيل، أن مولده يعني أنه هذا المولد الذي تصان فيه الحرم والحرمات، تصان فيه الحرم وتصان فيه الحرمات، ويصان فيه بيت الله سبحانه وتعالى. ونحن نستأنس بهذه الذكرى خيرا، أن يكون هذا الشهر ذكرى تحفظ فيه مقدساتنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسجد الأقصى بما يحفظ عباده الصالحين. وولد النبي صلى الله عليه وسلم في خير الأيام يوم الاثنين، فالله سبحانه وتعالى جعل أفضلية بين الأيام والأشهر والسنوات. أفضل الأشهر رمضان، وأفضل الليالي ليلة القدر كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل القرى مكة، وأفضل المدن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل البلدان الشام كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل ما في الشام بيت المقدس، هكذا أخبرنا المصطفى. واختار الله وفضل بعض الجبال بعضها على بعض، فجعل أفضل الجبال جبل عرفة وجبل أحد، وجبل صدح منه النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة جبل أبي قبيس، وجبل آخر هو الصفا والمروة، جبلين عظيمين وقف عليهما النبي صلى الله عليه وسلم ليعلن التوحيد. وهكذا اختار الله سبحانه وتعالى صفوة خلقه من الأنبياء، وجعل من خيرة الأنبياء أولي العزم من الرسل، وجعل على خيرتهم ومن أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. فهو خلاصة الخلاصات في المكان والزمان وفي النسب الشريف وفي الشخص الكريم، صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. يقول ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: ما ولدني من سفاح الجاهلية شيء، ما ولدني إلا نكاح الإسلام. ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في الأصلاب الطاهرة، وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. روى هشام عن أبيه قال: كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم 500 أم فما وجدت فيهن سفاحا ولا شيئا مما كان من أمر الجاهلية. وقال علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، ولم يصبني من سفاح أهل الجاهلية شيء. وهكذا قال أيضا صلى الله عليه وسلم: لم يلتقي أبواي قط على سفاح، لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفا مهذبا لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما. وهكذا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو من أنفسنا، ومن أنفسنا أيضا، وهو من أنفسنا نسبا وصهرا وحسبا، ليس في آبائه من لدن آدم سفاح. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. وفي صحيح مسلم عن وائلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وهكذا جعل الله سبحانه وتعالى رسولا كريم في خير القرون، وفي خير البطون، وفي خير النسب، وفي خير الأصلاب، وفي خير الأرحام، صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. وكل ذلك اختصه به ليكون مختصا بنسب جعله الله تعالى للنبوة غاية ولتمام الشرف نهاية. وأنت إذا اختبرت حال نسبه وعلمت طهارة مولده، تيقنت أن سلالة آبائه كرام على الله، فهو صلى الله عليه وسلم النبي العربي الأبطحي الحرمي الهاشمي القرشي، نخبة بني هاشم، المختار المنتخب من خير بطون العرب وأعرقها في النسب وأشرفها في الحسب وأنضرها عودا وأطولها عمودا وأطيبها أرومة وأعزها وأفصحها لسانا وأوضحها بيانا وأرجحها ميزانا وأصحها إيمانا وأعزها نفرا وأكرمها معشرا من قبل أبيه وأمه ومن أكرم بلاد الله على الله. فهو سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله الذبيح ابن عبد المطلب، واسمه أي عبد المطلب اسمه شيبة الحمد ابن هاشم، وهاشم اسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة ابن قصي، واسمه أي قصي مجمع ابن كلاب، واسمه أي كلاب حكيم بن مرة ابن كعب، وكانت تجتمع إليه قريش كل يوم جمعة فيخطبهم ويذكرهم بمبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم بأنه من ولده ويأمرهم باتباعه والإيمان به. ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، واسمه قريش ابن مالك ابن النضر، والنضر اسمه قيس ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس. ويذكر أن إلياس كان يسمع في صلبه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم بالحج. ابن مضر ابن نزار سمي بذلك، قيل لأنه لما ولد ونظر أبوه إلى نور محمد صلى الله عليه وسلم بين عينيه فرح فرحا شديدا وأطعم وقال: إن هذا كله نزر أي قليل بحق هذا المولود، فسمي نزارا ابن معد ابن عدنان. والعلماء يجمعون على أن نسبه الشريف ينتهي إلى عدنان كما قال علماء النسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم تنقل في هذه الأصلاب الطيبة الطاهرة العزيزة على الله سبحانه وتعالى، فصلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. في هذا النسب الشريف الطيب ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، وولد في يوم الاثنين. أما المكان فهو مكة، وأما الزمان فهو 12 من ربيع، ويقال في 9 من ربيع الأول، ويقال أيضا أنه في 20 من شهر إبريل، من شهر إبريل 570 من الميلاد. هكذا ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة الطاهرة المطهرة أم القرى. يقول العلماء أقل مدة يقضيها الحاج في مكة 3 أيام، فلو أن حاجا صلى في مكة 3 أيام الركعة 100,000 ركعة، مجموع ما يصلي من الفريضة 51 ركعة، 100,000 أي 5,100,000 ركعة، أي كمن يصلي في أحد مسجدنا 950 سنة. 3 أيام في مكة الطاهرة المطهرة. وعندما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في وجه والده عبد الله نور من نور النبوة، وكانت امرأة من اليهود قد قرأت الكتب يقال لها فاطمة، فقالت له حين نظرت إلى وجهي وكان أحسن رجل في قريش أي عبد الله، وقع عليها نظرها، فقالت لما رأت في وجه عبد الله من نور النبوة أرجت أن تحمل بهذا النبي الكريم، فتعرضت لوالده لعبد الله، فقال لها أما الحرام فالممات دونه، والحل لا حل فأستبينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه، يحمي الكريم عرضه ودينه. ثم خرج به عبد المطلب إلى حتى أتى وهب بن عبد مناف بن زهرة، وهو يومئذ سيد بني زهرة نسبا وشرفا، فزوجه ابنته آمنة، وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا. فوقع عليها يوم الاثنين من أيام منى في شعب أبي طالب، فحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج عبد الله فواجه المرأة اليهودية التي كانت تقف له في الطريق فلم تتعرض له، فقال لها ما لك لم تتعرضي لي كما تعرضت بالأمس؟ فقالت فارقك النور الذي كان معك بالأمس، فليس لي بك حاجة اليوم، إنما أردت أن يكون هذا النور في، فأبى الله إلا أن يجعله حيث شاء. وحملت آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة رجب، وكانت ليلة جمعة. أمر الله رضوان خازن الجنان أن يفتح الفردوس، ونادى مناد في السماوات والأرض ألا إن النور المخزون المكنون الذي يكون منه النبي الهادي يستقر هذه الليلة في بطن أمه الذي فيه يتم خلقه، ويخرج إلى الناس بشيرا ونذيرا. إلى أن نوافي حديثنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يكرمنا بنور من نوره وبكرم من كرمه، واغفر اللهم لنا ولوالدينا، وصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا رب صل على محمد
2: وفى ربيع،
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.
1: وسلم.

بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فنحن نقرأ بعد صلاة الجمعة في كتاب صفة الصفوة، والكتاب يتحدث عن تراجم أولياء هذه الأمة. ومكتبة التراجم مكتبة كبيرة في المكتبة الإسلامية، ترجم علماؤنا للحفاظ، حفاظ الحديث، وترجموا للقراء يعني حفاظ القرآن الكريم، وترجموا للفقهاء، وترجموا للأدباء، وترجموا للأولياء، وترجموا للأعلام، وترجموا للقضاة، وترجموا للأطباء، وترجموا للأذكياء، وترجموا لمشاهير النساء. هذه هي المكتبة الإسلامية. بس أنا ما وجدت كتابة تراجم للاعبين، يعني في تراجم الفقهاء، تراجم النبلاء، تراجم القضاة، تراجم الأطباء، تراجم الأولياء. لأن نحن نقرأ هذا صفة الصفوة، هو كتاب يتحدث عن أولياء هذه الأمة، بس ما وجدت في المكتبة الإسلامية ولا في المكتبة العربية تراجم للاعبين ولا تراجم للممثلين ولا تراجم للمهرجين. الحقيقة يا أخوان ويا شباب ويا رجال ويا أيتها الأخوات، لأنه نحن ما لنا مصلحة يطلع أولادنا لاعبين، وما لنا مصلحة يطلع أولادنا مهرجين، وما لنا مصلحة يطلع أولادنا ممثلين، بس إلنا مصلحة يطلع أولادنا أطباء، إلنا مصلحة يطلعوا قضاة، إلنا مصلحة يطلعوا أولياء، إلنا مصلحة يطلعوا حفاظ، فقهاء، قراء للقرآن الكريم، لنا مصلحة. لذلك سلف هذه الأمة ترجم لهؤلاء. والحقيقة أنت عندما تقرأ في تراجم القراء، تراجم الفقهاء، تراجم الأذكياء، تراجم الفقهاء، تراجم الأولياء، يشدونك نحو الأعلى. يعني أنت بتقرأ أشياء، أنا مرات أقول يعني كأنه من الخيال هذا الكلام، بس فعلا لأنهم كبار. سامحني، لما بتقرأ عن الصغار، عن التافهين، لما بتتابع حلقات تلفزيونية في لقاء مع إنسانة ما إلها من العلم ولا من النبل شيئا، بيقولوا لها يا أستاذة فلانة كيف أنت بتفيقي؟ شو بتاكلي على الفطور؟ منين تشتري أواعيكي؟ يعني أنت شو أمنياتك بالحياة؟ هذا الشيء يشد الجيل لتحت. يعني أنا شو بدي فيها إذا بتاكل بيض على الفطور، لما بتاكل حليب، لما بتشرب كاكاو، لما نسكافيه؟ يعني ما هي القيمة المضافة للشرف والنبل والكرامة والعلم التي أضيفت؟ ما بفيد شيء أنا، خاصة إذا كانت كل المتكلمة ما إلى قيمة في الحياة، غير أنها من كبار اللاهيات، من كبار الغاويات، من كبار من سقطت في فحش كبير. لما يلتقى مع إنسان يقال بأنه فنان وهو مدمن مخدرات، وبينقال والله يا أستاذ فلان شو آخر ألبوم طالعته؟ وانت ايمت بتسجل ألبوماتك؟ ويظهر في الصورة ملء الشاشة، يعني تكبر الصورة والوجه عليه، وهالجيل ينظر إليه وهو معروف أنه مدمن مخدرات. يعني ماذا يراد من الجيل؟ ماذا يراد من هؤلاء الذين يتابعون؟ أين يسيرون؟ وما القيمة المضافة عندما نخبر متى يستيقظ وكيف ينام وكيف يسافر وكيف يحل؟ أما أمتنا تركت لنا إرثا من تراجم الكبار. نصيحة يا شباب، نصيحة يا رجال، اقرأوا فيها الكتب هاي، فعلا بتنشد همتك، تشوف حالك قديش أنت مقصر. أنت لما بتشوف الكبار بيشدوك للأعلى، مع أنه هنا ما بيقولوا لك تعال، بس لحالك وأنت تقرأ، لأنك أنت مفطور على النداء العلوي.
أنت خليفة الله في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. فأنت في بداخلك مركوز أن تكون فوق. لذلك لما بينزل الواحد لتحت بيتألم ما بينسر، بس لما بيطلع لفوق يسر، لأنه هذا شيء يتوافق مع فطرته. لما بتقرأ عن الذين يأخذونك نحو الأعلى تفرح وتسر، لأنهم يأخذونك حيث ينبغي أن تكون أنت. لذلك نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة ونتخير يعني من أحاديثهم ومن كلامهم ما يشدنا إلى الأعلى. والهدف الحقيقة من القراءة أن يتحرض عندك أن تكون مثل واحد من هؤلاء، والهدف أن يعجبك واحد منهم فتلحق برتبته فتنال ما نال. وكنت ذكرت لكم مرارا بأن الصحبة ثلاثة أنواع. عندما تسمعون الشيوخ والدعاة والمربين يتحدثون عن الصحبة، والحقيقة كلمة السر في صلاح الصالحين وفي فساد الفاسدين إنما هو الصاحب. فالصحبة ثلاثة أنواع. هناك صحبة مادية، أن أجالسك وتجالسني، أن أذهب معك في نزهة وتذهب معي في نزهة، أن نكون معا في مجلس قيام الليل أو في عبادة، أن نكون معا على مائدة طعام أو نكون معا في مكان نرتاح فيه. فأنت تصحبني وأنا أصحبك ماديا، وأنت ترى يعني آداب الطعام بعينك، وأنت ترى آداب الصلاة بعينك، وأنت ترى آداب اللهو بعينك. أي صحبة؟ صحبة مادية. في صحبة ثانية، صحبة علمية عقلية. يعني أنت لما بتجلس لتقرأ في هذا الكتاب، هذا الكتاب في طبعتي موجود في مجلدتين، بحاجة أن تقرأه بدك شهر، كل يوم تعد لك شيء 3 ساعات. فكأنك صحبت هؤلاء لمدة شهر كل يوم 3 ساعات، يعني صحبتهم 90 ساعة 100 ساعة. فلما بتصحبهم يشدوك نحو ما هم فيه. ففي صحبة مادية، وفي صحبة عقلية، وفي صحبة روحية، وهي التي يسميها أصحاب المدرسة النقشبندية، يسمونها الرابطة. يقولون للسالك، يقولون أغمض عينيك وتخيل أنك جالس مع شيخك، وتخيل أن شيخك معك في المكان الذي أنت فيه. هلأ إذا في طالب جامعة موجود في الجامعة وهو تخيل بأن شيخه معه في الجامعة، بالتالي عفوا يعني إذا جاءت عينه لتنظر إلى الحرام ما عاد ينظر، بيقول لك يا أخي أنا هيك متخيل أنه شيخي معي ما بقدر. إذا في موظف تخيل شيخه معه، إجا مراجع بده يعطيه رشوة، ولي شلون بدي أخذ رشوة ما حلوة، أنا متخيل أنه شيخي معي ما بقدر أخذ، ما بقدر مد إيدي. هذه يسمونها رابطة. يقولون لهذا السالك أنت تخيل بأن شيخك معك، ويعتمدون على حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: استحي الله كما تستحي رجلا من صالحي عشيرتك لا يفارقك. وإن استطعت أن تكون مع شيخك دائما كن، بس الواقع العملي هذا غير ممكن، فبيقولوا له تخيل. على كل الأحوال هذا نوع من أنواع الصحبة، يعني هي صحبة روحية. ألا مرات واحدنا بيكون قاعد ما بيلاقوا أهله غير صار عم يضحك، بيقولوا له شبك عم يضحك، بيقول له والله تذكرت مبارح كنت قاعد مع رفقاتي فلان حكى نكتي والله ضحكتني. شايف على التخيل، هو بس تخيل واحد مبارح حكى نكتي قام يضحك. وأنا مرة ساويت عليكم تجربة اسمه الدنيا إفطار، خلينا نعملها مرة تانية مشان اللي ما كان حضران، عشان نشوف أثر الرابطة وأثر التخيل شو بيساوي. هلأ كلياتكم غمضوا عيونكم وتخيل إنك عم تعصر ليمونة بتمك، شو بيصير؟ تفرز الغدد اللعابية. هلأ عندكم كلكم فرزة الغدد اللعابية سائل، مع إنه أنتم ما حطيتوا ليمونة بتمكم، تخيلتوا إنك عم تعصر ليمونة تتلمض وبتطلع لعاب أكثر. التخيل له أثر كثير كبير. على كل الأحوال يا أخوان ويا أيتها الأخوات، ليجتهد أحدنا ما استطاع أن يكون مع الصالحين. يا أيها الذين آمنوا
اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شايف كونوا، الله يقول كون مع الصادقين، يا بتكون معه ماديا، يا بتكون معه فكريا، يا بتكون معه روحيا. المفهوم المخالفة اوعك تكون بعيد من هون مع ناس أشرار، لا تكون معه ماديا ولا تكون معه فكريا. لا حدا يجيب مجلة عم تحكي عن الناس عفوا يعني ما لهم قيمة تجي تقرأ، لا حدا يجي يقول لي والله انه هو شاف مبارح حلقة مقابلين فيها مدري انه لاعب، مدري انه لاهي، مدري انه لاغي، مدري انه فنان، وعم يحكي انه شلون يقضي حياته اليومية. لا تكون معهم فكريا لهؤلاء يؤذونك، ولا تكون معهم حتى تخيلا، لا تتخيل انك معهم يؤذونك حتى بالتخيل يؤذونك. فالهدف من القراءة في كتاب صفة الصفوة أن تتعرف على أولياء وتتعرف على أفعالهم لعل قلبك يعلق بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. كنا نتكلم قبل رمضان عن محمد بن واسع يكنى أبا عبد الله. يقول موسى بن بشار: صحبت محمد بن واسع من مكة إلى البصرة، فكان يصلي الليل أجمع، يصلي في المحمل جالسا يومئ برأسه إيماء، وكان يأمر الحادي أن يكون خلفه وأن يرفع صوته حتى لا يفطن له، وكان ربما عرس من الليل فينزل فيصلي فإذا أصبح أيقظ أصحابه. إذا قرأتم كان يصلي الليل أجمع يعني معظم الليل، لأنه باللغة الحكم للأغلب. يقول حتى أنا في السفر تتبعته بالسفر، هو وعلى المحمل عم بيصلي. أنتوا بتعرفوا أنه صلاة النافلة إذا كنت راكب سيارتك يسقط فيها استقبال القبلة، يعني ممكن أن تصلي إلى غير القبلة صلاة النافلة. يعني هلأ إذا أنا راكب سيارة وطالع على حمص وأنا جنب السائق بقدر صلي قيام ليل، نحن كنا بالليل مثلا ماشي، وإذا بالنهار بقدر صلي صلاة الضحى، وإذا بين الظهر والعصر بقدر صلي هيك لوجه الله تعالى. شايف؟ فأنا بقول أنا واعد بالسيارة، يعني السيارة هيك ماشي باتجاه الشمال عكس القبلة، أنا واعد جنب السائق وقول نويت أن أصلي ركعتين قيام الليل، الله أكبر. هيك أنا واعد بقرأ الفاتحة وبقرأ سورة صغيرة أو سور من القرآن، وبعدين بركع إيماء. شايف؟ سمع الله لمن حمده. والسجود يعني أكثر منحني أكثر من الركوع، الله أكبر سبحان ربي العظيم. أول ركعة ورد ركعتين وبقرأ تحيات، بخلص ركعتين ساوي ركعتين. يعني هلأ إذا واحد مسافر وقاعد بالسيارة وقاعد بالطيارة وقاعد بالباص، هدول 4 ساعات 3 ساعات شو بده يعمل؟ يعني ماشي الحال أخي، الواتس اللي على شو الجوال شفتهم كلهم والرسائل تبعتها كلها، شو بدك تعمل؟ صلي لك ركعتين حلوة تشهد لك المكان أنت عم تمشي السيارة، كل هالمكان سيشهد الذي مرت عليه بأنك هنا سبحت ربك. فمحمد ابن واسع قال كان يصلي الليل أجمع يعني أكثرهم، يصلي في المحمل جالسا يومئ برأسه إيماء. قال وكان يأمر الحادي يكون خلفه يرفع صوته حتى لا يفطن له. هو ربما قرأ قراءة جهرية مشان الناقة اللي قبله واللي بعده أو الناس الماشيين ما يحسوا أنه عم بيصلي، يقله للحادي هذا الحادي هو الذي كان ينشد للجمال، الجمال مع النغم النوق مع النغم المحبب تسرع المشي، ففي حادي يحدو لها ينشد لها أناشيد، فيأمر الحادي أنه يوقف جنبه مشان ينشد مشان يغطي على صوت محمد بن واسع مشان أنتوا ما تعرفوا أنه هو عم بيصلي داخل المحمل. بس بقى يأبى الله إلا أن يعني ينشر الخير عن العباد. قال وكان ربما عرس من الليل، التعريس هو نزول المسافر قبل صلاة الفجر، ربما عرس من الليل فينزل فيصلي فإذا أصبح أدن الفجر أيقظ أصحابه للصلاة. قال وحدثني نسيب لهشام قال قال رجل دخلنا على محمد بن واسع فقالت فتاة في داره هذا رجل إذا جاء الليل لو كان قتل أهل الدنيا ما زاد. قالت لهم ترى هذا سيدي أو قريبي يا رجل بتلاقي بالليل بيصلي وبيدعي وبيبكي كأنه قاتل، مو قاتل واحد، قاتل أهل الدنيا. قال لو كان قتل أهل الدنيا ما زاد من كثر التجاؤه وانكساره على باب الله تعالى.
قال: وقال عبد الواحد بن زيد: شهدت حوشبا جاء إلى مالك بن دينار فقال: يا أبا يحيى، رأيت البارحة كأن مناديا يقول: يا أيها الناس الرحيل الرحيل. يبدو شايف منام، يعني رجل صالح جاء إلى مالك بن دينار يقول: يا أبا يحيى، رأيت البارحة كأن مناديا يقول: يا أيها الناس الرحيل الرحيل، فما رأيت أحدا يرتحل إلا محمد بن واسع. قال: فصاح مالك صيحة وخر مخشيا عليه. خاف مالك بن دينار، خاف على نفسه، بس محمد بن واسع ما شاء الله يعني يمضي باتجاه الجنان. قال مضر: كان الحسن يسمي محمد بن واسع زين القرآن. وقال مخلد: كان محمد بن واسع مع قتيبة بن مسلم في جيش، وكان صاحب خراسان، وكانت الترك خرجت إليهم، فبعث إلى المسجد ينظر من فيه، فقيل له: ليس إلا محمد بن واسع رافعا أصبعه. فقال قتيبة: أصبعه تلك أحب إلي من 30,000 عنان. محمد بن واسع كان بجيش قتيبة بن مسلم، فقتيبة بن مسلم حيصير هجوم عليه، فأرسل من يشاهد من موجود في المسجد، فقالوا: فيه محمد بن واسع عم يدعو، يشير بأصبعه الدعاء. سبق بأنه الدعاء له كيفيات، ممكن أن تجعل بطن كفيك باتجاه السماء، ممكن أن تقلبهما، وممكن أن تجعل بطن الكفين باتجاه الوجه، ممكن أن تقلبهما، وممكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فرفع ذراعيه حتى سقط رداؤه من على كتفيه رفعا شديدا، وفي أشار بأصبعه على المنبر، فكان يدعو محمد بن واسع في المسجد، قال يشير بأصبعه إلى السماء. يقول قتيبة: أصبعه تلك أحب إلي من 30,000 عنان. يعني لو عندي 30,000 مقاتل مع عتاد، ترى الأصبع هاي أحب إلي من 30,000، يعني لأنني أكسب دعاءه وهو من الصالحين. الحديث عن محمد بن واسع تتم، وإنما كان هذا ذكرى لما مضى قبل شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بعباده الصالحين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم عجل لنا بالفرج بفضل الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: نرحب بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية الخاصة عبر شاشة الميادين والتي نخصصها للتطورات الميدانية والعدوان الإسرائيلي الأخير على بلدة أنصار جنوب لبنان والذي ارتقى جراءه 7 شهداء في حصيلة غير نهائية فيما أصيب 4 مواطنين. في هذه المساحة من التغطية يرافقنا الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور نبيه عواضة من بيروت، ومن رام الله الأستاذ عدنان نعيم الخبير في الشؤون الإسرائيلية، وأيضا مع ضيفينا نناقش التطورات الميدانية في كل من غزة والضفة. إذن في التطورات حتى الساعة، إذن مجزرة إسرائيلية ارتقى على إثرها حتى الساعة في حصيلة غير نهائية 7 شهداء، ونحن نتحدث عن 4 إصابات. نفتح النقاش مع الدكتور نبيه عواضة، ونعود ترحيب بحضرتك دكتور نبيه. في مخص هذا التطور اليوم جنوبا، كيف من الممكن قراءته في سياق تطورات الأيام الأخيرة والإشارات التي بدأت تخرج من الجانب الإسرائيلي وعلى لسان بعض الإعلام إن كان اللبناني وغير اللبناني حول أنه إسرائيل أخذت الموافقة من المستوى السياسي ببدء عملية عسكرية، البعض سماها بعملية دقيقة جراحية موضعية بحسب التسمية الإسرائيلية، والبعض الآخر قال بأنها عملية عسكرية ستستهدف بعض المناطق في لبنان. كيف من الممكن قراءة التطور اليوم؟
1: في البداية صباح الخير لك لضيفك الكريم وللمشاهدين.

0: بالتأكيد ما حصل ليس وليدة لحظة، بمعنى أن العملية التي الغارة التي نفذت من قبل العدو الإسرائيلي تأتي في سياق الغطاء السياسي المقدم للجيش، خاصة على أبواب الاستحقاق الانتخابي الكبير. لكن أبرز ما في الموضوع أنه عندما يتحدث أو يجري الحديث بأن المستوى السياسي صادق على هذه العملية، معنى ذلك أن الولايات المتحدة هي التي صادقت أيضا أو أعطت الإذن للجيش أو للقيادة السياسية في إسرائيل لأن تشن هذا النوع من العمل العسكري، خاصة أنه يستهدف منطقة بعيدة عن المناطق التي يعني ما تسمى بالمناطق الصفراء، وبالتالي يصبح هذا الاستهداف يندرج ضمن ما يمكن اعتباره بمثابة اعطاء الهامش لنتنياهو لتقديم المناورة العسكرية على أنها تصب في خانة الانتخابات الإسرائيلية الداخلية، وهو أيضا ما يحصل في منطقة الضفة الغربية من خلال يعني العمليات التي يقوم بها قطعان المستوطنين في منطقة الضفة، بالإضافة إلى استمرار الاعتداءات في غزة بوتيرة معينة. يعني بالأمس أو قبل الأمس كان هناك استهداف لقائد قوات القسام في منطقة خان يونس، وهذا أيضا يعطي انطباعا شاملا بأن الميدان اليوم هو ميدان يتبادل فيه الأمريكي والإسرائيلي الأدوار من أجل تمرير الاستحقاقين. على المستوى الإسرائيلي هناك ضرورة بالنسبة لنتنياهو لزيادة منسوب القوة العسكرية أو استخدام القوة العسكرية، هناك كان حديثا من قبل الصحافي الإسرائيلي أو المحلل العسكري أبي أشكنازي بأن هناك تعليمات أعطيت لقائد الفرقة 36 من أجل التقدم باتجاه تلة علي الطاهر، وما يعني ذلك من احتمال أن تتدحرج الأمور إلى مواجهة كاملة أو شاملة، وقد يكون لهذا الأمر انعكاس كبير على المنطقة بشكل كبير في حال تقرر أو دخلت كل الأطراف في هذه المعركة. لذلك أن تكون هناك توجهات إسرائيلية للمضي قدما في موضوع علي الطاهر وما يعني ذلك من خطورة على المشهد الإقليمي بشكل عام، معنى ذلك أن هناك رغبة إسرائيلية ورغبة من قبل بنيامين نتنياهو لاقتناص هذه الفرصة أو للسماح له من قبل الولايات المتحدة لاستمرار الاعتداءات بوتيرة معينة سواء في الضفة الغربية أو في غزة أو حتى في لبنان. ولا أستبعد أن يكون أيضا، لأنه كان نقاشا أيضا على المستوى الإسرائيلي في النسبة لسوريا في بعض الـ يعني التوصيات التي كانت من أجل إتاحة المجال، وهو ما أشار إليه إسرائيل كاتس وزير حرب العدو بأنه لا يوجد تقييدات في موضوع السوري.
1: طيب، لا يوجد تقييدات في الموضوع السوري، وحضرتك تتحدث عن تبادل أدوار ما بين الإسرائيلي والأمريكي لتمرير الاستحقاقين. مشرف بنقاش معنا السيد عدنان نعيم، نرحب بحضرتك من جديد. سيد عدنان، ما يريده الإسرائيلي أو بنيامين نتنياهو بطبيعة الحال هو زيادة الضغط والنار إذا صح التعبير في كل الجبهات المفتوحة بالنسبة لإسرائيل، غزة، لبنان، سوريا حتى، وطبعا الضفة الغربية، من أجل مكاسب انتخابية معينة أمام جمهوره. لكن هل هذا فعلا ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية؟ لأنه الانزلاق في أي جبهة ممكن جدا، تحديدا في مخص لبنان، هل تحتمل الولايات المتحدة الأمريكية ذلك؟ وبالتالي هل من الممكن أن نتحدث عن ضوء أخضر للجانب الإسرائيلي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فعلي؟
2: بعد أوقاتك والمستمعين والضيف الكريم. أختي العزيزة، صحيح ما يجري يخدم الانتخابات الإسرائيلية ويخدم اليمين المتطرف في إسرائيل، وكلما ارتفع مستوى التصعيد تجاه القضايا العربية والإسلامية في الضفة الغربية أو غزة أو في لبنان أو حتى في سوريا يخدم الدعاية الانتخابية الإسرائيلية ويرفع من مستوى أصوات المتطرفين اليمينيين في إسرائيل. لكن العدوان على لبنان والسياسة الإسرائيلية على اتجاه لبنان أو اتجاه الضفة الغربية هي محسومة في الفكر الصهيوني. أختي العزيزة، إسرائيل حسمت خيارها منذ سنوات في مشروع إسرائيل الكبرى، وحسمت خيارها منذ سنوات في التواجد في جنوب لبنان وفي الضفة الغربية وكاتس تحدث بشكل واضح قبل أيام أن سنبقى في لبنان وفي سوريا وفي قطاع غزة، والضفة الغربية هي أرض إسرائيلية لا نقاش فيها، بمعنى وما يجري اليوم هو امتداد لسلوك امتد لسنوات ومخططات امتدت لسنوات، بالتالي هذا السلوك الإسرائيلي هو غير مرتبط في الانتخابات لكنه يساعد ويخدم بعض الأطراف الانتخابية. أما على الصعيد الأمريكي للأسف الشديد ما يجري في الضفة الغربية وفي لبنان ويجري بموافقة أمريكية وبرعاية أمريكية وبتخطيط إسرائيلي أمريكي في كل الحروب التي صارت والحملات التي صارت وحدثت حتى تجاه إيران أو تجاه لبنان أو الضفة الغربية، تحديدا الحملات العسكرية الضخمة كان يسبقها زيارة لقائد الأركان الأمريكية المنطقة الوسطى الأمريكية لإسرائيل وضباط رفيع المستوى وساسة أمريكيين، ويتم تنسيق الخطوات وبالتالي تشن الحرب أو تشن الهجوم سواء على لبنان أو غزة أو على حتى على إيران. بالتالي لو كانت الإرادة الأمريكية صادقة في الملف اللبناني أو الملف الفلسطيني الأمس، وممكن ستتحدث عن قرار كاتش والسياسة الإسرائيلية تحويل السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية من الجيش إلى السلطة، هو مشروع إلى الشرطة، هو مشروع ضم بمعنى إنهاء كل الاتفاقيات السياسية. وفي لبنان إذا كان الحديث الأمريكي صحيحا لماذا لا يسمح بهذا التوغل الأمريكي الإسرائيلي والقصف للمدنيين، ولماذا لا يتم احترام الاتفاقيات، ولماذا يحول الملف في لبنان من ملف سياسي يتعلق بالسيادة اللبنانية الكاملة على الأرض وأن إسرائيل هي دولة احتلال في لبنان وبالتالي على الجيش الإسرائيلي الخروج من لبنان وبالتالي تسوية والذهاب إلى اتفاقات أمنية ومناطق تجريبية وغيرها ولجان رقابة على الجيش اللبناني في بلدي وفي أرضي، هذا يمس السيادة ويمس الكرامة الوطنية. أعتقد أن ما يجري ما بين أمريكا وإسرائيل هو تقاسم أدوار وتقاسم وظيفي. صحيح في لحظة ما هناك مصالح أمريكية صرفة ومصالح إسرائيل صرفة، ولكن الطرفان لا يختلفان على أنه يجب أن يبنى مسار إقليمي مثلا في لبنان أمني يحفظ الأمن الإسرائيلي في حدود ومناطق متوغلة في العمق اللبناني، والضفة الغربية هي أرض إسرائيلية، وفي غزة الذهاب إلى مسار طويل عريض، وحتى قبل يوم أمس واليوم في سوريا هذا الترتيب الأمني الإسرائيلي هو يتفق عليه أمريكيا، لكن بتصعيد أو بتخفيض الوتيرة هذا سياق يعني يكون منوط بتكتيكات الطرفين وليس باستراتيجية الطرفين.
1: تكتيكات الطرفين وليس باستراتيجية الطرفين، سنعود إلى حضرتك بهذه النقطة، لأنه حين نتحدث عن إسرائيل أو مشروع إسرائيل الكبرى وأنه بدأ تنفيذه من قبل إسرائيل وبأنه تم تغيير العقيدة الأيديولوجية الإسرائيلية، نحن نتحدث عن تغيير استراتيجي، وبالتالي حين نتحدث عن تكتيك من المهم من المفيد شرح هذا الموضوع. لكن نذهب إلى زميلة لارا صالح مراسلتنا في جنوب لبنان تحديدا في بلدة أنصار، حيث اعتدت قوات أو طائرات الاحتلال الإسرائيلي على تلك البلدة وأحدثت مجزرة 7 شهداء وأيضا بالإضافة إلى مصابين في حصيلة غير نهائية. لارا المشهد لديك حتى الساعة كيف يبدو؟
3: نعم دينا، تحية لك ولجميع مشاهدي الميادين. ما زلنا متواجدون هنا في بلدة أنصار الجنوبية في قضاء النبطية، وتحديدا من مكان الغارة التي قام بها العدو الإسرائيلي فجر هذا اليوم يوم السبت على منزل مأهول بالسكان المدنيين، وسوى هذا المنزل الموجود خلفي أرضا بجوار هذا المنزل يوجد منتزه سياحي كما ذكرنا سابقا، شاليه سياحي كان يوجد فيه زوار اختاروا بلدة أنصار الجنوبية ليقضوا عطلة نهاية الأسبوع لتحصل هذه الغارة عند الساعة 3:30 تقريبا فجرا من فجر هذا اليوم. وفقا لوزارة الصحة اللبنانية صدر عن مركز الطوارئ في وزارة الصحة اللبنانية دينا منذ بعض الوقت الحصيلة، وفقا لوزارة الصحة 7 شهداء وعدد من الجرحى، هناك مصابين بجروح خطيرة وهناك أيضا أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة. من بين الشهداء دينا وفقا لوزارة الصحة اللبنانية يوجد 3 أطفال وامرأتين. هذه يعني هي أهداف العدو الإسرائيلي هنا في بلدة أنصار في قضاء النبطية، جريمة حرب، مجزرة بكل ما للكلمة من معنى. كنا قد جلنا دينا داخل هذا المنزل وفي الشاليه الصيفي إلى جوار هذا المنزل لنرى بعدسة كاميرا الميادين مقتنيات الأشخاص الذين ارتقوا شهداء هنا في بلدة أنصار الجنوبية. في المنزل كان من بين الركام قرطاسية أطفال، هم كانوا يستعدون لقضاء عطلة لانطلاق العام الدراسي. وأيضا في الجهة المقابلة لهذا المنزل الشاليه الصيفي كان يوجد طعام على مائدة السفرة، وأيضا صاحب هذا الشاليه الصيفي كان قد تحدث إلى الميادين وقال أنه دخل إلى هذا المكان عند الساعة 4 فجرا ليرى المشهد المرعب، ليرى حوض السباحة داخل هذا المنزل الصيفي يعني مليء، عذرا، مليء بالأشلاء، أشلاء المدنيين الذين استهدفهم الطيران الحربي الإسرائيلي وهم يقضون عطلة نهاية الأسبوع في شهر آب، عطلة صيفية. هذه هي المنطقة هنا دينا وفقا لشهود عيان ووفقا لأبناء بلدة أنصار، هذه المنطقة هنا معروفة بأنها

0: أماكن الاحتلال الإسرائيلي. هذا هو المشهد. من هنا لا تزال فرق الدفاع المدني دينا تعمل منذ ساعة الصباح الأولى على انتشال يعني على القيام بعمليات المسح أو انتشال شهداء ليضافوا إلى 7 شهداء، وهم يعني يكملون عملهم الذي انطلق فجرا منذ ساعات الصباح الأولى. أيضا كان هناك تواجد منذ ساعة تقريبا لعناصر من الجيش اللبناني أتوا إلى هنا وأيضا قاموا برصد هذا المكان. أيضا أشير إلى أن هذه البقعة الجغرافية من بلدة أنصار يحلق فيها الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي دينا على علو منخفض جدا منذ ساعات الصباح الأولى، وهذا ما تشهده معظم بلدات وقرى جنوب لبنان. بالإضافة إلى هذه المجزرة هنا في أنصار كان هناك عدد من الاعتداءات الإسرائيلية دينا منذ الفجر وحتى هذه الساعة على بلدة النبطية الفوقة، على بلدة حداثة كان هناك تفجير، وأيضا على مدينة بنت جبيل، بالإضافة إلى عدد من البلدات التي تتعرض لسلسلة من الاعتداءات إن كان بالقصف المدفعي أو بعمليات تفجير للمنازل أو تجريف للطرقات. نعم دينا.
1: شكرا جزيلا لك يا زميلة لارا صالح، بالتأكيد سنعود إليك فور ورود الجديد. كنت معنا من بلدة أنصار الجنوبية. دكتور نبيه، اليوم هذا التطور في أنصار، كيف من الممكن النظر إليه ونحن نتحدث عن إمكانية أن تكون هناك جولة ثامنة ما بين في المفاوضات المباشرة ما بين السلطة أو ممثلي السلطة في لبنان والجانب الإسرائيلي؟ طبعا الموعد غير محدد، وإسرائيل في كل مرة وما قبل أي جولة مفاوضات تحاول أن تحدث تطور ما ميداني وبالتالي ترسيخه في جولة المفاوضات. اليوم هل يأتي الموضوع في نفس الإطار، يعني محاولة تثبيت معطى ميداني جديد تستطيع الركون إليه في المفاوضات الجديدة أو جولة المفاوضات الجديدة؟
2: فعلا خطورة ما يجري اليوم أن العدو الإسرائيلي انتقل من مكان يعني قد أطلق عليه بمصطلح العمليات العسكرية بالعمليات المقيدة، بمعنى أن هناك قرارا أمريكيا وهو ما أشار إليه أكثر من مسؤول إسرائيلي بينهم إلي يعني أيال زمير عند رئيس الأركان العدو عندما تحدث بأن هناك تقييدا كبيرا يجري من قبل الولايات المتحدة لعمليات الجيش ومنع الاستهداف مناطق بعيدة، وبالتالي حصر المواجهة ضمن عمليات مقيدة أولا في موضوع تجريف القرى في منطقة الشريط الحدودي المحتل، إضافة إلى تفجير الأنفاق في منطقة قلعة شقيف وصولا إلى مجدل زون أيضا، ومع إبقاء هامش معين للمناورة العسكرية ضمن العمليات المقيدة في منطقة النبطية علي الطاهر وكفر تبنيت والنبطية الفوقة وصولا إلى المنصوري ومجدل زون. وبالتالي هذا كان يفهم على المستوى الإسرائيلي بأن هذه هي مسرح العمليات الوحيد المسموح أو المتاح لإسرائيل من قبل الولايات المتحدة. اليوم الانتقال إلى مستوى متقدم في الاعتداء، وهذا يعيدنا بالذاكرة إلى ما كان قد أطلق عليه سابقا بما يسمى إسرائيليا العمليات المركزة والمحددة، وبالتالي يعني الذهاب باتجاه هذا النوع من الاستهداف معنى ذلك أن الصيغة التي أصبحت اليوم أو نطاق العمليات العسكرية خاصة بعدما تم إعداد مسرح العمليات من قبل جيش العدو فيما يتعلق بجبل علي الطاهر أو تلة علي الطاهر، وهذا مقال نشر قبل يومين بصحيفة معاريف نشره أفي أشكنازي المحلل العسكري، وقال الخيارات الثلاث المطروحة أمام حزب الله في منطقة علي الطاهر، وأشار بشكل واضح إلى أن هناك قرارات واضحة من قبل قيادة الجيش بالذهاب باتجاه إحكام السيطرة، وهذا أيضا أشار إليه نتنياهو بنفسه بأهمية المكان ورمزية هذا المكان. بالتالي نحن أمام معطى جديد على المستوى العسكري على مستوى الضربات الإسرائيلية، وليس من المستبعد من هنا حتى الانتخابات الإسرائيلية أن تزيد من وتيرة هذه الاعتداءات المركزة والمحددة. وبالتالي إذا كان هناك سؤالا كبيرا يطرح، ماذا لو كان هناك أهداف بعيدة يراها الإسرائيلي أهدافا بالنسبة له وقام بالاعتداء وتنفيذ الغرض، خاصة بعد إتاحة المجال من قبل المستوى السياسي للمستوى العسكري بتنفيذ هذا النوع من الاستهدافات. وبالتالي هذا يعيدنا في الذاكرة إلى بطبيعة الحال حجم التنسيق الأمريكي الإسرائيلي، خاصة أنه بموجب الاتفاقات الجانبية الموجودة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بأن أي عمل خارج المنطقة الصفراء ما تسمى بالمنطقة الصفراء سيكون بحاجة إلى موافقة مباشرة من قبل الولايات المتحدة، وهذا يفسر عمليا أنه هناك احتمال وارد جدا لتصريح

0: عيب في العمليات أو الاستهدافات، وهذا بحد ذاته يأخذنا في التحليل إلى مكان آخر، إلى أي مدى ممكن أن تذهب الأمور قبل الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية، خاصة أن الفارق الزمني بين الانتخابات الإسرائيلية
1: هنا السؤال.
0: والأمريكية والفارق هو فارق بسيط جدا، يعني نتحدث فقط عن 6 أيام
1: قليل جدا.
0: بين الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات الأمريكية.
1: طيب السؤال، إلى أي مدى من الممكن أن تذهب التطورات؟ سيد عدنان، نحيل هذا السؤال لحضرتك. السقف الذي من الممكن أن يكون لقوات الاحتلال الإسرائيلي في يعني التحرك على صعيد جبهة لبنان، لأنه هل يحتمل، وأيضا السؤال الأساسي تبعا، لأنه بنيامين نتنياهو يحتمل المزيد من القتلى والجرحى الإسرائيليين بما يعيق أو ربما يؤثر على حملته الانتخابية؟
2: يعني تحدث الضيف الكريم ان الاتفاق الامريكي الاسرائيلي على ضربات موضوعيه ومحدده وعلاجيه كما يصفونها، و ما كان من خطر من قبل حزب الله، بمعنى أن الضربات مضبوطة ومحسوبة تخدم السياق الانتخابي الإسرائيلي وتخدم الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية بإبقاء جبهة لبنان مشتعلة نسبيا، وهناك عمل أمني حثيث إسرائيلي وضاغط على لبنان وعلى حزب الله وعلى الواقع اللبناني ككل، ويقدم أيضا أي مسار تفاوض مستقبلا. لكن حتى الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية أعتقد أن الأمور ستبقى في دائرة إدارة الصراع وإدارة الهجمات الإسرائيلية بدون تصعيدها إلى سقف كبير جدا. وأنا أدقق هنا على الحديث الذي تحدثت به سابقا، التكتيك والاستراتيجية الأمريكية. يعني عندما تقول أمريكا مسموح لإسرائيل أن تهاجم في مسافة ضمن الخط الأصفر ولا تهاجم ما بعده، طيب ما هو الخط الأصفر أختي العزيزة منطقة لبنانية محتلة، فهنا يعني يسمح لإسرائيل أن تدمر وتهاجم وتمارس عدوانها العسكري في مناطق لبنانية محددة، وهي لكن أن لا تتوسع أكثر لتشعل حربا أوسع بما هذا السياق. على أمريكا تتطلع أن خطة إسرائيل الكبرى لإسرائيل الكبرى بما يشمل هيمنة أمنية على المناطق الحدودية لما يسمى بدولة الاحتلال لبنان سوريا الأردن غيرها وإخضاع المنطقة إلى سلام إبراهيمي، أمريكا تتفق مع إسرائيل في هذا المشروع، بمعنى إخضاع اقتصادي تستفيد منه أمريكا وترتيبات أمنية اقتصادية تستفيد منها إسرائيل.
1: سيد عدنان دعني أقاطعك هنا، طيب عفوا على المقاطعة هنا، لكن اليوم ما حدث في أنصار جنوب لبنان، المنطقة بعيدة نسبيا عما تسميه إسرائيل الخط الأصفر، هو تطور أمني لافت أيضا. إذا كان الموضوع موضوع علي الطاهر، لأنه على ما يبدو بأنه الجيش الإسرائيلي قال بأنه هذا الاعتداء اليوم على بلدة أنصار جاء ردا على نشاط من قبل حزب الله في منطقة علي الطاهر، حتى علي الطاهر حتى الساعة ليست ضمن المنطقة الصفراء طبعا بين مزدوجين بحسب ما تسميها قوات الاحتلال الإسرائيلي. يعني اليوم إسرائيل تتخطى هذه الحدود التي ترسمها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي كيف من الممكن أن نفهم ذلك اليوم؟
2: يعني إسرائيل تتطلع إلى منطقة علي الطاهر منطقة استراتيجية لحزب الله، وحتى حزب الله كمان يتطلع إليها أنها منطقة استراتيجية، وهذا تطاول من إسرائيل على الالتزامات وعلى الرعاية الأمريكية التي تقول أمريكا الضربات حتى حدود الخط الأصفر. بالتالي أمريكا حتى في هذه الضربة قد تسكت وقد تتجاوز لأنها تخدم مصالح إسرائيلية. أعتقد أن هذه الضربة وهذا حتى العدوان اللي الشهداء يخدم الدعاية الانتخابية الإسرائيلية ويخدم السياسة الإسرائيلية أنها رد على حزب الله ورد على سعي حزب الله الرافض إلى مسار تفاوضي أمني يذهب إلى إملاءات أمنية بحتة في لبنان بعيدا عن مسار سياسي يخدم السيادة اللبنانية، وكأنه يرد على تصريح الأمين العام لحزب الله وعلى السياسة العامة لحزب الله التي تقول أن التفاوض بالشكل الحالي قد يتحول إلى أداة لنزع السيادة، بمعنى أن التفاوض بهذا الشكل مع إسرائيل وبرعاية أمريكية قد يتحول إلى شكل لنزع السيادة اللبنانية في مجمل تفاصيل المفاوضات والمطالب الإسرائيلية الأمريكية، وبالتالي هذا الرد العسكري جاء ليقول أننا إذا لم يكن بالمفاوضات فهي منطق القوة ونحن مستعدين أن نتجاوز ذلك. وهذا الحكي أعلن عنه كاتس أمس عندما قال أننا سنبقى في لبنان وسنوجه ضربات في لبنان وفي سوريا وفي غزة. إذن هذا ينسجم مع الرؤية الإسرائيلية التي تقول ما لم يتحقق بالمفاوضة تتحقق بالقوة، وما لا يتحقق بالقوة تتحقق بمزيدا من القوة. ولكني إذا سمحت لي أن أعرج قليلا، أن الخطاب العام كان للسيد نعيم قاسم كان واضحا للإسرائيليين أن اختبار الصبر هذا لا يمكن أن يكون إلى مدى بعيد، وخطابه إلى الحكومة اللبنانية أن إذا كانت إسرائيل جادة في المفاوضات لماذا تتجاوز حتى التوجيهات والملاحظات الأمريكية بأن لا يتمادى الخط الأصفر؟ لماذا لا تنسحب إسرائيل؟ لماذا القيود على اللجنة الأمنية تراقب حتى على الجيش اللبناني؟ بمعنى في تقنيات المفاوضات هناك مشكلة، وشكل المفاوضات مشكلة يرى فيها الأمين العام لحزب الله أن هذا أداة لانتزاع السيادة وليس استعادة السيادة، وأن أي ترتيبات يجب أن تكون تشمل لها دور وعلاقة في المنطقة. بمعنى ما يجري في سوريا اليوم مثلا وأمس، توغل إسرائيلي في سوريا واعتداء في غزة واعتداءات في الضفة الغربية، بمعنى أي ترتيبات في السياق اللبناني بما يشمل حتى الحديث على نزع سلاح حزب الله أو انتقال سلاح حزب الله يجب أن يكون ضمن ترتيبات أمنية سياسية قوامها كما يرى حزب الله، قوامها فرض السيادة اللبنانية الكاملة على الأرض اللبنانية. غير ذلك أعتقد أن هذا تنازل يرى فيه الأمين العام حزب الله، ويرى أيضا أن رسالة لأمريكا وللحكومة اللبنانية، الحكومة اللبنانية التي ذهبت بمفاوضات بتوجيهات عامة كما جرت المفاوضات الأمريكية، وأن السياسة الأمريكية إذا بقت على هذا الحال قد لا تبقى المنطقة بحالة من الاستقرار الدائم يعني. وفي رسالة حتى لما بتحدث مع أنصاره أن هو يوجه رسالة لأنصاره للداخل اللبناني وللخارج أن من حقكم الغضب لوجود احتلال إسرائيلي في الجنوب اللبناني يعتدي يوميا، واليوم شاهدنا أنصار كيف الجريمة التي ارتكبت. ويوجه رسالة أيضا للوحدة الوطنية أن على اللبنانيين أن يتوحدوا ويقتربوا أكثر، وأن لا يذهب الداخل اللبناني إلى انزلاق خلاف وتوتر ما بين الأطراف في لبنان نتيجة التصعيد الإسرائيلي والرعاية الأمريكية.
1: طيب، هذا في دلالات أو في قراءة وشرح خطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بالأمس، لكن في مخص ما يجري هذا الخطاب، هل هناك ارتباط ما بين ما جرى اليوم دكتور نبيه في جنوب لبنان والرسائل التي وجهها؟ نحن نتحدث عن سقف عالي من الخطاب من قبل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كان بالأمس، هل هي رسالة إسرائيلية كرد ربما على الخطاب؟ وأيضا بما أنه الموضوع مرتبط بحسب ما حضرتك ذكرت بالاستحقاقين الأمريكي والإسرائيلي من حيث الانتخابات والفرق بينهما حوالي 6 أيام، اليوم الأمريكي هل يستطيع أيضا أن يحمل توتر الأمور وتصعيد الأمور في المنطقة؟ لأنه على ما يبدو كان هناك رسائل إيرانية واضحة بأنه في حال كان هناك تطور في جنوب لبنان الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تقف مكتوفة الأيدي، وبالتالي حتى الأمريكي يستطيع أن يحتمل انزلاق الأمور إلى هذا الحد ما قبل الانتخابات وحتى ما بعدها؟
0: كل فعل عسكري يمارسه العدو الإسرائيلي في لبنان يربطه بشكل مباشر بالمعطيات السياسية والاستراتيجية الإسرائيلية، وخاصة عندما يجري الحديث عن ربط ما بين المحاولات الإسرائيلية التقدم باتجاه علي الطاهر ويعني الصمود الذي أبدته المقاومة في هذا الإطار والرد من خلال المجزرة التي حصلت. لكن المسألة أبعد أيضا من ذلك بكثير. هناك مسألتين أساسيتين، المسألة الأولى مرتبطة بشكل مباشر بما يمكن اعتباره ماذا تريد إسرائيل من المرحلة المتبقية للانتخابات، وما يمكن أن تخرج إليه الأمور بعد الانتخابات الأمريكية. أولا في الموضوع الأول، إسرائيل تعتبر أن بعد 7/9، بعد 7 أيلول تحديدا، سوف تغلق القوائم الانتخابية لمعرفة من يتنافس، من هم المتنافسون ضمن القوائم الانتخابية الإسرائيلية، وبالتالي يستطيع نتنياهو هنا أن يحدد موازين القوى وأي أوراق قوة ممكن أن يستخدمها سواء في غزة أو في لبنان أو حتى في سوريا ووصولا إلى الضفة الغربية. وبالتالي نحن أمام يعني قراءة للمشهد الإسرائيلي انطلاقا من المعطيات الداخلية ستتبلور بشكل كامل ما بعد هذا المعطى المهم جدا على المستوى الإسرائيلي، خاصة أن المهلة المتبقية لإجراء الانتخابات هي مهلة 50 يوما. هناك قناعة لدى المستوى الإسرائيلي بأن بعد الانتخابات الأمريكية، والتي يشير إليها أكثر بالمحلل الإسرائيلي بأن احتمال فوز الجمهوريين هو احتمال وارد وقوي جدا، على الرغم من الخلافات الواقعة بين الحزب الديمقراطي أو يقرؤون له.
3: نقلا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
4: هنا صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
3: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين. الصلاة فريضة من فرائض الإسلام، هذه الفريضة لا يجوز تركها بحال من الأحوال، حتى في الحرب لا يجوز ترك الصلاة، أثناء احتدام المعارك لا تترك الصلاة. لذلك قال تعالى فيما تلونا من آيات، بسم الله الرحمن الرحيم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. رجال أي مشاة على أرجلكم، وركبانا أي فرسان أو فوارس على خيولكم. فالمقاتل سواء كان من المشاة أو من الفرسان، فإن عليه أن يصلي وهو سائر يقاتل وهو راكب يقاتل. كيف يصلي؟ كما يستطيع، ينوي صلاة الوقت التي هو فيها ويكبر وهو على ظهر فرسه، أو يكبر وهو يواجه عدوه، ثم يبدأ بالصلاة سواء التفت إلى القبلة بعد ذلك أو إلى الشرق أو إلى الغرب، فهو يجالد عدوه، يتابع صلاته كيفما كانت وجهته في حال الصلاة الانفرادية. أما في حال صلاة الجماعة في أيام الخوف فلها صيغة أخرى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين صلاة الخوف جماعة بعد جماعة، صلى ركعة في جماعة وجماعة أخرى تقف في وجه العدو تحرس المصلين، وبعد أن صلى الفوج الأول معه ركعة رجع إلى جهة العدو وتقدم الفوج الثاني فصلى معه الركعة الثانية وسلم مع رسول الله، ثم جاء الفريق الأول فأتم صلاته بركعة ثانية ثم سلم. وهذه صلاة السفر وصلاة الخوف هي ركعتان. أما إن كانوا يصلون بلا إمام أثناء احتدام المعارك، إن كانوا يصلون فرادى فإنهم يصلون بالكيفية الممكنة دون، ليس بالضرورة أن يتوجهوا إلى القبلة طول صلاتهم. قال العلماء يكبروا باتجاه القبلة تكبيرة الإحرام ثم يبدأ بالصلاة وكما ييسر الله تعالى له الصلاة. إذن الصلاة ركن من أركان الإسلام لا يترك حتى في ساعات الخوف واحتدام المعارك، كما لا يترك في أيام الخوف وأيام الإقامة في البيوت والمدن والقرى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. أما الصلاة الوسطى فقد ذكر أنها صلاة العصر، وهناك أقوال أخرى، قيل صلاة الفجر فإنها بين الليل والنهار والعصر، ولكن الأثر المذكور في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم نارا، وذلك في بني قريظة الذين نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحالفوا مع الأحزاب القادمة من مكة لمحاصرة المدينة المنورة من أجل الاقتحام على المسلمين. فعندما نقض اليهود المعاهدة معهم بينهم وبين رسول الله قال عليه الصلاة والسلام: من كان مصليا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. يعني المعركة مستمرة، انتهت معركة الأحزاب، يجب أن نتابع الطريق لمحاربة اليهود الذين نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث الذي ذكرناه شغلونا عن صلاة العصر، الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم نارا، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. هذا حكم صلاة الخوف الانفرادي وحكم الصلاة الجماعة مع رسول الله أو مع أي إمام من أئمة المسلمين الذين اختارهم الله تعالى ليكونوا خلفاء الله في المسلمين أو أعوانهم أو ولاتهم. ثم يبين الله تعالى قضية المرأة التي يتوفى عنها زوجها، فهناك وصية أوصى الله تعالى بها في أن تبقى المرأة في أبعد حد في بيت زوجها إلى مقدار سنة. بعض العلماء قالوا بأن الآية منسوخة بآية 14، والآية الأولى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف.

قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. هنا قال بعض العلماء الآية الأولى نسخت الثانية، والواقع كما يفهم من الآية أن هناك وصية، لو أن الزوج أوصى فليوصي بسنة لا بأكثر من سنة، كما يوصى بالميراث، يوصى بالميراث بالثلث إلى أعلى حد، أوصى الله تعالى بالميراث، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا جناح عليه. وأول الآيات يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. هنا الوصية للزوجة وليست لغير الورثة. الوصية إذن أن تقيم المرأة، يستطيع الرجل أن يقول لأهله: إذا ما توفاني الله تعالى فلا تخرجوا زوجتي من بيتها طيلة سنة كاملة. فإن مضت السنة فللزوجة بعد ذلك الحق في أن تتزين للخطاب أو للأزواج، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. ثم يبين الله تعالى بعد ذلك حق المطلقة، فالمطلقة لها حق العدة، النفقة في العدة، في العدة عليها، ولها كل دين في رقبة زوجها من مهر أو سواه. ولو كان للزوجة على الزوج حقوقا فعلى الورثة أن يؤدوا تلك الحقوق إلى تلك الزوجة. قال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. هذه آخر آيات في موضوع الطلاق، وكنا قد قرأنا في تراويح الليلة الماضية كل آيات الطلاق التي ذكرت في سورة البقرة، وفيها تفصيل عن قضية الأولاد بعد وفاة أبيهم، ما علاقتهم بالأم؟ هل تبقى للأم علاقة بأولادها الصغار إذا ما توفي عنها زوجها؟ ذكر الله تعالى حقوق الرضيع، حقوق الأطفال الرضع، فقال سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لأطول مدة الحمل، كأن الله تعالى حددها في الآية الكريمة بحولين كاملين، أي سنتين كاملتين، حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. في هذه المدة من ينفق على الوليد ومن ينفق على أمه؟ يبين الله تعالى ماذا على الرجل الذي طلق زوجته، فما هي علاقته بأولاده الذين يرضعون من زوجته المطلقة. قال: وعلى المولود له. المولود له، من هو المولود له؟ الأب، الوالد يعني، المولود له، لأنه الولد ينسب إلى أبيه. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني على الرجل أن ينفق على زوجته المطلقة مدة حضانتها لولدها الرضيع. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، طعامهن ولباسهن ومسكنهن، إلا إن كان للزوجة مسكنا تريد أن تسكن فيه، وإلا يتحدد على المولود له أن ينفق على من تربي ولده من مطلقة أو غير المطلقة كما سيأتي بعد ذلك. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، بالمعروف يعني دون بخل ودون إسراف، لا تكلف نفس إلا وسعها.

0: لا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها أكثر من قدرته، ولا يجوز للرجل أن يبخل بما هي الحاجة على زوجته المطلقة وعلى ولده. وعلى لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. فلا يجوز المتاجرة بالولد، لا يجوز للزوجة أن تضر الوالد بكثرة الطلبات التي تفوق طاقته، ولا يجوز للرجل أن يبخل على زوجته وولده بسبب عطفها على ولدها فهي تضحي من مالها ومن جهدها. لا يجوز للرجل أن ينقص الزوجة حقها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. إذن العدل والإنصاف لا ضرر ولا ضرار، وعلى الوارث مثل ذلك. لو أن الأب مات وهو المولود له، فعلى من ينتقل الحق أو لمن ينتقل حق النفقة والرزق؟ قال وعلى الوارث مثل ذلك. فإن مات الرجل وترك زوجته التي ترضع ولده، على الورثة أن يقوموا بالإنفاق عليها وعلى ولدها، لأن الغنم بالغرم. فمن أراد أن يرث فعليه أن يتحمل مسؤوليات المتوفى، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. لو قال الرجل لامرأته لا أريد أن أرضع ولدي، أو قالت المرأة أنا لا أستطيع أن أرضع ولدك خذ ولدك، أو قالت المرأة أنا أطعمه وأسقيه ولا حاجة لي بنفقتك. قال تعالى فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور، بعد التراضي والتشاور حتى لا يضيع الرضيع بين الأم والأب، عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، إن أن تطلبوا المرضع لأولادكم من غير أمهاتهم، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، أن تدفعوا لمن ترضع ولدكم النفقة بالمعروف، ذلك بالمعروف ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فاتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، فاتقوا الله في كل أمر من أمور حياتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا على حبه، وأن يجمع بيوتنا على حب الله وعلى حب الأولاد وعلى المودة والرحمة فيما بيننا. اللهم اجمع أمتنا على حبك وحب نبيك وحب عمل صالح يقربنا إليك. اللهم عمر بيوتنا بالإيمان، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تفرق شملنا بالطلاق، واجمع شملنا بالمحبة والمودة التي ذكرتها في كتابك العزيز، واجعل خير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله تعالى.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى. وقتا طيبا أرجو.

0: محمد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخي يا إبراهيم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا عمرو.

0: تفضل تفضل بالجلوس يا أخي.
1: بارك الله فيك يا إبراهيم، لقد كنت أود الجلوس معك وأستمع إلى حديثك الطيب كما كنا دائما قبل أن ننشغل بمتاعب الحياة وحتى عن اللقاء مع أعز الناس إلينا. ولكنني يا أخي جئتك على استحياء منك في طلب المبلغ الذي اقترضته مني في العام الماضي، والله لحاجتي الشديدة له في علاج زوجتي المريضة، وأنت الحمد لله قد فتح الله عليك وأصبحت في أحسن حال.
0: المبلغ؟ نعم نعم، أعلم أنه قد انتهى الأجل المكتوب بيننا وجاء موعد السداد، ولكن كما ترى يا أخي فإنني احتجت للمبلغ في شراء هذا البستان لأضمه إلى بستاني القديم، فمعذرة وأن تمهلني للعام القادم لأنني لا أستطيع توفير المبلغ قبل هذا الموعد.
1: ولكن أنا بحاجة شديدة للمبلغ كما قلت لك، ولا يمكنني أن أستدين من أحد ومالي عندك، وقد حدد الأجل للسداد بشهادة شاهدين عدلين منهما الشيخ عبد الرحيم.
0: أعرف ذلك، وأنا لا أنكر دينك علي، وكل ما في الأمر أنني أطلب منك مهلة حتى العام القادم لأنني لا أستطيع توفير هذا المبلغ قبل هذا الموعد.
1: حتى العام القادم؟ والله إنها مسافة بعيدة يا أخي، سأمهلك يوما أو يومين على الأكثر لتتدبر أمورك وتوفر لي المبلغ بأي طريقة. والآن أستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ماذا أفعل؟ عمرو يطالبني بدينه وأنا لا أستطيع توفيره له إلا إذا بعت البستان الذي اشتريته، ولكن كيف أبيعه ولم يمضي على شرائه عدة أيام؟ لا لن أبيعه، ولكن لما لا أذهب إلى ابن عمي منصور وأطالبه بدين الذي عنده وقد مر على سداده أكثر من أسبوع؟
2: صدقني صدقني يا إبراهيم، إنني لا أملك المبلغ الآن، وإلا كنت دفعته لك في موعده.
0: لا يا منصور، أنت تملك المبلغ وتملك دارا أخرى جديدة، فبيعها وسدد ما عليك من ثمنها، وإلا شكوتك للشيخ عبد الرحيم باعتباره كان شاهدا على الدين ولديه القدرة ليقضي بيننا.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأنا رضيت بالشيخ عبد الرحيم حكما بيننا، وسأمثل بين يديه إذا دعاني للقضاء، فاذهب وافعل ما يحلو لك.
0: هكذا إذن، على أي حال فأنا سأتوجه إلى منزل الشيخ هذه الساعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ عبد الرحيم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل يا إبراهيم. صدقني يا بني، إنني افتقدتك اليوم عند صلاة العصر في المسجد، وسألت عنك جارك عمرو، أرجو ألا يكون أصابك مكروه.
0: بارك الله فيك يا شيخ، لقد شغلت بأمر ما أخرني عن أداء صلاة العصر هذا اليوم، وقد جئتك الآن بخصوص هذا الأمر الذي شغلني.
3: ماذا؟ وما هو هذا الأمر يا بني؟ لعله خير إن شاء الله.
0: تعلم يا شيخ أن ابن عمي منصور قد اقترض مني مبلغ وكنت شاهدا عليه، وقد فات موعد السداد ولم يسدد ما عليه
3: سبحان الله يا بني، جئتني لأحكم بينك وبين ابن عمك في دين لك عنده، وتطالبه ببيع داره ليسدد لك دينك. إن دينك على ابن عمك من حقك أن تطالبه به، وواجب عليه أن يسدده لك في موعده. ولكن قل لي يا إبراهيم، ماذا عن دين جارك عمرو علي الذي جاء موعده ولم تسدده إياه، رغم أن باستطاعتك تسديده له قبل أن تشتري ذلك البستان الذي ضممته إلى بستانك القديم؟ ماذا تقول في ذلك يا إبراهيم؟
0: ماذا؟ وكيف عرفت ذلك يا شيخ؟ هل اشتكى لك عمرو؟
3: لا، عمرو لم يشتكي لي، ولكنني انتظرتك اليوم في المسجد لتأتي بالمبلغ. أم هل نسيت أنني أملك نسخة من وثيقة الدين بينكما باعتباري شاهدا، وقد وافقتما يومئذ على إيداع نسخة عندي لأذكركما بموعد سداده عندما يحين تاريخه؟
0: جزاك الله خيرا يا شيخ، فأنا لم أنسى الموعد،
4: ولكنني تصرفت بالمبلغ في شراء البستان.
3: يا إبراهيم يا بني، كان من الأولى أن تسدد ديونك قبل أن تشتري البستان، أو أن تستأذن من صاحب الدين، علما بأن البستان لم يكن ليلزمك كثيرا. يا إبراهيم، لقد أحببت مصلحتك وكنت أنانية. أما سمعت قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وصدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.
5: كنتم مع روضة المصطفى.
6: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا

0: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم.
1: انشقاق القمر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: سأل أهل مكة أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، إذا انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خمس قد مضين: الدخان واللزام والروم والبطشة والقمر. أخرجه مسلم. شفاء المرض ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه. فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى، فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى. فقال: أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه. فأمر فدعي له، فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء. فقال: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال: على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار، فأمر عليهم عبد الله بن عتيك، وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه، وكان في حصن له بأرض الحجاز. فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بصرحهم، فقال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مكانكم، فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل. فأقبل حتى دنا من الباب، ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة وقد دخل الناس، فهتف به البواب: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. فدخلت فكمنت، فلما دخل الناس أغلق الباب، ثم علق الأغاليق على وتد. قال: فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب، وكان أبو رافع يسمر عنده، وكان في علالية له. فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه، فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل، قلت: إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله. فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت. فقلت: يا أبا رافع. قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش، فما أغنيت شيئا، وصاح. فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد، ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال: فأضربه ضربة أثخنت ولم أقتله. ثم وضعت ضبة السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره، فعرفت أني قتلته. فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة له، فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي، فعصبتها بعمامة، ثم انطلقت حتى جلست على الباب، فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته. فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز. فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاء، فقد قتل الله أبا رافع. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال: أبسط رجلك. فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط. أخرجه البخاري.
2: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن

معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة عائشة مخطوبة. لم يبحث صلى الله عليه وسلم عن امرأة بعد خديجة، رغم أنه حلم النساء أكثر منه حين كان شابا. كان مشغولا بالدعوة، لكن امرأة مؤمنة كانت مشغولة به، تغمره بأحاسيس الرحمة. كانت امرأة عظيمة اسمها خولة بنت حكيم، تشعر بمعاناته بعد خديجة وحاجته إلى من تشاركه عناء الطريق المملوء بالاضطهاد والتنكيل. سألت وسألت دون أن تخبره، حتى وقع اختيارها على امرأة وفتاة، ثم مشت نحو بيته صلى الله عليه وسلم. ولما استأذنت ودخلت وجلست إليه، عرضت عليه الزواج، فسألها عمن تتحدث، فقالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال صلى الله عليه وسلم فمن البكر؟ قالت ابنة أحب خلق الله عز وجل إليك، عائشة بنت أبي بكر. فقال ومن الثيب؟ فأشارت إلى أرملة طيبة كبيرة السن اسمها سودة بنت زمعة، فامتدحتها وقالت قد آمنت بك واتبعتك. قال صلى الله عليه وسلم فاذهبي فاذكريهما علي. توجهت خولة نحو بيت أبي بكر، فاستقبلته زوجته بلطف. وبعد حسن الضيافة قالت خولة يا أم رومان، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ فسألتها وما ذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. تحيرت أم رومان، فالفتاة مخطوبة لشاب مشرك هو ابن المطعم بن عدي، لكن نبي الله لا يعدله أحد، لذا لم تخبرها بشيء حتى لا تفقد أمل مصاهرة خير خلق الله، بل استبقتها قائلة انتظري أبا بكر حتى يأتي. مر الوقت، وإذا بالصديق يدخل ويسلم على أهل بيته وضيفته. ولما جلس رضي الله عنه فاتحته بالأمر، فاستغرب وقال وهل تصلح له صلى الله عليه وسلم؟ إنما هي ابنة أخيه. كلمات ألجمت خوله وجعلتها تستأذن لتعود إليه صلى الله عليه وسلم وتسأله، فقال ارجعي إليه فقولي له أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي. عادت خولة إلى أبي بكر ونقلت توضيح النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت أبو بكر من فرط السعادة والقلق معا، فلم يرد عليها. فكر أبو بكر بوعده وفكر، ثم قام وقال لها انتظري، ثم غادر المنزل. فتحيرت خولة، ما الذي يحدث؟ ولم كل هذا الغموض؟ لكن أم عائشة أزالت حيرتها حين أخبرتها عن مكانة المطعم عند أبي بكر، فقالت إنه ما وعد وعدا قط فأخلفه لأبي بكر. أما الصديق فكان يمشي في طريقه لمنزل المطعم تحاصره التساؤلات، وكأنها لا تريد إفساح الطريق له حتى وصل البيت. ولما دخل جلس أمام المطعم لا يدري ما يقول، فجاءت امرأته فجلست وهي تشعر بأن أبا بكر جاء ليتحدث عن ابنها، فقالت: يا ابن أبي قحافة، إني أخشى أن تدخل ابننا في دينك إن تزوج عائشة. طرح أبو بكر تساؤل المرأة على زوجها فأيدها وقال: إنها تقول ذلك، وكأنه يقول: الأمر بيدها ولا شيء بيدي. شعر رضي الله عنه بارتياح كبير، فهو لم يخلف وعده للمطعم. وأم الفتاة هي التي فسخت الخطوبة، فنهض وخرج من بيتهما ليجد الطرقات أفسح مما كانت وأجمل.
2: في ظلال السيرة.
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضينا بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن كتابًا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

إنها صوت الحق. يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى. إذاعة التوحيد الإسلامي. فغدا نصر يحتفى. إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام 105.3 ميجاهرتز اف ام صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، إن الله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الهدف من خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن العبادة أن نطلب حاجاتنا من الله سبحانه وتعالى، لكن يعني من أدب الطلب ألا يدخل الإنسان مباشرة في الطلب، أن قبل أن يطلب أموره من الله عز وجل أن يثني على الله عز وجل، أن يعني يتكلم بما يليق بالله عز وجل من حمد وشكر وثناء وبيان عظمته جل جلاله، ثم بعد ذلك يطلب حاجاته. علمنا الله عز وجل هذا المعنى في فاتحة الكتاب. تصوروا، في فاتحة الكتاب التي نقرأها كل يوم علمنا ربنا هذا المعنى. وقبل أن لو قرأنا في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، هذا ثناء. الرحمن الرحيم، هذا أيضا ثناء على الله عز وجل. مالك يوم الدين، هذا أيضا ثناء على الله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين، أيضا هذا بيان أننا لا نعبد سواك يا ربنا ولا نستعين إلا بك. هنا بعد هذا الثناء نطلب طلبنا الوحيد في سورة الفاتحة، وهو: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، إلى آخر السورة. اهدنا، هذا هو الطلب. لكن قبل أن نطلب أثنينا على الله عز وجل. وكم وكم مر معنا في السيرة النبوية العطرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتكلم في موضوع، أو قبل أن يدعو، أو قبل أن يكلم الناس، نقول مر معنا مثلا يمر صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال كذا. هكذا نجد في صحيح البخاري في أكثر من 12 موضعا: حمد الله وأثنى عليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال كذا كذا. فأيضا علينا نحن أيضا أن نتأدب بهذا الأدب إذا كان لنا مطلب من الله عز وجل. ما في معنى أن نقول: اللهم إنا نسألك كذا، ما في معنى، لكن الأكمل قبل أن نطلب هذا الطلب من المولى الجليل سبحانه وتعالى أن نقول: يا ربنا لك الحمد على نعمك كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، اللهم نشكرك على ما تفضلت، وهكذا نثني على الله بما يلهمنا الله عز وجل، ثم بعد ذلك نطلب طلبنا. أيضا هذا نجده في حديث جميل للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه مناجاة، وقد أخرجه البخاري عن سيدنا عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك الحق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد حق صلى الله عليه وسلم. اللهم لك أسلمت، وعليك توكلت، وبك آمنت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حكمت. انظر، كل هذا ثناء على الله عز وجل. ثم جاء الطلب: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. إذن هكذا يعلمنا الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم أن نثني على الله قبل أن نطلب حاجاتنا منه. نسأل الله أن يؤدبنا بهذه الآداب، إنه تعالى سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد، إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة هدية لكل واحد نفسه يوصل لأعلى مقامات الدين وأعلى مقامات القرب من رب العالمين. ناس كتيرة مشغولة مش قادرة أنها تعمل عبادات كتيرة، فتيجي هدية النهاردة ترفعهم رغم انشغالهم عن العبادة، ترفعهم لمقامات العباد والمجاهدين في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل والصائم النهار. شوف، واحد بيساعد المحتاجة الأرملة اللي جوزها توفي ومش لاقي عائل يساعدها وينفق عليها، فواحد من الرجالة أو النساء اللي عندهم شهامة يساعدوها وكل واحد بقدرته، أو واحد مسكين مش لاقي قوت يومه فتقف جنبه بجزء صغير من مرتبك أو دخلك. ممكن يكون الجزء ده مش هيأثر عليك، لكن يفرق جدا في حياة الأرملة والمسكين. عارف، جنيهات بسيطة لكنها هتوديك في أعلى مقامات العبودية والقرب من رب العالمين، مقام المجاهد في سبيل الله، ومقام القائم لليل اللي بيصلي طول الليل ما بينامش، والصائم النهار اللي بيصوم كل يوم لغاية ما يقابل ربنا سبحانه وتعالى. على فكرة، أعلى أنواع العبادات هي الجهاد في سبيل الله. بتعرض روحك للخطر في سبيل وطنك، أو للحفاظ على دينك، أو للحفاظ على أرواح الأبرياء ضد عدو مغتصب. وده أعلى شيء بيسموه في السنة ذروة سنام الإسلام، يعني أعلى نقطة في الإسلام، نقطة الدم في الجهاد في سبيل الله كفيلة تدخل الإنسان الجنة. ولا يقل عن الجهاد في سبيل الله ثواب جهاد النفس، بل جهاد النفس اسمه الجهاد الأكبر أو الجهاد الأعظم. إنك تصوم كل يوم ده جهاد صعب جدا للنفس، وإنك تقوم الليل كله وما تنامش ده جهاد صعب جدا جدا للنفس اللي بتحب تستريح، والنفس اللي بتحب تاكل وتشرب. أقول لك على حاجة، أغلب بلادنا ما فيهاش حروب، وأغلبنا مشغولين، ممكن يكون ما عندهمش قدرة يصوموا كل يوم أو يقوموا الليل، لأن بكرة الصبح محتاج أصحى بدري وانزل أجري على رزقي. طب يا ربي، يعني أنا أتحرم من ثواب الجهاد وثواب قيام الليل وثواب صيام النهار؟ الجواب لأ. اللي هيساعد الغلابة والمحتاجين كأنه هو المجاهد، كأنه يبعث مع خالد بن الوليد وعثمان بن عفان اللي كان بيصلي طول الليل، وسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص اللي ما كانش بيفطر خالص. تبعث مع كبار الصحابة لو قلبك طيب وبتحب تخدم الغلابة، تنفق من وقتك وراحتك ومالك الخاص اللي شئت فيه على ناس ممكن يكونوا مش من بقية عيلتك، ويا سلام لو كانوا من العائلة، بقت صلة رحم وسعي كمان على الأرامل والمساكين. عارف ليه ربنا بيديك الثواب الكبير، ثواب المجاهد والقائم والصائم؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى بيحب يشيل مننا الأنانية. ربنا سبحانه وتعالى ما بيحبش ان الانسان يعيش لنفسه، الناس لبعضها. وكل ما كان عندك من جواك حب للعطاء، كل ما ربانيتك كسبت بشريتك. الانسان جواه من صفات ربنا الجميلة من الكرم وحب العطاء وحب التسامح، وفي من صفات البشرية حب انه يجمع ويمنع. حتى الانسان الاناني بيسموه الجموع المنوع، اللي عايز يلم وما يديش لاي حد. رب العالمين بيحب العطاء ولا ينتظر شيء من اللي قدامه. فلو كنت بتحب ربنا هتطلع من جواك ومن قوتك عشان تساعد، ساعتها تاخد الهدية الكبيرة. انت المجاهد اللي عشت عمرك كله بتجاهد في سبيل الله، وانت اللي بتصلي طول الليل، وانت اللي صايم كل يوم، هو انت. بس اقبل هدية الرحمن وساعد الأرامل والمساكين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية طيبا نرجو لكم مصطفى في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لابد وإنكم مررتوا في لحظات أو مواقف في حياتكم خلتكم تصابوا بخيبة الأمل، فقدان وظيفة، فشل دراسي، حب أحبطك، مرض مؤلم، أشياء كثيرة ممكن تخليك تصاب بخيبة الأمل. وأكيد تتذكر بعض العبارات اللي قيلت لك في هذه المواقف من المقربين أو من الأهل أو من الأصدقاء أو من أشخاص غيرهم. من هذه العبارات نذكر مثلا: غيرك صار له أكثر، الحمد لله أن أنت عندك بيت، غيرك ما عنده سقف. أو أنت في عز الأزمة ممكن يقال لك: غيرك ما محصل لا يأكل ولا يشرب. كل هذه العبارات وغيرها من العبارات اللي يعتقد البعض أنها إيجابية هي في الحقيقة إيجابية سامة، لأنها تقلل من شأن المشاعر الفطرية اللي تجتاح الإنسان في مثل هذه المواقف. هذه مشاعر فطرية، طبيعة، غريزة في الإنسان، لكن لما يجيك الشخص الآخر يقلل منها، هذه هي الإيجابية السامة بعينها. الإيجابية السامة هي اللي تخليك تتنكر بإخفاء مشاعرك وأن كل شيء على ما يرام. هذا يعتبر كبت، وكأن إحساسك ومشاعرك نكرة، ولازم تكون استنساخ من مشاعر الآخرين، رغم أن الناس تتفاوت في كل شيء داخليا وخارجيا. متى تكون الإيجابية السامة مفيدة وبمعنى الكلمة فعلا؟ لما ما تقلل من قيمة مشاعرك، لما ما تخليك تحس بتأنيب الضمير لأنك حسيت بهذا الإحساس، ولما ما يتجاهل الشخص الآخر أو الناس الثانيين حدة الموقف اللي أنت عايش فيه. بقولكم قصة في ظل انتشار الوباء وإحساس الناس بالخوف والهلع والحزن والقلق، واللي تسرح واللي ما تأهله واللي ومواقف كثيرة صارت في حياة الإنسان وأحاسيس مختلطة. شيء طبيعي إن الإنسان يشعر بمختلف المشاعر في لحظات جديدة دخيلة على حياته. في فترة صار كل شيء عن بعد، أونلاين، التدريس، الشغل، الوظائف. جاء أحدهم من اللي يحمل كم كبير من الإيجابية السامة ويقول لك: شكسبير كتب مسرحية الملك لير، وإسحاق نيوتن طور نظرية، وهم في الحجر الصحي. يا عمي شكسبير وإسحاق نيوتن ما كان عندهم أطفال يربوهم، ما كان عندهم يدورون لهم لابتوبات، ما كان يدرسون عيالهم في وقت كانوا فيه في دوام كامل في شركات أو مؤسسات أو وزارات. شكسبير وإسحاق نيوتن كان لهم زمانهم ونحن لنا زماننا. فخطأ كبير أنك تستصغر مشكلة الإنسان اللي هو واقع فيها، تستصغر وتستسخر من مشاعره وتخليها مش ذات أهمية، وهي لها أهمية كبيرة في حياته. أولاده، أهله، محيطه يتعلق فيها. أطلق سراح مشاعرك، اعترف بها، هذا حق من حقوقك، عبر عن مشاعرك، لكن لا تخليها جزء لا ينفصل عنك، لا تخليها جزء من شخصك. عبر عن مشاعرك باعتبارها شيء منفصل عنك، عشان يساعدك هذا فيما بعد أنك تتجاوزها وتتخلص منها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. كانت فكرة، والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فنحن نقرأ بعد صلاة الجمعة في كتاب صفة الصفوة، والكتاب يتحدث عن تراجم أولياء هذه الأمة. ومكتبة التراجم مكتبة كبيرة في المكتبة الإسلامية، ترجم علماؤنا للحفاظ، حفاظ الحديث، وترجموا للقراء يعني حفاظ القرآن الكريم، وترجموا للفقهاء، وترجموا للأدباء، وترجموا للأولياء، وترجموا للأعلام، وترجموا للقضاة، وترجموا للأطباء، وترجموا للأذكياء، وترجموا لمشاهير النساء. هذه هي المكتبة الإسلامية. بس أنا ما وجدت كتاب تراجم للاعبين، يعني في تراجم الفقهاء، تراجم النبلاء، تراجم القضاة، تراجم الأطباء، تراجم الأولياء. لأن نحن نقرأ هذا صفة الصفوة، هو كتاب يتحدث عن أولياء هذه الأمة، بس ما وجدت في المكتبة الإسلامية ولا في المكتبة العربية تراجم للاعبين ولا تراجم للممثلين ولا تراجم للمهرجين. الحقيقة يا أخوان ويا شباب ويا رجال ويا أيتها الأخوات، لأنه نحن ما لنا مصلحة يطلع أولادنا لاعبين، وما لنا مصلحة يطلع أولادنا مهرجين، وما لنا مصلحة يطلع أولادنا ممثلين، بس إلنا مصلحة يطلع أولادنا أطباء، إلنا مصلحة يطلعوا قضاة، إلنا مصلحة يطلعوا أولياء، إلنا مصلحة يطلعوا حفاظ، فقهاء، قراء للقرآن الكريم، لنا مصلحة. لذلك سلف هذه الأمة ترجم لهؤلاء. والحقيقة أنت عندما تقرأ في تراجم القراء، تراجم الفقهاء، تراجم الأذكياء، تراجم الفقهاء، تراجم الأولياء، يشدونك نحو الأعلى. يعني أنت بتقرأ أشياء، أنا مرات بقول يعني كأنه من الخيال هذا الكلام، بس فعلا لأنهم كبار. سامحني، لما بتقرأ عن الصغار، عن التافهين، لما بتتابع حلقات تلفزيونية في لقاء مع إنسانة ما إلها من العلم ولا من النبل شيئا، بيقولوا لها يا أستاذة فلانة كيف أنت بتفيقي؟ شو بتاكلي على الفطور؟ منين تشتري أواعيكي؟ يعني أنت شو أمنياتك بالحياة؟ هذا الشيء يشد الجيل لتحت. يعني أنا شو بدي فيها إذا بتاكل بيض على الفطور، لما بتاكل حليب، لما بتشرب كاكاو، لما نسكافيه؟ يعني ما هي القيمة المضافة للشرف والنبل والكرامة والعلم التي أضيفت؟ ما بفيد شيء أنا، خاصة إذا كانت كل المتكلمة ما إلى قيمة في الحياة، غير أنها من كبار اللاهيات، من كبار الغاويات، من كبار من سقطت في فحش كبير. لما يلتقى مع إنسان يقال بأنه فنان وهو مدمن مخدرات، وبينقال والله يا أستاذ فلان شو آخر ألبوم طالعته وإنت إيمت بتسجل ألبوماتك، ويظهر في الصورة ملء الشاشة، يعني تكبر الصورة والوجه عليه، وهالجيل ينظر إليه وهو معروف بأنه مدمن مخدرات، يعني ماذا يراد من الجيل؟ ماذا يراد من هؤلاء الذين يتابعون؟ أين يسيرون؟ وما القيمة المضافة عندما نخبر متى يستيقظ وكيف ينام وكيف يسافر وكيف يحل؟ أما أمتنا تركت لنا إرثا من تراجم الكبار. نصيحة يا شباب، نصيحة يا رجال، اقرأوا فيها الكتب هاي، فعلا بتنشد همتك، تشوف حالك قديش أنت مقصر. أنت لما بتشوف الكبار بيشدوك للأعلى، مع أنه هنا ما بيقولوا لك تعال، بس لحالك وأنت تقرأ، لأنك أنت مفطور على النداء العلوي.
أنت خليفة الله في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. فأنت في بداخلك مركوز أن تكون فوق، لذلك لما بينزل الواحد لتحت بيتألم ما بينسر، بس لما بيطلع لفوق يسر، لأنه هذا شيء يتوافق مع فطرته. لما بتقرأ عن الذين يأخذونك نحو الأعلى تفرح وتسر، لأنهم يأخذونك حيث ينبغي أن تكون أنت. لذلك نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة ونتخير يعني من أحاديثهم ومن كلامهم ما يشدنا إلى الأعلى. والهدف الحقيقة من القراءة أن يتحرض عندك أن تكون مثل واحد من هؤلاء، والهدف أن يعجبك واحد منهم فتلحق برتبته فتنال ما نال. وكنت ذكرت لكم مرارا بأن الصحبة ثلاثة أنواع. عندما تسمعون الشيوخ والدعاة والمربين يتحدثون عن الصحبة، والحقيقة كلمة السر في صلاح الصالحين وفي فساد الفاسدين إنما هو الصاحب. فالصحبة ثلاثة أنواع. هناك صحبة مادية، أن أجالسك وتجالسني، أن أذهب معك في نزهة وتذهب معي في نزهة، أن نكون معا في مجلس قيام الليل أو في عبادة، أن نكون معا على مائدة طعام أو نكون معا في مكان نرتاح فيه. فأنت تصحبني وأنا أصحبك ماديا، وأنت ترى يعني آداب الطعام بعينك، وأنت ترى آداب الصلاة بعينك، وأنت ترى آداب اللهو بعينك. أي صحبة، صحبة مادية. في صحبة ثانية، صحبة علمية عقلية. يعني أنت لما بتجلس لتقرأ في هذا الكتاب، هذا الكتاب في طبعتي موجود في مجلدتين، بحاجة أن تقرأه بدك شهر، كل يوم تعد لك شيء 3 ساعات، فكأنك صحبت هؤلاء لمدة شهر كل يوم 3 ساعات، يعني صحبتهم 90 ساعة 100 ساعة. فلما بتصحبهم يشدوك نحو ما هم فيه. ففي صحبة مادية، وفي صحبة عقلية، وفي صحبة روحية، وهي التي يسميها أصحاب المدرسة النقشبندية، يسمونها الرابطة. يقولون للسالك، يقولون أغمض عينيك وتخيل أنك جالس مع شيخك، وتخيل أن شيخك معك في المكان الذي أنت فيه. هلأ إذا في طالب جامعة موجود في الجامعة وهو تخيل بأن شيخه معه في الجامعة، بالتالي عفواً يعني إذا جاءت عينه لتنظر إلى الحرام ما عاد ينظر، بيقول لك يا أخي أنا هيك متخيل إنه شيخي معي ما بقدر. إذا في موظف تخيل شيخه معه، إجا مراجع بده يعطيه رشوة، وليش تمضي أخذ رشوة ما حلوة، أنا متخيل إنه شيخي معي ما بقدر أخذ، ما بقدر مد إيدي. هذه يسمونها رابطة. يقولون لهذا السالك أنت تخيل بأن شيخك معك، ويعتمدون على حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: استحي الله كما تستحي رجلا من صالحي عشيرتك لا يفارقك. وإن استطعت أن تكون مع شيخك دائما كن، بس الواقع العملي هذا غير ممكن، فبيقولوا له تخيل. على كل الأحوال هذا نوع من أنواع الصحبة، يعني هي صحبة روحية. ألا مرات واحدنا بيكون قاعد ما بيلاقوا أهله غير صار عم يضحك، بيقولوا له شبك عم يضحك، بيقول له والله تذكرت مبارح كنت قاعد مع رفقاتي فلان حكى نكتة والله ضحكتني. شايف على التخيل، هو بس تخيل واحد مبارح حكى نكتة قام يضحك. وأنا مرة ساويت عليكم تجربة واسمه هلا الدنيا إفطار، خلينا نعملها مرة تانية مشان اللي ما كان حضرا، عشان نشوف أثر الرابطة وأثر التخيل شو بيساوي. هلأ كلياتكم غمضوا عيونكم وتخيل إنك عم تعصر ليمونة بتمك، شو بيصير؟ تفرز الغدد اللعابية. هلأ عندكم كلكم فرزة الغدد اللعابية سائل، مع إنه أنتم ما حطيتوا ليمونة بتمكم، تخيلتوا إنك عم تعصر ليمونة بتتلمض وبتطلع لعاب أكثر. التخيل له أثر كثير كبير. على كل الأحوال يا أخوان ويا أيتها الأخوات، ليجتهد أحدنا ما استطاع
أن يكون مع الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شايف كونوا، الله يقول كون مع الصادقين، يا بتكون معه ماديا، يا بتكون معه فكريا، يا بتكون معه روحيا. مفهوم المخالفة أوعك تكون بعيد من هون مع ناس أشرار، لا تكون معهم ماديا ولا تكون معهم فكريا. لا حدا يجيب مجلة عم تحكي عن الناس عفوا يعني ما لهم قيمة تجي تقرأ. لا حدا يجي يقول لي والله إنه هو شاف مبارح حلقة مقابلين فيها مدري أنه لاعب، مدري أنه لاهي، مدري أنه لاغي، مدري أنه فنان، وعم يحكي إنه شلون يقضي حياته اليومية. لا تكون معهم فكريا لهؤلاء يؤذونك، ولا تكون معهم حتى تخيلا، لا تتخيل أنك معهم يؤذونك حتى بالتخيل يؤذونك. فالهدف من القراءة في كتاب صفة الصفوة أن تتعرف على أولياء وتتعرف على أفعالهم لعل قلبك يعلق بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. كنا نتكلم قبل رمضان عن محمد بن واسع يكنى أبا عبد الله. يقول موسى بن بشار: صحبت محمد بن واسع من مكة إلى البصرة، فكان يصلي الليل أجمع، يصلي في المحمل جالسا يومئ برأسه إيماء، وكان يأمر الحادي أن يكون خلفه وأن يرفع صوته حتى لا يفطن له، وكان ربما عرس من الليل فينزل فيصلي فإذا أصبح أيقظ أصحابه. إذا قرأتم كان يصلي الليل أجمع يعني معظم الليل، لأنه باللغة الحكم للأغلب. يقول حتى أنا في السفر تتبعته بالسفر، هو وعلى المحمل عم بيصلي. أنتم بتعرفوا أنه صلاة النافلة إذا كنت راكب سيارتك يسقط فيها استقبال القبلة، يعني ممكن أن تصلي إلى غير القبلة صلاة النافلة. يعني هلأ إذا أنا راكب سيارة وطالع على حمص وأنا جنب السائق بقدر صلي قيام ليل، نحن كنا بالليل مثلا ماشي، وإذا بنهار بقدر صلي صلاة الضحى، وإذا بين الظهر والعصر بقدر صلي هيك لوجه الله تعالى. شايف؟ فأنا بقول أنا واعد بالسيارة، يعني السيارة هيك ماشي باتجاه الشمال عكس القبلة، أنا واعد جنب السائق بقول نويت أن أصلي ركعتين قيام الليل، الله أكبر، هيك أنا واعد بقرأ الفاتحة وبقرأ سورة صغيرة أو سور من القرآن، وبعدين بركع إيماء. شايف؟ سمع الله لمن حمده. والسجود يعني أكثر منحني أكثر من الركوع، الله أكبر سبحان ربي العظيم، أول ركعة ورد ركعتين وبقرأ تحيات وخلص ركعتين ساوي ركعتين. يعني هلأ إذا واحد مسافر وقاعد بالسيارة وقاعد بالطيارة وقاعد بالباص هدول 4 ساعات 3 ساعات شو بده يعمل؟ يعني ماشي الحال أخي، الواتس اللي على شو الجوال شفتهم كلهم والرسائل تبعتها كلها، شو بدك تعمل؟ صلي لك ركعتين حلوة تشهد لك المكان أنت عم تمشي السيارة، كل هالمكان سيشهد الذي مرت عليه بأنك هنا سبحت ربك. فمحمد ابن واسع قال كان يصلي الليل أجمع يعني أكثرهم، يصلي في المحمل جالسا يومئ برأسه إيماء. قال وكان يأمر الحادي يكون خلفه يرفع صوته حتى لا يفطن له. هو ربما قرأ قراءة جهرية مشان الناقة اللي قبله واللي بعده أو الناس الماشيين ما يحسوا أنه عم بيصلي، يقله للحادي هذا الحادي هو الذي كان ينشد للجمال، الجمال مع النغم النوق مع النغم المحبب تسرع المشي، ففي حادي يحدو لها ينشد لها أناشيد، فيأمر الحادي أنه يوقف جنبه مشان ينشد مشان يغطي على صوت محمد بن واسع مشان أنتوا ما تعرفوا أنه هو عم بيصلي داخل المحمل. بس بقى يأبى الله إلا أن يعني ينشر الخير عن العباد. قال وكان ربما عرس من الليل، التعريس هو نزول المسافر قبل صلاة الفجر، ربما عرس من الليل فينزل فيصلي فإذا أصبح أدن الفجر أيقظ أصحابه للصلاة. قال وحدثني نسيب لهشام قال قال رجل دخلنا على محمد بن واسع فقالت فتاة في داره هذا رجل إذا جاء الليل لو كان قتل أهل الدنيا ما زاد. قالت له ترى هذا سيدي أو قريبي يا رجل بتلاقي بالليل بيصلي وبيدعي وبيبكي كأنه قاتل، مو قاتل واحد، قاتل أهل الدنيا. قال لو كان قتل أهل الدنيا ما زاد،
من كثر التجاؤه وانكساره على باب الله تعالى. قال: وقال عبد الواحد بن زيد: شهدت حوشبا جاء إلى مالك بن دينار فقال: يا أبا يحيى، رأيت البارحة كأن مناديا يقول: يا أيها الناس الرحيل الرحيل. يبدو شايف منام، يعني رجل صالح جاء إلى مالك بن دينار يقول: يا أبا يحيى، رأيت البارحة كأن مناديا يقول: يا أيها الناس الرحيل الرحيل، فما رأيت أحدا يرتحل إلا محمد بن واسع. قال: فصاح مالك صيحة وخر مغشيا عليه. خاف مالك بن دينار، خاف على نفسه، بس محمد بن واسع ما شاء الله يعني يمضي باتجاه الجنان. قال مضر: كان الحسن يسمي محمد بن واسع زين القرآن. وقال مخلد: كان محمد بن واسع مع قتيبة بن مسلم في جيش، وكان صاحب خراسان، وكانت الترك خرجت إليهم، فبعث إلى المسجد ينظر من فيه، فقيل له: ليس إلا محمد بن واسع رافعا أصبعه. فقال قتيبة: أصبعه تلك أحب إلي من 30,000 عنان. إن شاء الله. محمد بن واسع كان بجيش قتيبة بن مسلم، فقتيبة بن مسلم حيصير هجوم عليه، فأرسل من يشاهد من موجود في المسجد، فقالوا: فيه محمد بن واسع عم يدعو، يشير بأصبعه الدعاء. سبق بأنه الدعاء له كيفيات، ممكن أن تجعل بطن كفيك باتجاه السماء، ممكن أن تقلبهما، وممكن أن تجعل بطن الكفين باتجاه الوجه، ممكن أن تقلبهما، وممكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فرفع ذراعيه حتى سقط رداؤه من على كتفيه رفعا شديدا، وفي أشارة بأصبعه على المنبر، فكان يدعو محمد بن واسع في المسجد، قال يشير بأصبعه إلى السماء. يقول قتيبة: أصبعه تلك أحب إلي من 30,000 عنان. يعني لو عندي 30,000 مقاتل مع عتاد، ترى الأصبع هاي أحب إلي من 30,000، يعني لأنني أكسب دعاءه وهو من الصالحين. الحديث عن محمد بن واسع تتمة، وإنما كان هذا ذكرى لما مضى قبل شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بعباده الصالحين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم عجل لنا بالفرج بفضل الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: على خطاك نسير،
1: نحن مسلمون موحدون،
0: حتى الرمق الأخير
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا،
0: عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قرقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي،

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد

0: وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا واختم لنا بالسعادة إنك على كل شيء قدير. أما بعد، يقول المولى جل شأنه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ففي هذا النص الكريم يبين المولى جل شأنه أنه أخذ العهد على الأنبياء والرسل، لأنه عندما قال وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، لأن النبي ما نزل عليه الوحي ولم يؤمر بتبليغه، فإذا أمر بتبليغ ما نزل عليه فهو رسول. فإذا ذكر النبيين كان شاملا للرسل أيضا لأنهم أنبياء. فإذا كان الله تعالى قد أخذ العهد على النبيين والمرسلين، إذا جاءهم هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام وأحد منهم على قيد الحياة، يلزمه أن يؤمن به وأن يتبعه وأن ينصره وأن يكون من جملة أمته. فماذا يقال؟ وقد أكد الله تعالى على الأنبياء في هذا العهد، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. وضعوا تحت كلمة إصري ما شئتم من الخطوط، لأن الله تعالى لم يقل وأخذتم على ذلكم عهدي وميثاقي، إنما قال إصري لشموله لهاتين الكلمتين وغيرهما مع التأكيد على ذلك. ثم بين الله تعالى ذلك عندما أمرهم، قال فاشهدوا، يشهد بعضكم على بعض، وأنا معكم من الشاهدين. فهذا النص الكريم يبين مكانة النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام عند الله عز وجل، وتفوقه وتميزه على سائر الأنبياء. وأما النص الثاني فهو ما كان يوم القيامة، فقال جل شأنه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فالله تعالى يخبر أن كل نبي هو شهيد على أمته، لكن من الذي سيشهد لهذا النبي أنه بلغ أمته ما أنزله الله تعالى عليه؟ إنما هو النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: يجاء بنوح فيقال هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب، فتدعى أمته هل بلغكم؟ فيقولون ما جاءنا من نذير، فيقال له من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، فتدعون فتشهدون وأنا شهيد عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشهد للأنبياء أنهم بلغوا وأنه شهيد عليهم عليه وآله الصلاة والسلام. لذا أقول بعد تتبع الشديد لما خص الله تعالى به نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، سواء جاء في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي عليه وآله الصلاة والسلام، وسواء كان في السنة بحديث صحيح أو حسن أو ضعيف أو لم أجد له مستندا، زادت عدد الخصال على 1000 وكسر. ثم أعدت النظر في هذه الخصال وجمعت ما ثبت بدليل مقبول سواء في القرآن الكريم أو في حديث صحيح أو حسن زادت على 50 و300 خصلة. لا توجد عند أحد من الأنبياء, لا توجد عند أحد من الأنبياء, ولا يوجد منها شيء منها من يشاركه في واحدة منها. وباعتبار الحلقات البرنامج الذي أتحدث عنه ما يتعلق بالسنة النبوية, وحي من السنة النبوية, أتعرض لهذا الموضوع, وذلك بأن أقول مما امتاز به النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام عن سائر الأنبياء أن الله تعالى اصطفى له خلقا من خلقه وبشرا من مخلوقاته فجعلهم صحابة وأصهارا وأنصارا وأرحاما له عليه وآله الصلاة والسلام. وبعد تتبع الشديد لأتباع الأنبياء والرسل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام لم أجد من يقارب الصحابة أو يدانيهم في صدقهم وأمانتهم وإخلاصهم ومحبتهم وتفانيهم وخدمتهم وفدائهم للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام في الأمم السابقة كلها. والنظر بالنسبة للصحابة رضي الله تعالى عنهم من وجهين. أما الوجه الأول فهو علاقتهم بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام, فنلاحظ فرط محبتهم اللامتناهية للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد أوضحت هذا في واجب الأمة نحو نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كيف كانوا يعاملون النبي عليه الصلاة والسلام؟ معاملة لا تقاربها ولا تدانيها محبة. وقد عبر عن ذلك سهيل بن عامر لما أتى لصلح الحديبية ورجع إلى كفار قريش, ومثله من قبل مندوب ثقيف اللي أرسلته قريش, فلما رجع إلى كفار قريش قال لهم والله لقد وفدت على الملوك, أتيت كسرى في ملكه وقيصر في مملكته والنجاشي في ملكه, ما رأيت ملك, ما رأيت شخصا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم, كما في حديث المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه وآخر في صحيح البخاري. الجانب الثاني من فرط محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنهم لم يتركوا لنا صغيرة ولا كبيرة متعلقة بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلا نقلوها, لم يتركوا شيئا. ومن هنا انتبهت الأمة لهذا الجيل من الخلق وهم جيل الصحابة, فصارت العناية بهؤلاء الصحابة, بهؤلاء النقل, فشققوا العلوم المتعلقة بهم التي تبحث عنهم ولادة ونسبا ونسبة ورحلات وشيوخا وتلاميذ وتحملا إلى آخره. وقد كثرت المؤلفات التي ألفت عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم حتى زادت على 20 مؤلفا. ومن أواخر المؤلفات لابن عبد البر وابن عساكر وابن الأثير والذهبي والحافظ ابن حجر رحمهم الله تعالى. أما بالنسبة للمتقدمين فهناك كتب كثيرة جدا. ثم إن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم رزقهم الله تعالى بنخبة ثانية بعدهم وهم دونهم في المرتبة، وهم التابعون لهم بإحسان، حيث نقلوا للأمة كل ما نقله لهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا فعلت الأمة فيهم كما فعلت بالنسبة للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، من حيث تدوينهم وبيان أحوالهم وبيان مراتبهم، هل هم من الطبقة الأولى أم الثانية أم الثالثة أم الرابعة أم الخامسة أم السادسة أم السابعة أم الثامنة، وهكذا. وبينوا حال كل واحد، هل هو من الفئة الصادقة المخلصة أم هو من الدخلاء الذين دخلوا يحاولون النيل من هذه الأمة في دينها. بينت هذه الأمة، ولهذا انتشر نتيجة هذا التسلسل بالسند الذي لم تعرفه البشرية من قبل، لا يوجد عند الأمم السابقة شيء بالسند إلا هذه الأمة. ونحن الآن نعيش في عام 1430 من الهجرة، من كانت له عناية بالأسانيد نروي ولله الحمد والمنة ألوف، عشرات الألوف من الأحاديث من جيلنا نحن إلى زمن النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. ولما أقول نروي لا أقصد شخصي، إنما كل من له عناية بالسنة النبوية فإنه يشترك في هذه المنقبة. وهذا لا يوجد في أمة من الأمم، ولم يسبق لرسول من الرسل كل ذلك خدمة لهذا الدين، بل من عناية الأمة بالنسبة للصحابة الرواة والتابعين الذين جاءوا بعدهم وأتباع التابعين الذين جاءوا بعدهم تشققت جميع العلوم وخدمت هذه العلوم، فصار كل فن يروى بالسند الذي لم يكن موجودا في عصر من العصور السابقة. وهذا كله من الميزات التي يختص بها النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. إذا كانت الأمم السابقة من غدر بعض أتباعها بنبيها ومن لعن نبيها أتباعه، فإن هذا لا يوجد ولله الحمد والمنة في هذه الأمة. أنت تقرأ عن موسى عليه السلام عندما قال ربي لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، عندما سماهم سفهاء ربي لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، عندما تقرأ عن عيسى عليه السلام لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ويظهر هذا واضحا يوم القيامة عندما يتخلى كل رسول عن أمته وكل فرد عن أمته إلا هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. لذا حصل التجاوب بينه عليه وآله الصلاة والسلام وبين محبيه من هذه الأمة، وهذا ما سنراه إن شاء الله في بيان ما سنه وما شرعه عليه الصلاة والسلام في الحلقات القادمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خيار عباده وعباده، وأن يرزقنا حسن الاتباع لهذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، ويرزقنا الفهم عنه وعن نبيه في سنته عليه وآله الصلاة والسلام، ويرزقنا شربة هنيئة مريئة من يده الكريمة لا نظمأ بعدها في عرصات يوم القيامة، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

ثغر الكون تبسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. هو يا كل الناس حياة يبدو.

محمد خير رسول صلى الله عليه وسلم، حتى أحيا في إيمان لاقى أوجاعا وتألم. إني أفديه بحياتي صلى الله عليه وسلم. في قلبي لك فاض حنين، وبروحي شوق يتضرم. يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم. عليه

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا أرجوه.

اسأل وادي الحب واسأل وردة فيه عن اللقاء الذي لو عاد يرويه يخضر رقاع ويزهو في جوانبه شيح وينمو الخزامى في روابيه لقيا تحدث عنها النجم رددها للقادمات من الأيام في تيه ذكرتها من صميم القلب أذكرها والحب تأبى يد الأزمان تسفيه يعود دند فقلبي واله دنف يا شوق أقبل فإحساسي يناجيه فاصدح بلحنك يا عواد متجيا ودع لقانا على الذكرى نناغيه يوم اللقاء الذي قد كان يرقبه عشاق عذرة في الماضي ونحييه وفي الزوايا بقايا من تنادمنا وفي الدروب لحون من أغانيه وفي الخبايا حطام من تأوهنا خوف الفراق وأوجاع النوى فيه يحن قلبي إلى ذاك اللقاء ففي تذكاره الحب يسمو في معانيه كم ذا وددت لهمس الروح تحفظه لأستعيد صدى أمسي وأبقيه سل وادي الحب عن حب يؤرقني مدى الزمان وقلبي تائه التيه حاولت إخفاءه لكنه نزق يسري إلى سري الخافي فيفشيه سقيته من رحيق العمر أطيبه وما سقاني سوى وهم أعانيه ألفته طول عمري وهو يألفني هل يشد الطير عن عش يداريه ولا حياة له لو لم أكن دنفا ولست أحيا وحيدا دون ناديه إلفين كنا ونبقى مثل ما خلقا الشوك في الورد يشقيني ويحميه يا ليت وادي الهوى يروي تعطشنا إلى اللقاء الذي يشتاق يرويه

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بوح الذكريات. بوح الذكريات. بوح الذكريات. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. وقتا طيبا أرجوه لكم.

Faraula. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: مكان التمريض اللي هنا بسرعة يا حبايبي بسرعة. فضولي كل سراي الاستقبال في إصابات كتيرة وفي حالات حرجة منها.
1: دكتور في شهداء ولا كلهم إصابات؟
0: رجاء رجاء بلاش تصوير في الإصابات، في شهيد الآن، ما تزعش أي شيء إلا من المصدر الرسمي، خذ من مصدر وزارة الصحة، بس في شهيد بس مش للنشر.
1: اطمن يا دكتور بنعرف شغلنا كويس، تقلقش. ألو أيوة يا عادل سامعك معك، إيش في عنا؟ في استهداف سيارة، الآن وصلنا شهيد وخمس إصابات، في إصابتين في حالة حرجة وثلاث إصابات حالة عادية. ماشي ماشي يا عادل بنضل على تواصل تقلقش.
0: حالات عادية ممنوع، حالات عادية ممنوع، قلنا كله طوارئ للجرحى وللإصابات بس، رجاء رجاء حالات عادية ممنوع الآن، رجاءً يا إخوان الله يسعدكم.
1: بس المصابين خمسة يا دكتور، تنتين حرجة وثلاثة عاديين، يعني ممكن تقدموا الخدمة لكل الناس عادي، مش يعني عشان تنقذ

0: شريح وتموت مريض عادي.
1: بابا يا دكتور، بابا شكله اجته جلطة وانا اروح وين؟
2: خذي ابوك وروح عاكس من باطنة، هنا ممنوع، هنا ممنوع، كله استقبال للاصابات بس.
0: دكتور الراحة على الناس، انت موجود هنا رحمة للناس. اتفضل يا اختي، انا معك وحضل واقف معك لما يتعالج والدي ويقوم بالسلامة ان شاء الله.
3: طمنيني طمنيني يا هدى، كيف ابوكي؟ طمنيني.
1: لسه له اكتر من ساعة والدكتور بمطل فينا، لو ايش كمان معصب.
3: طب ليش خلونا نطلع برا ومنعونا نشوفه ايش فيه؟
1: هو لازم يعملوا له تصوير ويعرفوا ايش السبب، مش هيك بيصير، مش هيك مش صح.
0: الحمد لله رب العالمين، قدر الله وما شاء فعل. الحمد لله على سلامتك يا حاج.
1: نسيت اخبرك يا ماما ان الاستاذ من ساعة ما دخلنا المستشفى ابدا ما تركناش، وكمان هو اللي خلى دكاترة تشوفه، مش من حالهم يعني اجوا.
3: الف شكر، الف شكر لك يا خالتم، سلم ايديك. بس عفوا ما تعرفناش عليك.
0: انا فارس، بشتغل صحفي. عن اذنك يا حاج، عشان عندي شغل بدي اكمله.
3: ربنا يوفقك يا خالتو، الله معك.
1: محمد اتاخر كتير يا ماما بالاوراق، لحتى هالقيت ما جاش. ليش
3: يا ماما؟ الغايب عذره معه.

0: اخ يا ابو فارس والله وكبروا الاولاد وكبرونا.
1: كبروا وكبر همهم معهم يا حبيبي.
0: اخ يا ابو فارس كبروا الاولاد وكبرونا معهم.
1: كبروا وكبر همهم معهم.
0: شايف الاء اللي امبارح كانت لسه صغيره هيها كبرت وقال ايش بدها تسجل رياضيات.
1: ربنا يوفقها يا ام فارس. اي انا ايش اعمل طيب؟
0: اخ منكم انتو لا حكم عليك ولا حكم عليها، كل واحد بنفذ اللي براسه بس.
1: لا يا ام فارس، انا يا ام فارس بالعكس يا بركة الدار نورتها، انا اكتر واحد مساير معك. انا يا ام فارس من ايدك هادي لايدك هادي. المهم يا ام فارس انه البنت نجحت وجابت معدل بيقدر يدخلها الجامعة والتخصص اللي هي نفسها فيه. يا فارس هاي وجهة نظر يا فارس. انا اللي بدي افهمك اياه يا فارس.
0: نعم
1: قصدي اللي بدي احكي لك اياه انه فارس صحفي قد الدنيا وألاء رياضيات. اخ كان نفسي احمد الفاشل يكون زيهم.
0: احمد الله يرضى عنه اكتر واحد بسمع كلمتي، ما تقول عنه فاشل. صحيح نشف ريقي بالدراسة ولحتى الآن ما كمل، بس هو أكتر واحد بسمع كلمتي.
1: نيالك يا أحمد، الدلوع وآخر العنقود، أطلب وأتمنى.
0: ابني ولازم أدلعه، أكم أحمد عندي أنا.
1: دلعي يا أختي دلعي، ربنا يهدينا ويهدي
0: يا رب يا رب، وأفرح فيهم جميعاً.

0: تعب يا زلمة تعب، بدي أنام مش حاسس برجلي.
1: هذا قدرنا يا فارس، إيش نعمل
0: يا زلمة؟ إلي من مبارح واقف على رجلي، خلص أنا مش قادر، تعبت استويت.
1: خلص يا أخو فارس، أنت روح لقيت وأنا بكمل عنك التغطية.
0: خلص تمام يا عادل، وإلك مني بالليل أريحك، أنا بداوم عنك.
1: تمام، بس ما تتأخرش علي، الساعة 4 العصر بتكون هان.
0: تقلقش، إن شاء الله على 4 بتلاقيني موجود.
1: يلا الله يسهل عليك يا فارس.
0: بالسلامة.

0: دكتور، الحاج كيف صحته الآن؟
1: الحمد لله رب العالمين، عدى مرحلة الخطر والقلب حاليا مستقر، يعني الحمد لله. بس في إجراءات لازم نعملها، خلينا نحطه تحت الملاحظة 48 ساعة.
0: ربنا يطمنك يا دكتور.
2: لكن يا بضلت في البيت، مرضك والدة جديد وأختك لحالها، وهذا المستشفى يا وكلهم بقصروش معايا، وبعدين وراك شغلك وبيتك، وأنا يابا راكن ورايا راجل. انت راجل يا حبيبي ورايا، بركن عليك
0: يابا. هو بينفع اسيبك هلا حالك؟
3: قصدنا يا ماما شغلك وبيتك.
0: يما اطلع معي هالجيت، بدي اروحك بعدين برجع لحج وبقعد معاك.

0: وكيف أبوكي صار؟
1: الحمد لله الدكتور بحكي إنه تحسن.
0: آها هادي عين وطقتكم.
1: وعلى شو طقنا؟ أنت بتصدي هدول الأشياء يا لا؟
0: وليش ما أصدق؟ نسيت إنك أفلاطون زمانك.
1: يقطع شرك يا أرسطو. المهم على إيش نويتي، رياضيات ولا هندسة؟
0: رياضيات طبعا. ابي تعالي على الجامعة، اجيتي مرتين واختفيتي، خلينا نشوفك. مشتاقالك يا بنت، اشتقت للفستق واللوز والنميمة على البنات.
1: والله شكلك فايقة ورايقة يا لا أفندي.
0: وليش ما أكون فايقة ورايقة يا بعدي؟
1: الحبنا يسعدك يا حبيبتي.
0: وياكي معا. أيوة اضحكي، هي أبوك طلع بخير الحمد لله.

0: جد مليون مرة حكيت لك بحبش حدا يقعدوا في أوضتي.
1: يا محمد أنا والدة جديد، وين يعني بدك إياني أستقبل أهلي؟
0: نعم على راسي يجي يقعدوا، إيش أسوي لهم؟ هاي الدار فاضية فيش حجة.
1: كمان فوق ما أنت مسكيني في بيت العيلة كمان مش متحمل أهلي.
0: وداد أنا مش ماخد راحتي، برجع تعبان وبدي أروح على المستشفى وبدي أرجع بلاقي يا أختك يا أمك يا حدا قاعد في الأوضة، أنا مش مرتاح.
1: كمان ما أنت مسكيني بغرفة في العيلة ومش طايق حد من أهلي.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسمع يا بنت الناس، أنا بدي أرتاح في أوضتي، بدي أطلع مشوار وأرجع تاني، بدي ألاقي الأوضة مرتبة ترتيب والصحون هدول بدي ألاقيهم مرفوعين. ماشي
1: قول إن شاء الله. يا الله أنا والدة ونفسة وأمي بدها تيجي تقعد عندي وترتاح وتدبيني طلباتي، أنا إيش بدي أسوي وأنا أروح إيش أعمل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: خلص أنا مش قادر.
1: يو هو أنت قاعد يا ماما لحالك بتعمل عشاء؟ طب احكي لي وحكي لأختك ألاء. يا ألاء يا ألاء تعال شوف أخوك.
2: نعم يا ماما نعم.
1: يعني عامل حالك مش شايفة أخوك بده يتعشى؟ ولا بس هي اللي شاطرة فيه؟ مال هي على الجوال وعلى الكمبيوتر وعلى اللابتوب كالعادة.
2: والله يا ماما فارس شاطر، هيو بيعمل عشاء لحاله. انت ايش مضايقك؟ والله لا أخليه يطبخ ويغسل ويعمل كل حاجة لحاله. انت مش عارفاني لسه قوية طلعالك يا مفارس.
1: بكرة بنشوف مين صاحبة الحظ من نصيبك.
2: ليش بكرة بنشوف؟
0: طيب ماشي بكرة بنشوف.

لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

سعينا معا نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن مكارم الأخلاق التي جبل عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الحلم. والحلم كما عرفه أهل العلم بأنه حالة توقر وثبات عند حصول الأسباب المحركات. ربما يبتلى الإنسان بمن يستفز شعوره ويستجيش غضبه ويحرك حمقه، لكنه يثبت ويصبر ويرسو. فهذه الحالة التي تسمى بالحلم. كان الحلم خلقا ملازما لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فارقه لحظة من لحظاته صلوات ربي وسلامه عليه. ومن حلمه عليه الصلاة والسلام ما كان معه مع مسلم ويهودي. أما المسلم فذاك الذي جاءه حين قسم غنائم حنين، فأعطى صناديد قريش، أعطى سهيل بن عمرو، وأعطى أبا سفيان بن حرب، وأعطى صفوان بن أمية، لهذا 100 من الإبل، ولهذا 100 من الإبل، ولهذا 100 من الإبل. ثم أعطى صناديد نجد كالأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري. فجاء ذلك الرجل ذو الخويصرة التميمي ناتئ الجبهة غائر العينين، قال له: يا محمد، اتق الله واعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زاد على أن مسح على وجهه وقال: ويحك، من يعدل إن لم أعدل أنا؟ خبت وخسرت إن لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ثم قال: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تلفظ بكلمة نابية، ولا نطق بلفظة فاحشة، ولا عمد إلى الانتقام من ذلك الرجل الذي أساء الأدب، بل بيّن له صلوات ربي وسلامه عليه ما جبل عليه من العدل والإنصاف، ثم ترحم على نبي سبقه وهو موسى عليه السلام وأثنى عليه بصبره. وأما ما كان منه مع يهودي فهو زيد بن سعنة، ذاك الرجل الذي استقرضه النبي عليه الصلاة والسلام أعصعا من شعير، فجاءه قبل حلول الأجل فأمسك به وجذبه من ردائه وقال: يا محمد، قم وفني حقي، فإنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه مغضبا، فأمسك بذلك اليهودي وطرحه أرضا وقعد على صدره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: مه يا عمر، يعني كف عما تفعل، كنت أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك، أن تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن القضاء. ثم قال له: اذهب فوفه حقه وزده 20 صاعا جزاء ما روعته. فلما أخذ اليهودي ماله وضمن حقه، جاء فقال: يا محمد، لقد رأيت في وجهك علامات النبوة كلها إلا خلقين، أن حلمك يسبق غضبك، وأن شدة الجهل لا تزيدك إلا حلما، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الاقتداء به والسير على نهجه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: برحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيف البرنامج هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
1: دكتور، جاءت الأوامر الإلهية بنظام متكامل، حتى شبه النبي صلى الله عليه وسلم عمله وعمل الأنبياء من قبله كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وجملها إلا موضع لبنة فأنا كنت تلك اللبنة. ما هو خط السير الذي وضع للإنسان حتى يسير عليه في حياته فيسعد ويكون من الراضين المرضيين؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
1: صلى الله عليه وسلم.
2: أستاذ جميل، كأنني أتمنى أن أوضح معالم هذا البرنامج.
1: نعم.
2: وأبعاد هذا البرنامج. فالذي انطلقنا منه أن هذا الإنسان أعقد آلة في الكون، وتعقيده تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، ولهذه الآلة بالغة التعقيد صانع حكيم عليم عظيم، ولهذا الصانع الحكيم العليم العظيم تعليمات التشغيل والصيانة. فالإنسان انطلاقا من حبه لذاته ومن حرصه على سلامته ومن رغبته في سعادته يطبق تعليمات هذا الصانع العظيم خالق السماوات والأرض رب العالمين. لذلك انطلقنا في هذا البرنامج من أن علاقة الإنسان بربه تكون بمعرفته أولا، وبحمل نفسه على طاعته ثانيا، وعبادته ثالثا، والتقرب إليه بالعمل الصالح رابعا. عندئذ تسلم هذه النفس وتسعد، وتتصل نعم الدنيا بنعم الآخرة. فلذلك أول فقرة، أو ولنسميها محطة، أول محطة من محطات هذا البرنامج الذي أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتوضيح معانيه الدقيقة وأبعاده الطليقة.

0: أننا جعلنا المحطة الأولى في هذا البرنامج علاقة الإنسان بربه، معرفة وعبادة وطاعة في التفاصيل وتقربا إليه، من أجل أن نسلم ونسعد، لأن كل إنسان على وجه الأرض جبل على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وعلى حب كمال وجوده وعلى حب استمرار وجوده. نعرفه من آياته الكونية خلقه، ومن آياته التكوينية أفعاله، ومن آياته القرآنية كلامه. أما المنهج فقد جاء في القرآن الكريم وبينه المصطفى عليه أتم الصلاة والتسليم. هذه المحطة الأولى. فإنك إن عرفت الله عرفت كل شيء، وإن غابت عنك معرفة الله غاب عنك كل شيء. ولعل معرفة الله أصل في نجاح الإنسان. إن كان هناك فصول في حياته فنجاحه في فصل معرفة الله أصل كل نجاح وسبب كل نجاح. أما المحطة الثانية، أهله وأولاده أقرب الناس إليه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. كيف تكون العلاقة بالزوجة علاقة ناجحة، علاقة حب، علاقة وئام، علاقة نصح، علاقة تعاون، علاقة تفاهم، علاقة سلامة، علاقة سعادة؟ هناك منهج، منهج من عند خالقنا، لأنه خبير ولا ينبئك مثل خبير. وسوف نقف في محطة ثانية في العلاقة الزوجية، متى تكون مسعدة، متى تصحح، متى تعالج. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة والرحمة من خلق الله عز وجل، وهذا هو الأصل. فهناك أسباب للسعادة الزوجية وهناك أسباب للشقاء الزوجي، وسوف نقف في المحطة الثانية مليا إن شاء الله، نتحدث عن أسباب السعادة وعن أسباب الشقاء، نأخذ بأسباب السعادة ونبتعد عن أسباب الشقاء. هي المحطة الثانية. وفي هذا البرنامج ننطلق قبل أن أتابع من أن النجاح لا يكون نجاحا إلا إذا كان شموليا. أنا لا أصدق أن ينجح الإنسان في كسب ماله ولا ينجح في بيته، أو أن ينجح في بيته ولا ينجح في عمله، أو أن ينجح في بيته وعمله ولا ينجح مع صحته. فالآن المنطلق الجديد في النجاح، النجاح لا يكون نجاحا إلا إذا كان شموليا. بدأنا بالمحطة الأولى، معرفة الله وطاعته وعبادته والتقرب إليه، وثنينا بالمحطة الثانية علاقته بأهله وأولاده. فالإنسان حينما يربي أولاده تربية إسلامية يسعد بهم ويسعد به، بل إن الله عز وجل يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قال علماء التفسير: ألحقنا بهم أعمال ذريتهم. كل أعمال ذراريهم إلى يوم القيامة في صحيفة الآباء والأمهات. أما المحطة الثالثة، الإنسان له أهل، له أقارب، له جيران، له أصدقاء، له زملاء، هناك عامة الناس. كيف تكون العلاقة مع هؤلاء ناجحة؟ كيف أسعد بمن حولي؟ كيف يسعد بي من حولي؟ هذه محطة ثالثة. فضلا عن محطة معرفته بالله، الآن أن تكون علاقاته طيبة مع من حوله. إياكم وفساد ذات البين، فإنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين. أما المحطة الرابعة، الحقيقة هذه المحطة قد تبدو بعيدة عن محور برنامجنا، ولكنني أراها أنها من أشد المحطات لصوقا بالبرنامج. مسلم يعيش العصر الحديث، في حروب، في اجتياحات، في ظلم في العالم لا يعلمه إلا الله، لا يعلم أبعاده إلا الله. تمتلئ الأرض ظلما وجورا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير. دول تحتل، ثروات تنهب، شباب يقتلون، الدماء تسفك كل يوم بالمئات بالألوف. المسلم كيف يفسر هذا؟ لا بد من التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. ولا بد من أن يعلم علم اليقين ما الجهاد. هناك جهاد نفسي، جهاد النفس والهوى، وهناك جهاد دعوي، وجاهدهم به جهادا كبيرا، وهناك جهاد بنائي، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وهناك جهاد قتالي. إذن في الموضوع الذي سميناه الشأن العام، موضوع الجهاد، موضوع النصر، موضوع التوحيد، موضوع قد يبدو العنوان غريبا، موضوع المستحيلات. يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن يسمح الله لأمة قوية جبارة طاغية أن تنجح خططها على المدى البعيد. مستحيل وألف ألف مستحيل أن يتخلى الله عن عباده المؤمنين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذه المحطة الرابعة. لكن المحطة الخامسة، هذا الجهاد وذاك النصر يجب أن يتوج بالدعوة إلى الله، لأن الله عز وجل اختار هذه الأمة لتكون وسيطة بينه وبين عباده. فكيف ندعو إلى الله؟ ندعو بالقدوة قبل الدعوة، وبالإحسان قبل البيان، وبالأصول قبل الفروع، وبمخاطبة القلب والعقل معا. ندعو إلى الله بالمضامين لا بالعناوين، بالمبادئ لا بالأشخاص. هناك قواعد رائعة سوف نفصلها إن شاء الله في محطتها، محطة الدعوة إلى الله. ولكن هذا الإنسان يكسب رزقه من عمله، فكيف ينجح في عمله؟ كيف يسلم في عمله؟ كيف يقدم عمله عبادة؟ المنطلق الأساسي أن عمل الإنسان الذي يرتزق به إن كان في الأصل مشروعا وسلك به الطرق المشروعة وابتغى به كفاية نفسه وأهله وخدمة الناس ولم يشغله عن عبادة أو عن واجب، أصبح عبادة لله عز وجل. لذلك قالوا عادات المؤمن عبادات وعبادات المنافق سيئات. هذه محطة سادسة، العمل الذي ترتزق منه. وأما المحطة السابعة، محطة الصحة، هناك الطب النفسي، هناك الطب الطبيعي، هناك الطب الوقائي، هناك الطب العلاجي. لأن الإنسان مرتكز لنفسه والوقت وعاء عمله، فالبطولة أن يمضي هذا العمر لا طريح الفراش بل قائما على قدمين. يعني وسائل الرياضة وتنظيم الغذاء والمتابعة للأمور الصحية، هذه لا تطيل العمر في عقيدة المسلمين، ولكنك تعيش هذا العمر نشيطا معطاء، تستطيع أن تحقق ذاتك في هذا العمر. فلذلك يمكن في هذه المحطة الأخيرة أن نتحدث مليا عن الطب الطبيعي، بذل الجهد مع راحة النفس. وكأن أجدادنا حياتهم كانت شاقة وكانوا يتمتعون بعلاقات إنسانية رائعة، وهذا سبب صحتهم. بينما أهل هذا الزمان راحة ما بعدها راحة، كل شيء جاهز، وشدة نفسية ما بعدها شدة. ولعل مؤتمرا عقد في أوروبا يؤكد أن الكسل العضلي والشدة النفسية وراء تفاقم أمراض العصر. فنحن في محطة علاقتنا بالله جل جلاله، ومحطة علاقتنا بأسرتنا وأولادنا، ومحطة علاقتنا بمن حولنا، ومحطة علاقتنا بالشأن العام، ومحطة علاقتنا بأعمالنا التي نرتزق منها، ومحطة أخيرة علاقتنا بصحتنا. وهذا البرنامج بهذه الأبعاد وتلك المحطات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق لتوضيح دقائقه وجزئياته وبيان أبعاده
1: إن شاء الله. إذن هي محاور ومحطات نسعى إن شاء الله في هذا البرنامج إلى أن نلقي الضوء عليها مع فضيلتكم. شكرا لكم فضيلة الدكتور، شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحية لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إليكم مستمعي الكرام خلقا جديدا في الحديث عن الأخلاق المحمدية. السلام الحسن الجميل، هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى السلام، والتخلق به يكون بأن يسلم الناس من لسانك ويدك، وألا تضمر الشر لأحد، بل أن تنوي أن تكون سببا في إدخال السعادة والسكينة والطمأنينة أيضا إلى قلوب الناس، أن يكون قلبك سليما، فلا حسد ولا حقد ولا غش ولا تكبر، وإنما تنشر الخير والسلام ليشعر كل من يراك بالسلام وبالراحة النفسية وبالسعادة. هذا لا يكون إلا من خلال سلامك الحسن الجميل المميز على من تعرف وعلى من لا تعرف. السلام رسالة راقية من القلب وبكل الجوارح، فالسلام لمن سلمت روحه من المشاحنات فألقى السلام، وسلمت يداه من الأذى فألقى السلام، وسلم قلبه من الغل فألقى السلام. علينا أن نفشي السلام بيننا، وأن نعمل جميعا ليكون مجتمعنا ملجأ نفسيا وجسديا لكل من حولنا، فنشعر إذ ذاك بالسلام الداخلي. وإذا ما شعرنا بالسلام أنصتنا للجميع، وتعاطفنا مع الجميع، ورحمنا من هو حولنا، ثم ساعدنا بعضنا، وأصبحت الألفة لباسنا والإنسانية شعارنا، فأصبح لقاؤنا سكنا نبحث عنه في قلوب بعضنا بعضا. تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مأخوذة لا شك من اسم الله السلام، ففيها من معاني الرحمة والمودة ما يجعل لها الأثر الواضح في توثيق العلاقات وصفاء القلوب. ولا ننسى أنها تحية أهل الجنة، قال تعالى وتحيتهم فيها سلام. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أثر هذه التحية في تقوية الروابط الأخوية، فقال لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وأوضح عليه الصلاة والسلام أنها سبب من أسباب دخول الجنة، فقال اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. أجر السلام على الآخرين كبير، فكيف بأجر البدء بالسلام عند الخصام؟ قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وفي حديث المتخاصمين لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإذا التقيت بشخص كان بينك وبينه خصومة فسلم عليه بحرارة اقتداء برسول الله عليه صلوات الله وتسليمه، وهذا تأليفا لقلبه ورحمة به. واعلم أن هذا السلام يعني أنك أعطيته الأمان، فلا تغشه ولا تغتابه، بل أشعره بأنك مستعد للمصالحة، وبذلك تكون قد طبقت خلقا محمديا، فالتخلق يكون بالمجاهدة. واليوم في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها، قد تكون محبطا وتعاني من مشاكل مع أصدقائك، مع زوجتك، مع أهلك، توشك معها على الانهيار، فيأتيك من يسلم عليك ذلك السلام الحار، سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فترتد إليك روحك بعدما ضاقت الدنيا في وجهك. خذ أنت المبادرة وسلم على كل من تلقاه بوجه طلق بالسلام المحمدي الحار، فأنت لا تدري من ذا الذي يمر بهذه الأحوال، فقد يكرمك الله تعالى وتريح به قلب إنسان يواجه مشاكل الحياة فتنتشله من كآبته. لابد أن نربي أولادنا على هذا الخلق، فنعلمهم أنه بمجرد وصول الأب أو الأم إلى المنزل نبادر بالسلام واللهفة لاحتضانهم وتقبيلهم، وكذلك نتصرف مع الجد والجدة ومع جميع الأرحام، فيتكلمون معهم كلاما جميلا ويكونون أولادا مميزين في العائلة، وهكذا مع جميع الناس في أحوالهم. فالسلام المحمدي هو من أسباب إدخال الدفء والراحة والمحبة والطمأنينة إلى بيوتنا ومدارسنا وأماكن عملنا ومجتمعاتنا ككل، والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: طيبا نرجوه لكم مع متابعة باقي برامجنا.
1: نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: في زمن تغلبت فيه العاطفة على العقل
1: في زمن تغلبت فيه العاطفة على العقل
0: وساد التعصب الممنهج
1: وساد التعصب الممنهج
0: والرؤية للمشهد من منظار واحد
1: والرؤية للمشهد من منظار واحد
0: في زمن الفتن العمياء
1: في زمن الفتن العمياء
0: كان برنامجكم
1: كان برنامجكم
0: لعلهم يتفكرون
1: لعلهم يتفكرون
0: لعلهم يتفكرون
1: برنامج يتناول قضايا التجديد في الفكر الإسلامي
0: لعلهم يتفكرون
1: إعداد وتقديم الشيخ محمد الزعبي
0: لعلهم يتفكرون

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، نرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج لعلهم يتفكرون، ومع ضيفنا فضيلة الشيخ. يعني دعني بداية نرحب بكم فضيلة الشيخ، ثم انتقل إلى الإخوة الذين يستمعون. أهلا وسهلا بكم.
1: حياكم الله فضيلة الشيخ أحمد، حيا هذه الإذاعة المباركة، حيا كل الإخوة المستمعين إليها وكل العاملين فيها.
0: يعني الشيخ محمد، نحن في الحلقة الماضية توقفنا، طبعا نحن مستمعين الكرام ما زلنا في التفسير الموضوعي، ما زلنا في سورة البقرة. توقفنا في الحلقة الماضية عند الآية رقم يعني 183، وسنكمل الآية 184 إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. تكلمنا شيئا يسيرا عن موضوع الصيام، وما هو الرابط بين هذه الآية التي تكلم عن الصيام وبين الآيات التي كانت من قبلها. شيخ محمد، يعني نحن اليوم نريد يعني أن نسلط الضوء على موضوع التقوى التي تبقى منه شيئا يسيرا في الحلقة الماضية، ثم ننتقل إلى قول الله في الآية 184: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فضيلة الشيخ، سنترك المجال لكم لتتكلموا عن التقوى ثم ندخل في الصيام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين سيدنا محمد وآله الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الذين اتبعوه بإحسان، وعن سائر المؤمنين إلى يوم الدين. يعني كما قلنا من قبل، لا ينبغي أن تبقى الأفكار الشائعة التي نتلقاها بالتقليد هي التي تحكم فهمنا للإسلام. لأن الإسلام يجب أن يؤخذ من القرآن الكريم ومن الحديث النبوي الذي يفسر القرآن الكريم أو يبين ما كان فيه مجملا. ولذلك التقوى إذا أردنا أن نفهمها لابد أن نرجع إلى القرآن الكريم. طبعا نحن نتحدث الآن ليس عن التقوى بحد ذاتها، إنما الحديث عن الصوم باعتبار أن التقوى ثمر لهذا الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا لم يحقق المرء التقوى فإنه قد ضيع الصوم، وقد ضيع معظم أحكام الله. يعني كما ذكرنا من قبل، ربط القصاص بالتقوى، وربط أيضا الوصية بالتقوى، وهنا أيضا يربط الصيام بالتقوى، وكل الأحكام يجب أن تدخل في دائرة التقوى. التقوى لابد أن نفهمها كما تحدث القرآن عنها. ذكرنا في الحلقة السابقة بأن من دعا إلى الفرقة بين المسلمين ولم يدعو إلى وحدة الأمة وإلى أن يحب المسلمون فرقا ومذاهب بعضهم بعضا، فهذا لا قيمة لتقواه، وتقواه مزيفة وليست حقيقية. لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وذكرنا أن من أطاع المشروع الأمريكي ومن أطاع أعراب أمريكا المنافقين فهذا أيضا قد ضيع التقوى، لأن المرة الوحيدة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله في أول آية من سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي اتق الله حق تقاته، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. فإذا طاعة الكافرين والمنافقين تنقض التقوى. أيضا من مفاهيم التقوى التي يغفل عنها كثير من الناس أن يعدل ولو مع من يكرهه. يعني اليوم مثلا الفرق الإسلامية داخل الأحزاب الإسلامية أو المذاهب الإسلامية، سنة، شيعة، أحزاب، إخوان، وهابية، إلى آخره،
0: كل هذه المشارب
1: يجب أن يعدل مع خصمه. هذا إن صحت عبارة خصمية، لنقول مع المختلف عنه يعني، لكن حتى لو وصل معه إلى حد الخصومة وإلى حد العداوة وأكثر من العداوة إلى حد الشنآن يلي هو أشد العداوة والبغض، يجب أن يقول الحق، أن يعدل معه، لا أن يفتري عليه. فلذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا
0: عندما كان
1: ولا يجرمنكم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا شنآن قوم يعني وصلت مع قوم حد الشنآن يعني مش العداوة أشد من العداوة يعني لا يطيق أن يسمع باسمهم ولكن عليه أن يعدل فلا يفتري عليهم ما لا يقولونه ولا ينسب إليهم ما لا يقولونه يعني اليوم شوف بين المذاهب الإسلامية والفرق الإسلامية بيمسك فيديو وبيجيبه اسمع ماذا يقولون
0: تحريض
1: طب هذا الشخص هل يمثل؟ طب إذا هو أمسك فيديو وأتى وقال اسمع ماذا تقولون أنتم تقول له هذا لا يمثلني
0: وهو أيضا يقول,
1: وهو يقول لك هذا لا يمثلني يعني إذن في الحقيقة الصراع
0: يعني إذا
1: المذهبي
0: كنت تكره إنسان أو تكره مذهب ربما يعني لا تعكر عليه
1: الصراع المذهبي إذا كان دافعه التعصب مشكلته مش فقط هو أنه كذب وافترى مشكلته أنه يسقط المرء أخلاقيا أكثر المتعصبين مذهبيا بحيث يجيزون لأنفسهم الافتراء على المذهب الآخر ساقطون أخلاقيا وإذا سقط المرء أخلاقيا سقط فكريا وسقط في كل النواحي ولذلك قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. شوف مثلا الإمام النووي رحمه الله في مسألة قراءة القرآن غيبا للجنوب من دون مس المصحف يقول مذهبنا عدم جوازه ومذهب المخالفين أقوى أدلة. يعني يقول هذا مذهبي ولكن المخالف لنا دليله أقوى من دليلنا. طبعا هو لماذا لم ينتقل؟ لأنه لا يرى نفسه أهلا لأن ينتقل. ربما عند الإمام الشافعي نفسه المسألة أوضح مما هي عنده، لكن هي بحسب رؤيته بأن دليل الآخرين أقوى من أدلته هو كشافعي. ولم يترك مذهبه لأنه يرى أن إمامه أعلم من أولئك الآخرين. ولكن لم يتعصب ويقول
0: طبعا هو ما ترك مذهبه أصلا لأنه عنده دليل، حتى لو كان ذاك الدليل أقوى لكن هو أيضا عنده دليل،
1: هو عنده القدرة على الترجيح يعني هذه للمرجح. وهو النووي مرجح لكن لم يتعامل كمرجح. عامل نفسه كمقلد فعرف دليل الآخرين أنه أقوى ولم يذهب إليه لأن برأيه الشافعي أعلم من هؤلاء. فبقي على مذهب الإمام الشافعي ولكن أقر بأن دليل الآخرين بحسب رؤيته حتى الآن هو الدليل الأقوى. ولم يتعصب عليهم.
0: يعني أنت كان يعني أنت فضيلة الشيخ تضرب مثل على أن الخلاف بين المذاهب هذا لا يعني أن أنكر على الآخرين ما عندهم وأن أهاجمهم وأحرض عليهم.
1: وقد يكون قوله في هذه المسألة أقوى من قولي. قوله في هذه المسألة أصح من قولي. ولذلك المرء عليه أن يتحرى الحق والصواب في
0: طبعاً
1: يعني في الفقه.
0: كل هذا مفهوم التقوى يعني.
1: هذا في غير الفقه لا لابد أن أنتقل في الفكر أو في المسائل الاعتقادية لا يصح أن يكون دليل الآخر أقوى من دليل.
0: هذا ما كنت ثم أبقى على دليل.
1: لكن يعني في الفقه في الفقه جاز التقليد. فأنا إذا لم أبلغ من
0: في
1: العلم
0: الأمور العقدية إذا وصل الأمر إلى أن فلان يعني دليله أقوى علي أن أنتقل
1: في الفقه إذا لم أبلغ من العلم ما يؤهلني لكي أرجح وأوازن بين الأدلة فالأبقى على من أظنه الأعلم والأتقى. هذه المسألة.
0: فضيلة الشيخ دعنا ننتقل إلى قول الله سبحانه وتعالى.
1: بقي فقط نقطة واحدة. بالنسبة للتقوى أيضا الله سبحانه وتعالى يقول ولا يستوي الخبيث ولا الطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب. فإذا التقوى أيضا أن لا أذهب مع الأكثرية. كل الناس هيك بتعمل. ولو كان من يتق الله ينظر إلى رضا الله ولا ينظر إلى أن يكون مع القطيع. حط راسك بين الرؤوس وقول يا أطاع الرؤوس. هذا المثل مخالف للعقيدة وللدين
0: مخالف للشرع
1: الإسلام. فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ما وضع رأسه بين الرؤوس
0: صلى الله عليه وسلم.
1: بل رفع رأسه في منحنة الرؤوس للأصنام. هو رفع رأسه ليكون عبدا لله سبحانه وتعالى وحده. بلال رضي الله عنه ما سار كما سار الناس وكل الصحابة الذين دفعوا ما دفعوا من أثمان وبعدهم الأئمة وكل الصالحين والأولياء لم يقبلوا أن يسيروا مع القطيع لأنه الأكثرية ليست على حق غالبا،
0: وطبعا دفعوا ثمن هذه الوقفة يعني.
1: ونقطة أخيرة، أن تأتي كل شيء من بابه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأتوا البيوت من أبوابها ولا تأتوا البيوت من ظهورها واتقوا الله،
0: أو يعني أنهاها بتقوى الله
1: بالأمر بالتقوى. يعني الآية قد تكون فيها يعني لا أحفظها تمام، ولكن أتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله.
0: نعم.
1: فأتيان كل شيء من بابه أيضا من التقوى، لا يتحدث في السياسة وهو لا يعرف تفاصيلها ولا يعرف حقيقة الصراعات والممرات والمواقع الجغرافية لكل بلد وما فيه من ثروات وإلى آخره.
0: نعم.
1: ولا يتحدث في الاقتصاد. نعم. وهو لا يفهم في الاقتصاد شيئا، ولا يتحدث في الفقه والدين وهو لا يفهم في الفقه والدين
0: كما قلت فضيلة الشيخ، وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: نعم.
0: إذن يعني فضيلة الشيخ، نحن سنعود إلى أيام معدودات، دخلنا في الموضوع الآن. وأيضا يعني سندخل أكثر في الموضوع، موضوع الصيام، ولو كنا قد تكلمنا سابقا لكن ولو بشكل سريع، لكن هناك نقاط يجب أن نتوقف عندها. أياما معدودات، ثم يأتي بعد ذلك يعني الحكم الشرعي والرخص في يعني في الإفطار من الصيام.
1: نعم.
0: يعني عسى أن يعني أو علنا نعرف أكثر فضيلة الشيخ.
1: يعني هنا بعد أن قال لهم كتب عليكم الصيام أياما معدودات، إذا نعم. تصومون أي كتب عليكم صيام أياما معدودات، فإذا مفعول به يعني للمصدر الصيام، هذا وجه من وجوه الإعراب
0: وتقديره ذلك.
1: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذه الأيام معدودات، جمع تأنيث، وكأنه يقللها. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طبعا البعض فهم من كلمة هنا فعدة من أيام أخر الأمر.
0: نعم.
1: يعني من كان منكم مريضا أو على سفر ليس له أن يكمل أن يتابع صومه، وإنما عليه أن يفطر، لأنه خلص هو ألزمه فقال فعدة من
0: يعني
1: أيام.
0: يعني هناك مذاهب فقهية تلزم الإنسان المسافر مثلا أو المريض أن يفطر.
1: يعني عند الإمامية أظن.
0: نعم.
1: الجعفرية.
0: نعم.
1: وعند أهل السنة ابن حزم الأندلسي.
0: نعم.
1: أيضا ألزم، وكل المذهب الظاهري أوجب الفطر ولا يصح الصوم في السفر. واعتبر أن فعدة هي أمر، وهلأ هي فعدة من أيام أخر أقرب إلى الأمر.
0: نعم.
1: ولكن يحتمل معنى الرخصة. يعني أنا لو قلت لك مثلا انتظرني حتى الثامنة، فإذا صارت الساعة الثامنة اذهب، رغم أني قلت اذهب فعل أمر.
0: نعم.
1: ولكن معناه جاز لك أن تذهب، وليس معناه يجب أن تذهب.
0: وتستطيع أن تقول فاذهب إذا كانت الساعة الثامنة.
1: عند الثامنة اذهب. حتى لو لم أقل إن شئت.
0: نعم.
1: اذهب يعني الأمر بعد الحرمة يدل على الإباحة.
0: نعم.
1: ولا يدل على الوجوب. كما قال فإذا حللتم فاصطادوا.
0: فاصطادوا صح.
1: لم يقل أي فقيه بأنه بعد الإحرام يجب أن يصطاد، معنى
0: نعم.
1: في أمر.
0: نعم. نعم.
1: إذن الأمر هنا على الإباحة، فحتى لو فهمناها بأنها أمر فأفطروا،
0: يعني فاصطادوا يعني يحق لكم أن تصطادوا.
1: فهنا حتى لو فهمناها بأنها أمر، وهي محتمل، وهي يعني فهمها بأنها أمر فهم وجيه.
0: نعم.
1: ولكن ليس فيه دلالة على الوجوب. لأنه فعدة من أيام أخر، أي يعني بعد أن منعوا، فالأمر بالشيء بعد المنع يدل على الإباحة.
0: نعم.
1: فلكم أن تفطروا وتصوموا في أيام أخر، هذا قول الفقهاء الآخرين. وإضافة إلى أن المرويات عند من قالوا باستواء الفطر والصوم في السفر أو في المرض، المرويات عندهم أيضا ترجح هذا القول، لأنه كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يروي الصحابة، فيفطر بعضنا ويصوم بعضنا ولا يعيب بعضنا على بعض.
0: نعم.
1: معنى الخبر يعني. فلذلك يعني وتبقى هي مسألة فقهية، يعني ليس شرطا أن يكون هذا المذهب هو الأصح أو ذاك المذهب هو الأصح.
0: نعم.
1: المصيب له أجران والمخطئ له أجر، ولا يصح أن تؤخذ المسائل الفقهية كباب للخصومة بين المسلمين.
0: نعم. هو بالنهاية هي لغة عربية وهي تفسير لهذه الآيات والروايات والروايات
1: والروايات نعم. صحت عند هذا وما
0: نعم
1: صحت
0: ولم
1: عند
0: تصح
1: هذا.
0: نعم عند الآخر
1: نعم.
0: يعني فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.
1: نعم فلذلك يعني هنا أيضا لها تفسير عديدة، منهم من فسرها بأنه فيها لا مضمرة، أي وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين. ومنهم من فسرها بأنهم يطيقونه بمعنى أنهم يبلغون آخر طاقتهم. لأنه ليس مطلوبا منك أن تبلغ آخر طاقتك. يعني مثلا إذا كنت مريض وأستطيع الصوم، إذن أنا إذا صمت لا أبلغ آخر طاقتي، ومع ذلك لك أن تفطر، ليس مطلوبا أن تصل إلى آخر طاقتك. ففهموها بأن الذين يطيقونه أي إذا صاموا بلغوا حدا متقدما من الطاقة، يعني بمعنى بذلوا جهد كبير، فهؤلاء عليهم فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير. فإذا يطعم طعام مسكين مما هو معروف من طعام أهل البلد. لذلك القرآن يعني لم يحددها برقم، يعني شوف دائما الأرقام تضيع الناس وتجعل المسألة عرضة لارتفاع السعر وانخفاض السعر. يعني ربما مثلا لو قال 4 دراهم، قد تكون 4 دراهم في وقت من الأوقات معاش شهري لشخص، وقد تكون 4 دراهم لا تطعم وجبة ولا نصف أكلة. فلذلك طعام مسكين مما هو معروف، تطعم مسكين طعام بما شئت، تعطيه مالا لا مانع طبعا، ولكن يقدر المال بطعام مسكين. يعني المعيار هو طعام مسكين،
0: طعام مسكين وجبة، لا يتغير يعني وجبة
1: لا يتغير ولا يتبدل المعيار، لكن لك أن تعطيه مالا بدله، لك أن تعطيه طعاما، لك أن تعطيه ما تشاء.
0: ولا يحق لأحدهم أن ينكر على الآخر
1: طبعا،
0: وهذا ما يحصل يوم للأسف.
1: هذا خاصة في زكاة الفطر، في صدقة الفطر، يعني لا يجوز. طبعا هناك من قال، هناك من الفقهاء من قال يجب إخراجها مالا ولا تصح طعاما، فقولكم مشروع، ولكن
0: لا تنكروا على الآخرين.
1: ولكن هذا الفقيه الذي قال ما قال من قال بإخراجها مالا رأيه مرزول ومردود ولا يجوز العمل.
0: قال ما ثبت عندي لكنه ثبت عندي.
1: لو أنكم قلتم، لو أنهم قالوا يجب إخراجها مال ولا يصح إخراجها طعام، عفوا إخراج الطعام
0: ولا يجوز
1: ولا يصح إخراجها مال برأينا، وعند من قال بجواز إخراجها مال، إن كان قوله خطأ فله أجر، وإن كان قوله صوابا فله أجران. هذه القاعدة فقدت للأسف، وهذه من أكبر البدع الفقهية. اليوم بيتحدثوا عن البدع وكذا وإنكار البدع، أكبر بدعة في تاريخ الفقه الإسلامي أن تقول رأيي صواب لا يحتمل الخطأ، أنا على السنة غيري على البدعة.
0: للأسف
1: هذه كارثة كبيرة، وغالبا
0: وأنا الفرقة الناجية، أنا من سأنجو يوم القيامة.
1: وغالبا الذي يقول هذا الكلام هو السطحي في الفقه، وهو الأضعف في الفقه، ورأيه هو الأقرب إلى الخطأ.
0: نعم فضيلة الشيخ، فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني وأن تصوموا خير لكم، يعني هذه أليس تعود إلى فعدة بن أيام أخر بمكان ما الذي فهمها أمر، يعني ما قرأ ربما وأن تصوموا خير لكم، أو كان هناك لها تفسير آخر؟
1: لا هو هون وأن تصوموا خير لكم، يعني الصيام بشكل عام. يعني هذا الصيام إنما فرض لأجل خيركم، وليس المقصود بأنه خير لكم من أن تفطروا
0: بالسفر.
1: يعني في العزيمة والرخصة في السفر لا تفترقان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.
0: طبعا حتى لا يترك لنا أحد من الناس يقول في آخر الآية وأن تصوموا خير لكم، لماذا قالوا عنها أمر؟ لذلك نريد أن نعرفها.
1: لا الآية خرجت عن الموضوع، الآية الآن تتحدث أن هذا الصيام الصوم هو خير لكم، يعني وما فرض الصوم لأجله، إنما فرضه لأجل خيركم أنتم.
0: نعم نحن وصلنا طبعا إلى الختام فضيلة الشيخ، نريد أن نختم بكلمتين.
1: فقط أريد أن أشير إلى من يأنفون أن يفطروا في المرض، ليس هذا من الصبر. القصص التي حكاها الشيخ كشك رحمه الله وغيره عن نفيسة، وأنها لا تفطر عند الله إلا عند الله، هذه امرأة لها سرها، وهذه أدركت شيئا ما
0: كما رابع،
1: ولكنها ليست قدوة في هذا. إنما القدوة أن لا ترد على الله رخصته، أن أكون مؤدبا مع الله، فإذا أجاز لي القاعدة العامة يعني التي يمكن أن نقول طالما أن الله أجاز الإفطار لأجل المرض فنستطيع أن نقول بأن إذا في أي مرض يقول فيه الطبيب بأن الإفطار أفضل من الصوم بدرجة بسيطة فالإفطار أفضل عند الله من الصوم بدرجة بسيطة، وإذا قال الطبيب الإفطار واجب فالإفطار عند الله واجب.
0: يعني ما يقوله الطبيب من أجل صحتك
1: المرض نعم. اختصاص الطبيب
0: نعم.
1: فبما أن الشرع ربطه بالمرض إذن هو مربوط بقول الطبيب الثقة
0: نعم.
1: فإذا قال الطبيب بأن هذا المرض الإفطار فيه أفضل 1% بس
0: فيكون الإفطار واحد
1: فيكون الإفطار أفضل عند الله 1% من الصوم
0: نعم.
1: فلذلك اقبلوا من الله هديته
0: نعم.
1: واقبلوا من الله رخصته.
0: فضيلة الشيخ شكرا لكم. طبعا وصلنا إلى الختام مستمعينا الكرام، نلتقي في حلقة قادمة ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم
3: لعلهم يتفكرون
2: برنامج يتناول قضايا التجديد في الفكر الإسلامي
3: لعلهم يتفكرون.
2: إعداد وتقديم الشيخ محمد الزعبي
3: لعلهم يتفكرون.

0: جديدة ضمن تغطية الميادين المفتوحة المتواصلة والمباشرة من العاصمة الإيرانية طهران. نحييكم مشاهدينا، وفيها يبقى مضيق هرمز عنوان المواجهات بين إيران والولايات المتحدة، حيث تؤكد طهران إحكام سيادتها على الممر الحيوي ورفضها أي حضور أو وصاية أمريكية عليه، فيما تتواصل المحادثات التقنية مع سلطنة عمان لتحديد مسارات الملاحة. وعلى خط متصل بالمواجهات الكبرى، تنسيق بين بغداد وأربيل في ملف ضبط الحدود والتعاون الأمني مع إيران وسط تحديات إقليمية متزايدة. إلى اليمن، إعلان جديد من القوات المسلحة في صنعاء، استهداف تحشيدات وزوارق للقوات الموالية للسعودية في المخا بالتوازي مع ضربات طالت منشآت نفطية سعودية. إذن هذه العناوين نضعها مباشرة على النقاش في هذه الساعة من التغطية، ومعنا فيها للغاية هنا في استديو الميادين في طهران المحلل السياسي السيد علي كميلي. مرحبا بكم سيد كميلي معنا هنا في استديو الميادين في العاصمة طهران. اسمح لنا نبدأ وإياكم مشاهدينا بما أكده القائد العام لحرس الثورة في إيران اللواء أحمد وحيدي، أن قوات حرس الثورة أخضعت أقوى جيش في تاريخ العالم. وفي خطاب لقوات حرس الثورة، حيا وحيدي المواجهة المنتصرة للمقاتلين خلال الأشهر الستة الماضية، مشيرا إلى تنفيذهم عمليات هجومية ودفاعية ناجحة في ظروف ميدانية قاسية شملت الحرارة والرطوبة في الجزر والسواحل الجنوبية والبرد القارس في المرتفعات الحدودية الشمالية، إلى جانب القتال تحت نيران مكثفة. بالتوازي أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن المحادثات الفنية مع سلطنة عمان مستمرة لتحديد المسارات البحرية للسفن في مضيق هرمز. ونقلت وكالة إسنا عن عراقشي قوله أن المفاوضات مع عمان وموضوع فتح مضيق هرمز هما مسألتان منفصلتان، مشددا على أن مذكرة التفاهم في إسلام أباد نصت على إنهاء الحرب لا على وقف إطلاق النار، والولايات المتحدة انتهكت هذه المذكرة. نرحب بك من جديد سيد علي كميلي. عودة الحديث من وزير الخارجية الإيراني عن مسار مفاوضات وما هو مرتقب بين مسقط وطهران، كيف يمكن فهمه في هذا التوقيت سيما وأنه غاب لأيام عديدة وسئل كثيرا أين وصل؟
1: السلام عليكم وعلى مشاهدينا الكرام. أنا أعتقد بأن هذه المذكرات هو يتعلق بما فيها أين إيران وعمان عن مضيق هرمز. قلنا سابقا وأكدنا بأن إيران يريد أن يشارك عمان في إدارة المضيق، ولكن لو يسقط أمريكا على عمان بأن يترك مسار الإدارة للمضيق، إيران سوف يترك عمان، ولكن عمان يعتبر صديق لإيران، فإيران لا يريد أن يترك المفاوضات مع عمان إلا بوصول نتيجة إلى إدارة هذا المضيق الاستراتيجي اللي أصبح الآن رمزا للمواجهة الأمريكية الإيرانية، وأصبحت الآن رمزا لكسر هيمنة أمريكا في هذه المنطقة. وأنا أعتقد هذه المفاوضات لا يتعلق بمفاوضات مع أمريكا عبر عمان، هذا يتعلق بالمضيق مع عمان. وأنا أعتقد بأن إن شاء الله عمان سوف نصل نتيجة مشتركة وإدارة، لكن أكدت وأؤكد الآن بأن لو لا نصل إلى نتيجة مشتركة مع عمان، إيران لا يترك مضيق للأمريكيين لكي يعبروا سفنهم، وسوف يكون إدارة إيران وسيطرة إيران على المضيق باقية.
0: لكن ربط كثيرا المسار بين مسقط وطهران بأنه قد يكون فاتحة لعودة الأطراف إلى أو طرفي مذكرة التفاهم إليها، ونحن يعني بعد غد تنتهي المدة الزمنية ألا وهي 60 يوما الخاصة بمذكرة التفاهم. عودة الحديث عن ما يمكن أن يخرج بين مسقط وطهران لا ربط بمذكرة التفاهم، وبالتالي بعد انقضاء 60 يوما ما الذي نتوقعه؟
1: أنا أتوقع بأن لو لا يؤتي أمريكا ضمانات لعدم

0: ضرب إيران عسكريا من جديد، إيران لا يدخل إلى المفاوضات من جديد. يعني قوة إقليمية مثل باكستان دخلت المفاوضات وكان وسيط بين إيران وباكستان، لكن أمريكا لا يحترم أي وسيط وأي مفاوض وأي طرف. فإيران الآن المرة الثالثة بأن يضرب في وسط المفاوضات، لا يبدأ مفاوضات جديدة إلا ليكون ضمانات مهمة ومؤثرة على عدم ضرب إيران عسكريا من جديد.
1: أنا يعني بعد انقضاء 60 يوما سنبقى بنفس هذا المنوال؟
0: بلى،
1: لا تغيير،
0: سوف يكون لا تغيير في هذا. تأكيدات كبار مسؤولين إيران وأيضا وزير الخارجية بأن هذه كان فرصة، هذه 60 يوما كان فرصة لمذاكرة، لأن هذا كان مذكرة التفاهم، ما وصلنا إلى اتفاق. هذا كان 60 يوما للوصول إلى اتفاق نهائي مع الأمريكيين، لكن مع الأسف الشديد خرقوا هذه المذكرة التفاهم في قبل 60 يوما، فلا يكون مفاوضات جديدة إلا بأخذ ضمانات مؤثرة ومهمة وجادة من قبل الأمريكيين أو من وسطاء مهمين اللي يكون عندهم دور في هذه المفاوضات الجديدة.
1: نعم. يعني وإن أعلن دونالد ترامب تمديدها من طرف واحد على منوال ما فعل بما أعلنه سابقا بتمديد وقف إطلاق النار.
0: نعم، هو لا يوجد ثقة أبدا في إيران إلى ما يقوله سيد ترامب. يعني ضربات أمريكية على إيران في وسط هذه المذاكرات أو بعد مذكرة التفاهم اللي كان نجاح دبلوماسي بين إيران وبتوسيط باكستاني، لكن لا يحترمها سيد ترامب، وأنا أعتقد بأنه لا يكون شيء من قبله، واللي يؤكد عليه الإيرانيين أو يثق عليه الإيرانيين لا يكون هذا.
1: نعم
0: الشيء.
1: تبقى معنا سيد خميلي، أيضا نشير لما قاله رئيس السلطة القضائية في إيران غلام محسن إجئي، قال إن بلاده هي صاحبة مضيق هرمز وحاكمته ولن تطأ أقدام الاستكبار مضيق هرمز. جاء كلام إجئي في منشور له على منصة إكس، مضيفا أن أوهام الرئيس الأمريكي وأكاذيبه بشأن مضيق هرمز ليست إلا أوهامه السطحية. بدوره قال مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي، قال أن مضيق هرمز لا يمكن الاستيلاء عليه بتغريدة ولا بحاملة طائرات ولا بإصدار أمر ولا بخطاب انتخابي. أبادي أشار في تعليق له عبر منصة إكس إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه بعد هزيمة إيران سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية، مضيفا أن إيران لا تخشى التهديدات ولا ترهبها استعراضات القوة. كما دعا غريب أبادي الولايات المتحدة إلى تقبل الحقيقة بأنها هزمت هزيمة استراتيجية وثقيلة. بينما تتحدث واشنطن عن مضيق هرمز مفتوح وتحت السيطرة الأمريكية، تقول الأرقام والمشاهد الواردة من قلب المضيق شيئا آخر. حركة الملاحة تقترب من الصفر ومئات السفن ونقلات النفط تنتظر العبور وفق الترتيبات الإيرانية. الزميل أحمد البحراني جال في الضفة الشمالية لمضيق هرمز في بندر عباس وعاد بهذا التقرير، نتابع.
2: أكثر من 130 سفينة كانت تعبر مضيق هرمز يوميا قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. اليوم حركة الملاحة تقترب من الصفر. هذه ليست رواية طهران بل واقع تؤكده بيانات الملاحة الدولية وتدعمه مواقف مسؤولين في دول خليجية وتصريحاتهم. لذا فإن الحديث الأمريكي عن مضيق مفتوح أمام الملاحة التجارية لا ينسجم مع الأرقام ولا يغير من كونه مغلقا، تقول قيادة حرس الثورة. واقع تقول الجمهورية الإسلامية إنه نتيجة الخروق الأمريكية لمذكرة التفاهم وقرارها السيادي بإدارة مسار العبور من الآن فصاعدا من ممر استخدمته واشنطن في العدوان عليها. ممر تواصل طهران ومسقط منذ أسابيع مناقشة اعتماد مسار جديد فيه ينهي أزمة الجمود الراهنة، لكن الإعلان الرسمي عن الاتفاق الذي كان متوقعا قبل أيام لم يحدث حتى الآن. مصادر تشير إلى ضغوط أمريكية تفرض على مسقط لعدم اعتماد مخرجات التفاهمات مع الجمهورية الإسلامية. وبين الروايتين الأمريكية والإيرانية لا يحتاج المشهد إلى كثير من الشرح. في هرمز الميدان يقول كلمته وبوضوح.
3: هذا هو مضيق هرمز، وهنا تختبر التصريحات الأمريكية بالواقع، وهذه مئات السفن التجارية وناقلات النفط الأجنبية تقف هنا بانتظار موافقة حرس الثورة للعبور. صورة واحدة من الميدان لكنها تختصر الكثير. أحمد البحراني من الضفة الشمالية لمضيق هرمز في بندر عباس الميادين.
1: يبقى معنا الزميل أحمد البحراني مراسل الميادين منضما إلينا من بندر عباس في جنوب لبنان، وكذلك تنضم إلينا الزميلة بيسان طراف مراسلة الميادين منضمة إلينا من مدينة ميناء الإمام الخميني محافظة خوزستان جنوب غربي إيران. إذا أحمد البحراني أبدأ وإياك من بندر عباس في جنوب إيران، وكنا تابعنا هذا التقرير وإياك حول واقع حركة الملاحة في مضيق هرمز، الآن نتابعها في بث حي ومباشر حيث أنت، تحدث لنا أيضا وتطلعنا على حيثية الحركة الآن وما الذي شهدته وكيف واجهت أيام التصعيد هذه المنطقة وهذه المدينة المهمة في أيام التصعيد الأخيرة الشهر الماضي.
3: حقيقة أهمية ميناء بندر عباس لا تكمن فقط من موقعها ومكانتها الاقتصادية والتجارية، وإنما أيضا من موقعها الاستراتيجي والعسكري. أيضا نتحدث عن ميناء يشكل أكثر من 50% من أجمالي حجم التجارة في كل البلاد، وهو رقم كبير وقياسي حقيقة، وأيضا باعتباره قطب اقتصادي كبير. لكن في نفس الوقت هذا الميناء رامية يعتبر مركز القيادات البحرية سواء للهيئة العامة للقوات المسلحة أو لمقر خزائن الأنبياء، بالإضافة إلى مقر البحري لقوات حرس الثورة الإسلامية والجيش الإيراني. لذلك خلال فترة الأسابيع الأخيرة والأشهر الأخيرة بشكل عام بعد انتهاء حرب رمضان الأخيرة قبل أشهر، بدأت هذه المنطقة تصبح المركز والمحور للمواجهات والاشتباكات المسلحة بين الجيش الأمريكي من جهة والقوات المسلحة الإيرانية من جهة أخرى، نظرا لوجود عدد كبير من الجزر وعدد كبير من الموانئ التي تحيط بمضيق هرمز. نتحدث عن ميناء جاسك، عن ميناء سيريك، ميناء بندر عباس، ميناء بندر لينجا وميناء بندر خبير، بالإضافة إلى الجزر الإيرانية الأربعة الموجودة في هذا في قلب هذا المضيق، قشم ولارك وخالك وأيضا هنجام. كل هذه المواقع الرامية تحولت إلى مواقع للتصدي للقوات الأمريكية سواء للقطع البحرية للسفن الأمريكية العسكرية أو من خلال التصدي للطائرات والمقاتلات وأيضا المسيرات الهجومية التي أطلقت خلال الفترة الأخيرة. لذلك وخلال حديثي مع نائب محافظ هرمز جان للشؤون الأمنية والسياسية أحمد نفيسي قبل حوالي ساعتين من الآن، كان يؤكد على أن هذه المنطقة محافظة هرمز جان تحولت إلى مركز ومحور رئيسي في المواجهة العسكرية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر القليلة الماضية. ولذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال فيها بأنه سيقوم بضم مضيق هرمز إلى الأراضي الأمريكية فرض فرضه لازمة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أكد بأنه لا توجد قوة في العالم، لا الجيش الأمريكي ولا أي جيش آخر في العالم يمكن اجتياح هذه المنطقة بريا، نظرا لطبيعة مضيق هرمز وجغرافية مضيق هرمز والمساحات البرية الشاسعة المحيطة بهذا المضيق. لذلك هذا الأمر لا يمكن تحقيقه، ليس فقط أمرا صعبا وإنما مستحيلا بحسب تعبير وبحسب تأكيد أحمد نفيسي النائب السياسي والأمني لمحافظ هرمزجان. أشار أيضا في جزء آخر من كلامه لأن عقليات زعماء دول المنطقة بدأت تتغير بعد الصمود الأسطوري الذي سجلته القوات المسلحة الإيرانية أمام الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في الأشهر الأخيرة، وأكدت بأن قادة الدول المنطقة الخليجية أيضا بدأت تدرك هذا الواقع بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن توفر لهم الأمن في هذه المنطقة. نتحدث عن منطقة وعن مضيق راميا يشكل العصب الرئيسي للطاقة في العالم. الصورة الخلفية واضحة بطبيعة الحال، هناك العشرات ومئات السفن التجارية وناقلات النفط التي تتمركز هنا في سواحل ميناء بندر عباس بانتظار موافقة قوات حرس الثورة الإسلامية وبحرية حرس الثورة الإسلامية من أجل العبور الآمن سواء إلى داخل المياه الخليجية أو الخروج من المياه الخليجية باتجاه خليج عمان وبحر العرب. اللافت راميا هو بعض الأرقام التي تنشر من قبل بيانات الملاحة الدولية وأيضا البيانات المحلية. نتحدث عن مرور أكثر أو أقل من 10% ربما من إجمالي العدد السفن وناقلات النفط التي كانت تمر قبل 28 من شباط فبراير الماضي. على سبيل المثال يوم الثلاثاء الماضي لم تمر سوى 14 سفينة من هذا المضيق باتجاه المياه الخليجية، يوم الأربعاء الماضي مرت 5 سفن فقط عفوا، ويوم الخميس الماضي أي قبل يومين من الآن لم تمر سوى 5 سفن. اللافت أكثر راميا هو أن معظم هذه السفن التي تمر للمضيق هرمز باتجاه سواء المياه الخليجية أو بحر عمان تمر عبر المسار الذي حددته طهران وهو المسار الشمالي من مضيق هرمز وليس المسار الجنوبي المفروض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. إيران أعلنت قبل فترة من الآن وعقب الحرب بأنها حددت مسار واضح يقع بين جزيرتي لارك وهرمز، وبالتالي كل السفن التي تريد أخذ الموافقة والرخص اللازمة من بحرية حرس الثورة الإسلامية يجب أن تمر من هذا المضيق. لكن هذه السفن وهذه الناقلات النفط الأجنبية اختارت أن تبقى هنا في سواحل وفي شواطئ ميناء بندر عباس من أجل أن تأخذ الموافقة سواء كان تنتظر لساعات أو أيام لأسابيع. المهم بالنسبة لكل هذه القطع البحرية هو أن تمر بشكل آمن بعيدا عن التوترات الإقليمية والخليجية.
1: نعم، ربما نتابع معك في الكاميرا بشكل أوسع لو سمحت زميلنا أحمد البحراني لأهمية هذه المشاهد التي ننقلها التي تؤكد يعني السيطرة والسيادة الإيرانية على مضيق هرمز وهذه السفن التي تصطف وهذه الناقلات التي تصطف في عمق الكاميرا. أيضا هذه واحدة من صور الغاية في الأهمية التي تؤكد الرواية الإيرانية وتضحك الرواية الأمريكية في المشاهد التي نتابعها مباشرة في عدسة كاميرا الميادين من بندر عباس في جنوب إيران حيث زميلنا أحمد البحراني متواجد هناك. إذن هذه الصور غاية في الأهمية، مشاهد حية ومباشرة لاصطفاف وتقاطر هذه الناقلات التي تنتظر التنسيق وفق الإجراءات الإيرانية للعبور في مضيق هرمز. وقد تكون هذه المشاهد يعني من أهم الوثائق إن صح التعبير التي تؤكد مسار وواقع حركة الملاحة وفق الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز أحمد. وبالتالي هذه الناقلات أحمد تنتظر الترتيبات والتنسيق مع حرس الثورة لعبور مضيق هرمز، وهذه أيضا جزئية مهمة زميلنا أحمد.
3: بطبيعة الحال رامية هذه السفن قلت أن هناك كانت حقيقة من السفن التجارية وناقلات النفط التي تتمركز هنا في سواحل ميناء بندر عباس. وبالمناسبة ليست هذه الزاوية، بندر عباس يمتد لعشرات أو لكيلومترات عديدة في كل منطقة يمكن أن نشاهد مثل هذه الزاوية ومثل هذه الأعداد من ناقلات النفط والسفن التجارية الأجنبية التي تستقر في هذه المناطق الساحلية القريبة من إيران من أجل ضمان العبور الآمن، وبالتالي تفضل المسار الذي رسمته إيران وحددته إيران في الأشهر القليلة الماضية، لم تختر المسار الأمريكي الذي فرض بالقوة كما تقول إيران، كما عبرت الخارجية الإيرانية أكثر من مرة، وعبرت أيضا القوات المسلحة الإيرانية بأن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت المسار الجنوبي الذي يمر من المياه الإقليمية العمانية على سلطنة عمان وعلى الدول الخليجية وباقي دول المنطقة. لذلك الأرقام حقيقة تتحدث بشكل واضح، أرقام بيانات الملاحة الدولية وأيضا البيانات الداخلية الإيرانية التي تشير إلى أن عدد السفن والقطع البحرية التي مرت على أقل تقدير في الأسابيع القليلة الماضية تتراوح بين 5 و10%، وبالتالي هذا تنفي حقيقة هذه التصريحات وهذه البيانات تتعارض وتتنافى بالكامل مع الرواية الأمريكية التي تحاول القول أن مضيق هرمز مفتوح أمام كل السفن والقطع البحرية ولا يوجد شيء يمنع هذه السفن من المرور. الواقع الميداني يقول شيء آخر بالكامل يتناقض مع هذه الرواية التي تطلقها الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
1: وحتى يدحض وتدحض مقاله بالأمس هذا الواقع وهذه السيطرة وهذه الاصطفاف يعني لا تعطي حتى أي إمكانية لتحقيق ما قاله ترامب، إن كان تحقيق انتصار أو حتى إعلان ما وصفه بسيطرة أو تبعية لمضيق هرمز أمريكية. الصورة حيث أن تخبر بذلك زميلنا أحمد، سنبقى والصورة وإياك في بندر عباس وننتقل إلى مدينة ميناء الإمام الخميني في محافظة خوزستان جنوبي غرب إيران. زميلتنا بسام طراف عادت إلينا، نطلع وإياك على خصوصية هذه المنطقة وما الذي تعنيه أيضا على مستوى التنوع في الفسيفساء في النسيج الوطني الإيراني.
4: مساء الخير رامية، يعني بالفعل وصلنا في جولتنا من مدينة مشهد إلى مدينة ميناء الإمام الخميني. هذه المدينة أيضا هي مدينة استراتيجية بالغة الأهمية، يعني كنا نتحدث عن دورها الاقتصادي أو دورها التجاري. هذه المدينة تحوز على أكثر من 40% من حجم التجارة وتستقبل أكثر من 70% من السلع الأساسية، والأهم بأنها تحوي أيضا ميناء الإمام الخميني الذي يعد من أهم الموانئ في الجغرافيا الإيرانية. إيران التي لديها ما يقارب 11 ميناء، طبعا بعض هذه الموانئ ربما يعني يخضع للضغوط الاقتصادية، ولكن هناك موانئ أيضا تعد كمتنفس لتعتمد عليه طهران لمواجهة الضغوط والعقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن إلى جانب هذين الدورين لابد والأهم أن نتحدث عن الدور الاقتصادي. نحن قصدنا أن نأتي إلى هذه المدينة وكمختلف مدن محافظة خوزستان ومناطق الساحلية في جنوب إيران لها مميزات خاصة أهل هذه المدن، ومن بينها مدينة ميناء الإمام الخميني. طبعا هذه المدينة رامية تبعد مسافة 10 كيلومترات عن مدينة مشهد، ولكن كل مدن محافظة خوزستان الأهالي فيها يتسمون بالدفاع عن الوطن، وهي رتبة أساسية ولازمة ومهمة، ولا سيما أن هذه الميزة وهذه السمة رامية هي سمة توارث من الأجداد الذين شاركوا في الثورة الإسلامية إلى الأبناء الذين كان لهم دور مهم ومواقف وطنية مهمة خلال حرب الدفاع المستمر. كيفما جلت في شوارع هذه المدن رامية هناك أسماء الشهداء تحملها هذه الشوارع، الصور اللافتات الوطنية التي ترفع ولا سيما بعد حرب رمضان. أهالي هذه المدن الشباب يتحدثون عن كيف شارك آبائهم في حرب دفاع المقدس. جلد أهالي مدن محافظة خوزستان يعرفون بصلاتهم بشجاعتهم بروحهم الوطنية العالية بأصالة الانتماء الوطني، والأهم رامية بالدفاع عن السيادة والحدود. أيضا أهالي هذه المدن يمكن أن نلاحظ أيضا كاميرا الميادين الحركة التي الآن بدأت تعود، لأن طبعا هنا درجات الحرارة مرتفعة جدا، تبدأ الحياة بعد في هذا الوقت في هذه المدن. طبعا نعود للحديث عن مميزات وخصائص الأهالي، أيضا الشهامة والكرم، ولكن رابية أن هذه المدن فيها هذا يعني هذه الفسيفساء التي تحدثت عنها المكونات سواء العرب عرب إيران اللور الترك الشوشتار ديزبون كلهم يتعايشون مع بعضهم، والأهم أيضا العشائر الموجودة في هذه المدن والتي تكتسي سجايا عربية وإيرانية أصيلة عنوانها إكرام الضيف، الجيرة الطيبة، الشهامة في نصرة المحتاج وفي نصرة المظلومين، وهذه الصفات أيضا هم يعتمدون بها إلى جانب طبعا رمي الروابط العميقة، وهذا بحد ذاته هذه الضوابط بين أهالي كل هذه المدن، المصاهرة فيما بينهم، التعاون والتمسك بالقيم والأخلاق الوطنية هي أيضا كانت سلاح في مواجهة التحديات سواء من حرب الدفاع المقدس وحتى في العدوان الأخير. هذه العلاقات والضوابط نحن نتحدث رامية عن اجتماعات عائلية تجري كل مساء مع الشباب للحديث والوقوف على أهداف ومخاطر العدوان الأمريكي على جنوب إيران. نتحدث عن وعي موجود لدى كبار هذه العشائر الذين وقفوا طيلة هذه السنوات دفاعا عن الوطن، اليوم أيضا ينقلون هذه التجارب الوطنية وهذه السلاح الوطنية إلى الشباب الذين اليوم أيضا في هذه المناطق كان هناك نسبة كبيرة من الشباب تطوعوا لمساندة القوات المسلحة في الدفاع عن الحدود وعن السيادة. إذن هذه المدن هي أيضا بحد ذاتها سواء الجغرافيا سواء الوعي الاجتماعي وهذا التماسك فيما بين المكونات فيما بين البعض هو بحد ذاته كان سلاحا دائما وأساسيا في هذه المواجهة الكبرى التي يخوضها اليوم الشعب الإيراني إلى جانب قواته المسلحة في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. نعم
1: شكرا على هذه الجولة التي نقلت لنا من دون أن نجول في كل مدينة ميناء الإمام الخميني في محافظة خوزستان بجنوب غربي إيران من خلال ما نقلته عنها زميلتنا بيسان طراف وفي هذه الزاوية منها التي كنت في بث مباشر بانتظار المزيد. وطالما تنتقلين وفريق الميادين في جنوب غربي إيران كذلك جزيل الشكر لزميلنا أحمد البحراني مراسل الميادين على هذه أيضا الرسالة الحية حيث حقيقة واقع مضيق هرمز والسيادة الإيرانية وحركة الملاحة فيها. شكرا جزيلا كنت معنا من بندر عباس في جنوب إيران. شكرا لمراسلينا وأخذ منك تعليق
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
6: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: وفي الآخرة حسنة الله أكبر وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله
1: ما شاء الله صلى على حضرة النبي وفق الله
2: الله عليكم ورحمة الله.

الله ما شاء الله عليك، ما شاء الله يا رب.

0: شاء الله يا حبيبي.
1: الله الله عليك يا سيد.
2: ما شاء الله.
3: الله الله الله.

تعليق على سيد النبي اللهم صل عليه وعلى جمال النبي عليه الصلاه والسلام. نجي يا رب يا رب.

0: الله أكبر ما شاء الله يا حاج السيد.
1: الله
0: ما شاء الله كلمة
1: الله. أنا من هذا كلام. أي والله.

0: الله الله اكبر الله عليك يا حاج سيد.
1: الله يا استاذ
0: صل على حضره النبي.
1: الله يا استاذ
2: الله الله الله
1: الله يا رب
2: اللهم زيدك
1: يا رب.
2: نعم يا شيخ نعم.

0: ناكل شيء
1: بسم الله ما شاء الله
2: وما اختار.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه.

0: عبد المحمود صلى الله عليه وسلم، في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخي يا إبراهيم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا عمرو، تفضل تفضل بالجلوس يا أخي.
1: بارك الله فيك يا إبراهيم، لقد كنت أود الجلوس معك وأستمع إلى حديثك الطيب كما كنا دائما قبل أن ننشغل بمتاعب الحياة وحتى عن اللقاء مع أعز الناس إلينا. ولكنني يا أخي جئتك على استحياء منك في طلب المبلغ الذي اقترضته مني في العام الماضي، والله لحاجتي الشديدة له في علاج زوجتي المريضة، وأنت

0: الحمد لله، قد فتح الله عليك وأصبحت في أحسن حال.
1: المبلغ؟ نعم، أعلم أنه قد انتهى الأجل المكتوب بيننا وجاء موعد السداد، ولكن كما ترى يا أخي، فإنني احتجت للمبلغ في شراء هذا البستان لأضمه إلى بستاني القديم، فمعذرة وأن تمهلني للعام القادم، لأنني لا أستطيع توفير المبلغ قبل هذا الموعد.
0: ولكن أنا بحاجة شديدة للمبلغ كما قلت لك، ولا يمكنني أن أستدين من أحد ومالي عندك، وقد حدد الأجل للسداد بشهادة شاهدين عدلين منهما الشيخ عبد الرحيم.
1: أعرف ذلك، وأنا لا أنكر دينك علي، وكل ما في الأمر أنني أطلب منك مهلة حتى العام القادم، لأنني لا أستطيع توفير هذا المبلغ قبل هذا الموعد.
0: حتى العام القادم؟ والله إنها مسافة بعيدة يا أخي، سأمهلك يوما أو يومين على الأكثر لتتدبر أمورك وتوفر لي المبلغ بأي طريقة. والآن أستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ماذا أفعل؟ عمرو يطالبني بدينه وأنا لا أستطيع توفيره له إلا إذا بعت البستان الذي اشتريته، ولكن كيف أبيعه ولم يمضي على شرائه عدة أيام؟ لا، لن أبيعه، ولكن لما لا أذهب إلى ابن عمي منصور وأطالبه بدين الذي عنده وقد مر على سداده أكثر من أسبوع؟
2: صدقني يا إبراهيم، إنني لا أملك المبلغ الآن، وإلا كنت دفعته لك في موعده.
1: لا يا منصور، أنت تملك المبلغ وتملك دارا أخرى جديدة، فبعها وسدد ما عليك من ثمنها، وإلا شكوتك للشيخ عبد الرحيم باعتباره كان شاهدا على الدين ولديه القدرة ليقضي بيننا.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأنا رضيت بالشيخ عبد الرحيم حكما بيننا، وسأمثل بين يديه إذا دعاني للقضاء، فاذهب وافعل ما يحلو لك.
1: هكذا إذن، على أي حال فأنا سأتوجه إلى منزل الشيخ هذه الساعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ عبد الرحيم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا إبراهيم. صدقني يا بني، إنني افتقدتك اليوم عند صلاة العصر في المسجد، وسألت عنك جارك عمرو، أرجو ألا يكون أصابك مكروه.
1: بارك الله فيك يا شيخ، لقد شغلت بأمر ما أخرني عن أداء صلاة العصر هذا اليوم، وقد جئتك الآن بخصوص هذا الأمر الذي شغلني.
3: ماذا؟ وما هو هذا الأمر يا بني؟ لعله خير إن شاء الله.
1: تعلم يا شيخ أن ابن عمي منصور قد اقترض مني مبلغ وكنت شاهدا عليه، وقد فات موعد السداد ولم يسدد ما عليه.
3: سبحان الله يا بني، جئتني لأحكم بينك وبين ابن عمك في دين لك عنده، وتطالبه ببيع داره ليسدد لك دينك. إن دينك على ابن عمك من حقك أن تطالبه به، وواجب عليه أن يسدده لك في موعده. ولكن قل لي يا إبراهيم، ماذا عن دين جارك عمرو علي الذي جاء موعده ولم تسدده إياه، رغم أن باستطاعتك تسديده له قبل أن تشتري ذلك البستان الذي ضممته إلى بستانك القديم؟ ماذا تقول في ذلك يا إبراهيم؟
1: ماذا؟ وكيف عرفت ذلك يا شيخ؟ هل اشتكى لك عمرو؟
3: لا، عمرو لم يشتكي لي، ولكنني انتظرتك اليوم في المسجد لتأتي بالمبلغ. أم هل نسيت أنني أملك نسخة من وثيقة الدين بينكما باعتباري شاهدة، وقد وافقتما يومئذ على إيداع نسخة عندي لأذكركما بموعد سداده عندما يحين تاريخه؟
1: جزاك الله خيرا يا شيخ، فأنا لم أنسى الموعد، ولكنني تصرفت بالمبلغ في شراء البستان.
3: يا إبراهيم يا بني، كان من الأولى أن تسدد ديونك قبل أن تشتري البستان، أو أن تستأذن من صاحب الدين، علما بأن البستان لم يكن ليلزمك كثيرا. يا إبراهيم، لقد أحببت مصلحتك وكنت أنانية. أما سمعت قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وصدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.
4: كنتم مع روضة المصطفى من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: برحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميزٌ

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: الناس دائما تتعلق بهدف النصر وتتمنى النصر، لكن سؤال لكم، هل النصر هو الهدف؟ النصر هو لحظات أو أيام ويحدث النصر. لماذا نريد النصر؟ تذكروا أن النصر هو وسيلة نحو هدف أكبر. الهدف الأكبر هو التمكين في الأرض. هدف النصر التمكين في الأرض كما يريد الله سبحانه وتعالى. فنحن نريد هذا النصر من أجل أن نحقق ما يريده الله سبحانه وتعالى منا من خلال هذا التمكين في الأرض. ما هو هذا التمكين في الأرض؟ وما المقصود به؟ وكيف نحققه؟ معنى التمكين معنى عميق، دعونا نتأمل فيه.
2: وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد، والسلام عليكم ورحمة.
1: الهدف من النصر هو أن يمكن المؤمنون من قيادة الأرض وإدارة الأرض، يصبحوا خلفاء الله تعالى في الأرض. الله سبحانه وتعالى من بداية الخلق قال للملائكة أنه سيجعل في الأرض خليفة. خليفة يعني ماذا؟ يعني من يحكم الأرض نيابة عن الله عز وجل بمنهج الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا لابد أن يحدث عندما ينتصر المؤمنون على أعداء الله، على الفاسقين، على الكافرين، على الظالمين. إذن هدف النصر ليس هدفا بحد ذاته، النصر هدفه أن نمكن في الأرض. وانظروا تسلسل الآيات، لما الله سبحانه وتعالى يقول ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض. شوفوا على طول، إذا نصرتم الله سينصركم، عندها سيمكنكم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. عندها يكون منهج الله عز وجل طبق في الأرض حسب ما يريد الله عز وجل. خلونا نشوف آية أخرى. يقول الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. رجعنا للخلافة، للتمكين، كما استخلف الذين من قبلهم الصالحون الذين مكنوا من الأرض ولا يمكنن. شوفوا ده كلها نفس المعاني، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه الآيات فيها تقديم وتأخير، بمعنى خلينا نفهم المعادلة. معادلة تقول إذا عبدتم الله سبحانه وتعالى وحده ولم تشركوا به وعملتم عملا صالحا رغم ما يصيبكم من أنواع الخوف والأذى، عندها سيمكنكم من الأرض ويستخلفكم فيها تحكموها خلفاء لله عز وجل بمنهج الله عز وجل ويبدل خوفكم أمنا. هذه قواعد، هذه سنن، ولذلك فهمها الصالحون، فهمها العلماء المتمكنون. سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هل الأفضل للإنسان أن يبتلى أم أن يمكن؟ يختبر ويبتلى وينجح في الاختبار ولا يمكن، يعني يحكم ويسيطر بدون اختبار؟ استغرب السؤال هو، فرد بوعي عجيب فقال: لا يمكن حتى يبتلى. ما يمكن أن ينتصر ويسيطر إلا إذا اختبر ونجح. فهذا هو التسلسل. لو حدث تمكين بدون اختبار سيكون تمكين سهل، وعندها سيضيعه أهله لأنهم ضعاف غير مؤهلين لهذا التمكين. فإذا النصر ليس هدفا بذاته، النصر هدفه التمكين وخلافة الله عز وجل في الأرض.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صناعة سايكس-بيكو لتقسيم أمتنا، فلنرفع معا شعار الإسلام أولا وأخيرا. أولا الإسلام أولا وأخيرا. أولا الإسلام.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.
0: الإسلام أولا وأخيرا.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وفى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحانية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له انشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لك.

0: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، نجدد التحية والنية الطيبة في هذا اللقاء المبارك. وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. وما زلنا نستقبل شهر ربيع الأول، مولد الهادي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل كل شهر هجري بالدعاء والبركة، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والنصر للمسلمين. هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد. الحمد لله الذي ذهب بشهر صفر وأتانا بشهر ربيع الأول. نسأل الله أن يجعلنا في هذا الشهر الكريم خير من توجه إليه. اللهم اجعلنا فيه أوجه من توجه إليك، وأقرب من تقرب إليك، وأفضل من سألك ورغب إليك. ونسألك اللهم أن ترفع البلاء في هذا الشهر عن أمة محمد أجمعين. وما زال الحديث يتواصل كما اتفقنا في شهر ربيع الأول، حيث وافانا ربيع أن نتكلم في هذا الشهر الكريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خلاصة الخلاصات الطيبة. اختار الله سبحانه وتعالى أياما أفضل من أيام، وليال أفضل من ليال، وسنوات خير من سنوات، وأشهر خير من أشهر. فقد اختار الله سبحانه وتعالى قرونا خيرا من قرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقد عد العلماء أن خير السنوات هي السنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وسميت عام الفيل. ذاك أن أبرهة الحبشي أتى بالضالين المضلين من بني قومه ليهدموا الكعبة، فجعلهم الله سبحانه وتعالى عبرة لكل معتبر. فكانت دلالة مولده صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم وفي هذا العام الأكرم عام الفيل، أن مولده يعني أنه هذا المولد الذي تصان فيه الحرم والحرمات، تصان فيه الحرم وتصان فيه الحرمات، ويصان فيه بيت الله سبحانه وتعالى. ونحن نستأنس بهذه الذكرى خيرا أن يكون هذا الشهر ذكرى تحفظ فيه مقدساتنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسجد الأقصى بما يحفظ عباده الصالحين. وولد النبي صلى الله عليه وسلم في خير الأيام يوم الاثنين، فالله سبحانه وتعالى جعل أفضلية بين الأيام والأشهر والسنوات. أفضل الأشهر رمضان، وأفضل الليالي ليلة القدر كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل القرى مكة، وأفضل المدن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل البلدان الشام كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل ما في الشام بيت المقدس، هكذا أخبرنا المصطفى. واختار الله وفضل بعض الجبال بعضها على بعض، فجعل أفضل الجبال جبل عرفة وجبل أحد، وجبل صدح منه النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة جبل أبي قبيس، وجبل آخر هو الصفا والمروة، جبلين عظيمين وقف عليهما النبي صلى الله عليه وسلم ليعلن التوحيد. وهكذا اختار الله سبحانه وتعالى صفوة خلقه من الأنبياء، وجعل من خيرة الأنبياء أولي العزم من الرسل، وجعل على خيرتهم ومن أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. فهو خلاصة الخلاصات في المكان والزمان وفي النسب الشريف وفي الشخص الكريم صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. يقول ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: ما ولدني من سفاح الجاهلية شيء، ما ولدني إلا نكاح الإسلام. ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في الأصلاب الطاهرة، وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. روى هشام عن أبيه قال: كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم 500 أم فما وجدت فيهن سفاحا ولا شيئا مما كان من أمر الجاهلية. وقال علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، ولم يصبني من سفاح أهل الجاهلية شيء. وهكذا قال أيضا صلى الله عليه وسلم: لم يلتقي أبواي قط على سفاح، لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفا مهذبا لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما. وهكذا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو من أنفسنا ومن أنفسنا أيضا، وهو من أنفسنا نسبا وصهرا وحسبا، ليس في آبائه من لدن آدم سفاح. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. وفي صحيح مسلم عن وائلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وهكذا جعل الله سبحانه وتعالى رسولنا الكريم في خير القرون وفي خير البطون وفي خير النسب وفي خير الأصلاب وفي خير الأرحام، صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. وكل ذلك اختصه به ليكون مختصا بنسب جعله الله تعالى للنبوة غاية ولتمام الشرف نهاية. وأنت إذا اختبرت حال نسبه وعلمت طهارة مولده تيقنت أن سلالة آبائه كرام على الله، فهو صلى الله عليه وسلم النبي العربي الأبطحي الحرمي الهاشمي القرشي نخبة بني هاشم المختار المنتخب من خير بطون العرب وأعرقها في النسب وأشرفها في الحسب وأنضرها عودا وأطولها عمودا وأطيبها أرومة وأعزها وأفصحها لسانا وأوضحها بيانا وأرجحها ميزانا وأصحها إيمانا وأعزها نفرا وأكرمها معشرا من قبل أبيه وأمه ومن أكرم بلاد الله على الله. فهو سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله الذبيح ابن عبد المطلب، واسمه أي عبد المطلب اسمه شيبة الحمد ابن هاشم، وهاشم اسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة ابن قصي، واسمه أي قصي مجمع ابن كلاب، واسمه أي كلاب حكيم بن مرة ابن كعب، وكانت تجتمع إليه قريش كل يوم جمعة فيخطبهم ويذكرهم بمبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويعلمهم بأنه من ولده ويأمرهم باتباعه والإيمان به. ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، واسمه قريش ابن مالك ابن النضر، والنضر اسمه قيس ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس. ويذكر أن إلياس كان يسمع في صلبه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم بالحج. ابن مضر ابن نزار سمي بذلك، قيل لأنه لما ولد ونظر أبوه إلى نور محمد صلى الله عليه وسلم بين عينيه فرح فرحا شديدا. وأطعم وقال إن هذا كله نزر أي قليل بحق هذا المولود، فسمي نزارا ابن معد ابن عدنان. والعلماء يجمعون على أن نسبه الشريف ينتهي إلى عدنان كما قال علماء النسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم تنقل في هذه الأصلاب الطيبة الطاهرة العزيزة على الله سبحانه وتعالى. فصلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله في هذا النسب الشريف الطيب. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، وولد في يوم الاثنين، أما المكان فهو مكة، وأما الزمان فهو 12 من ربيع، ويقال في 9 من ربيع الأول، ويقال أيضا أنه في 20 من شهر إبريل، من شهر إبريل 570 من الميلاد. هكذا ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة الطاهرة المطهرة أم القرى. يقول العلماء أقل مدة يقضيها الحاج في مكة 3 أيام، فلو أن حاجا صلى في مكة 3 أيام الركعة 100,000 ركعة، مجموع ما يصلي من الفريضة 51 ركعة، 100,000 أي 5,100,000 ركعة، أي كمن يصلي في أحد مسجدنا 950 سنة. 3 أيام في مكة الطاهرة المطهرة. وعندما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في وجه والده عبد الله نور من نور النبوة، وكانت امرأة من اليهود قد قرأت الكتب يقال لها فاطمة، فقالت له حين نظرت إلى وجهي وكان أحسن رجل في قريش أي عبد الله، وقع عليها نظرها، فقالت لما رأت في وجه عبد الله من نور النبوة أرجت أن تحمل بهذا النبي الكريم، فتعرضت لوالده لعبد الله فقال لها أما الحرام فالممات دونه، والحل لا حل فأستبينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه، يحمل كريم عرضه ودينه. ثم خرج به عبد المطلب إلى حتى أتى وهب بن عبد مناف بن زهرة، وهو يومئذ سيد بني زهرة نسبا وشرفا، فزوجه ابنته آمنة، وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا. فوقع عليها يوم الاثنين من أيام منى في شعب أبي طالب، فحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج عبد الله فواجه المرأة اليهودية التي كانت تقف له في الطريق فلم تتعرض له، فقال لها ما لك لم تتعرضي لي كما تعرضت بالأمس؟ فقالت فارقك النور الذي كان معك بالأمس، فليس لي بك حاجة اليوم، إنما أردت أن يكون هذا النور في، فأبى الله إلا أن يجعله حيث شاء. وحملت آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة رجب، وكانت ليلة جمعة، أمر الله رضوان خازن الجنان أن يفتح الفردوس، ونادى مناد في السماوات والأرض ألا إن النور المخزون المكنون الذي يكون منه النبي الهادي يستقر هذه الليلة في بطن أمه الذي فيه يتم خلقه ويخرج إلى الناس بشيرا ونذيرا. إلى أن نوافي حديثنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يكرمنا بنور من نوره وبكرم من كرمه، واغفر اللهم لنا ولوالدينا، وصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا ربي صل على محمد
2: وفى ربيع،
1: يا ربي صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

ومن صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: الله
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل قصتنا عن سيدنا إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر عليهم السلام. بالأمس قلنا لما جاء سيدنا إبراهيم وترك هاجر وابنها إسماعيل عليهم السلام في تلك المنطقة التي لا فيها زرع ولا فيها ماء، وقالت إذن لا يضيعنا. طبعا قصة اللي هو الصفا والمروة ارجعوا لها لقصص الأنبياء، لأنه الوقت عندنا نحن نتكلم عن سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تفجر زمزم عند سيدنا إسماعيل عليه السلام، بدأت الطيور تطلع وتنزل وتبدأ تشرب من الموية. مرت قبيلة يمانية تسمى جرهم الثانية، لما شافت استأذنت أم إسماعيل عليه السلام إنها تسكن هناك. طبعا العرب عندهم عادة اللي يلاقي الموية يكون هو أحق بيها، وخلوا بالكم لما أقول لكم يكون هو أحق بيها، لما حنوصل عند عبد المطلب وكيف حفر زمزم مرة تانية هنعرف إيش القصة حقته، بس لما يجي وقتها حنتعرف عليها. سيدنا إسماعيل، نرجع مرة تانية القصة سيدنا إسماعيل عليه السلام، لما كبر وتعلم العربية من جرهم أعجبهم، زوجوا امرأة منهم، ماتت أمه. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يزور ابنه إسماعيل. طبعا أنتوا تعرفوا في قصة سيدنا إبراهيم لما جاء يذبحه، لما بنى البيت وبنى الكعبة، هذه كلها نرجع لها في قصص الأنبياء. الشاهد اللي احنا اللي بنتكلم عنه الآن انه سيدنا إبراهيم عليه السلام جاء بده يشوف سيدنا إسماعيل. طبعا كان يجيله بالبراق عشان يجيله بسرعة ويرجع، فكان يجيله بالبراق. فلما راح لسيدنا إسماعيل في بيته ما لقى، سأل امرأته عنهم وعن أحوالهم، فبدأت تشتكي انه احنا فقراء واحنا ما احنا قادرين نعيش. قال لها سلمي على إسماعيل وقولي له غير عتبة بابه. لما رجع سيدنا إسماعيل فقالت له جانا شيخ كبير وقال غير عتبة بابك. فهم سيدنا إسماعيل إيش كان يبغى أبوه منه، فطلق امرأته وتزوج امرأة أخرى وهي ابنة مضاد ابن عمرو، كبير جرهم وسيدهم. رزق سيدنا إسماعيل من ابنة مضاد 12 ولدا، أشهرهم طبعا ما حيمدينا نقول كل أساميهم، لكن أشهر هؤلاء الأولاد نابت وقيدار. معلش هي أسامي غريبة بس لازم نفتكرها يا أحباب ونعرفها عشان نعرف أصل وكيف ربنا تخير سيدنا رسول الله من قبيلة لقبيلة ومن فرقة. نابت قيدار دولة اتشعبت منهم قبائل، والاثنى عشر اتشعبت منهم قبائل سكنوا في مدة في مكة مدة من الزمان، وكل معيشتهم كانت التجارة من بلاد اليمن لبلاد الشام ومصر. انتشرت القبائل في أرجاء الجزيرة العربية وحتى خارجها

خرجوا. بعضهم انتهت القبائل وما نعرفهم إلا أولاد نابت وقيدار. قيدار بن إسماعيل أولاده فضلوا في مكة يتناسلوا هناك، ألين خلف جاء من أولاده عدنان، عشان كده نقول النبي العدناني، وولده معد، ومنه حفظت العرب العدنانية أنسابها. عدنان هو الجد الحادي والعشرين في سلسلة النسب النبوي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا انتسب فبلغ عدنان يمسك ويقول كذب النسابون فلا يتجاوزوا. طبعا نسبوا إلى سيدنا إبراهيم، وفي نسب من سيدنا إبراهيم إلى سيدنا آدم، ما حمدينا ناخدها كلها. في ناس يعني مجموعة من العلماء قالوا يجوز رفع النسب فوق عدنان، لكن إحنا حنتوقف إلى عند إيش النسب العدناني. طبعا عدنان جاء من أولاده من بطونه معد، ومن معد جاء نزار، ويقال إنه ما كان لمعد ولد غيره. نزار ده جاب 4 أولاد، منهم تشعبت 4 قبائل عظيمة: إياد وأنمار وربيعة ومضر. ربيعة ومضر هم هدول اللي كترت بطونهم واتسعت أفخاذهم وتشعبت قبائل مضر إلى شعبتين عظيمتين: قيس عيلان وبطون الياس ابن مضر، مش الياس، الياس يسموهم. فطبعا في بنو سليم وبنو هوازن وبنو ثقيف، هدول مشيهم علشان ايه ما نبغى نتوقف عندهم كثير. ومن الياس بن مضر طبعا في قبيلة تميم ومرة ومدركة. المهم عندنا هنا هذيل ابن مدركة وبنو أسد ابن خزيمة. بطون كنانة، من كنانة جاءت خزيمة، جاب كنانة، كنانة جاب قريش. قريش هذا اسمه الحقيقي فهر. إذا لما نقول قريش هم أولاد مين؟ أولاد فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة. سمي قريش لأنه جمع، كانت قريش عبارة عن قبائل متقرشة يعني متوزعة، هو اللي جمعهم. قريش كانت تنقسم إلى قبائل عديدة، جماح وسهم وهذول قبائل عديدة، ولكن أهمهم قصي ابن كلاب. قصي اللي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده أولاد: عبد الدار وأسد ابن عبد العزة وعبد مناف ابن قصي. هذا عبد مناف اللي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم. في ناس دحين حيقولوا لي يعني كثير هذه الأسامي، ليش بقول لكم يا أحباب هذه الأسماء؟ لأنه من حق الرسول صلى الله عليه وسلم علينا إنه نتعرف على نسبه، من فين جو، بنعرف عن المشاهير إيش أصلهم إيش فصلهم، فإحنا نبقى نعرف عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عبد مناف كانت في 4 فصائل: عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم. بيت هاشم هو اللي ربنا اصطفى منه سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلى الله عليه وسلم. اتكاثر أولاد عدنان وتفرقوا في أنحاء شتى من بلاد العرب. طبعا كانوا دوروا على المطر والعشب وهذه الأشياء كلها، لكن اتفرقوا. مين بقي في تهامة؟ بطون كنانة. ومين بقي في مكة؟ قريش. كانوا زي ما قلت لكم متفرقين، ما يجمعهم شيء، ألين جاء قصي بن كلاب وجمعهم، كون لهم وحدة شرفتهم ورفعت من أقدارهم. طيب قبل ما نتكلم عن قصي وإيش عمل، نبغى نشوف كيف كان الحكم في جزيرة العرب. كان الحكم في جزيرة العرب عند ظهور دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: إما ملوك متوجون لكنهم في الحقيقة ما كانوا مستقلين زي اللي كانوا عند بلاد الشام وهذه، أو رؤساء قبائل وعش أو عشائر
كان هدول رئيس القبيلة له امتيازات وله سلطة زي للملوك المتوجين، وهدول كان مستقلين تماما تماما، وبعضهم كانوا يتبعوا ملوك متوجين. الحلقة القادمة نبغى نشوف كيف كانت الأمارة بالحجاز، وكيف سيدنا إسماعيل عليه السلام ولي هناك الأمارة في الحجاز، وكيف صاروا العدنانيين ضعاف واستقلت جرهم بالحكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق. صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة هدية لكل واحد نفسه يوصل لأعلى مقامات الدين وأعلى مقامات القرب من رب العالمين. ناس كتيرة مشغولة مش قادرة أنها تعمل عبادات كتيرة، فتيجي هدية النهاردة ترفعهم رغم انشغالهم عن العبادة، ترفعهم لمقامات العباد والمجاهدين في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل والصائم النهار. شوف، واحد بيساعد المحتاجة الأرملة اللي جوزها توفي ومش لاقي عائل يساعدها وينفق عليها، فواحد من الرجالة أو النساء اللي عندهم شهامة يساعدوها وكل واحد بقدرته، أو واحد مسكين مش لاقي قوت يومه فتقف جنبه بجزء صغير من مرتبك أو دخلك. ممكن يكون الجزء ده مش هيأثر عليك، لكن يفرق جدا في حياة الأرملة والمسكين. عارف، جنيهات بسيطة لكنها توديك فأعلى مقامات العبودية والقرب من رب العالمين، مقام المجاهد في سبيل الله، ومقام القائم لليل اللي بيصلي طول الليل ما بينامش، والصائم النهار اللي بيصوم كل يوم لغاية ما يقابل ربنا سبحانه وتعالى. على فكرة، أعلى أنواع العبادات هي الجهاد في سبيل الله. بتعرض روحك للخطر في سبيل وطنك، أو للحفاظ على دينك، أو للحفاظ على أرواح الأبرياء ضد عدو مغتصب. وده أعلى شيء بيسموه في السنة ذروة سنام الإسلام، يعني أعلى نقطة في الإسلام، نقطة الدم في الجهاد في سبيل الله كفيلة تدخل الإنسان الجنة. ولا يقل عن الجهاد في سبيل الله ثواب جهاد النفس، بل جهاد النفس اسمه الجهاد الأكبر أو الجهاد الأعظم. إنك تصوم كل يوم ده جهاد صعب جدا للنفس، وإنك تقوم الليل كله وما تنامش ده جهاد صعب جدا جدا للنفس اللي بتحب تستريح، والنفس اللي بتحب تاكل وتشرب. أقول لك على حاجة، أغلب بلادنا ما فيهاش حروب، وأغلبنا مشغولين، ممكن يكون ما عندهمش قدرة يصوموا كل يوم أو يقوموا الليل، لأن بكرة الصبح محتاج أصحى بدري وانزل أجري على رزقي. طب يا ربي، يعني أنا أتحرم من ثواب الجهاد وثواب قيام الليل وثواب صيام النهار؟ الجواب لا. اللي هيساعد الغلابة والمحتاجين كأنه هو المجاهد، كأنه يبعث مع خالد بن الوليد وعثمان بن عفان اللي كان بيصلي طول الليل، وسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص اللي ما كانش بيفطر خالص. تبعث مع كبار الصحابة لو قلبك طيب وبتحب تخدم الغلابة، تنفق من وقتك وراحتك ومالك الخاص اللي شقيت فيه على ناس ممكن يكونوا مش من بقية عيلتك، ويا سلام لو كانوا من العائلة، بقت صلة رحم وسعي كمان على الأرامل والمساكين. عارف ليه ربنا بيديك الثواب الكبير، ثواب المجاهد والقائم والصائم؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى بيحب يشيل مننا الأنانية. ربنا سبحانه وتعالى ما بيحبش ان الانسان يعيش لنفسه، الناس لبعضها. وكل ما كان عندك من جواك حب للعطاء، كل ما ربانيتك كسبت بشريتك. الانسان جواه من صفات ربنا الجميلة من الكرم وحب العطاء وحب التسامح، وفي من صفات البشرية حب انه يجمع ويمنع. حتى الانسان الاناني بيسموه الجموع المنوع، اللي عايز يلم وما يديش لاي حد. رب العالمين بيحب العطاء ولا ينتظر شيء من اللي قدامه. فلو كنت بتحب ربنا هتطلع من جواك ومن قوتك عشان تساعد، ساعتها تاخد الهدية الكبيرة. انت المجاهد اللي عشت عمرك كله بتجاهد في سبيل الله، وانت اللي بتصلي طول الليل، وانت اللي صايم كل يوم، هو انت. بس اقبل هدية الرحمن وساعد الأرامل والمساكين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني، في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. فراولة فراولة، وقتا طيبا أرجوه لكم.

Faraula. فراولة، معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: وين التمريض اللي هنا؟ بسرعة يا حبايبي بسرعة، فضوا لي كل سراير الاستقبال، في إصابات كثيرة وفي حالات حرجة منها.
1: دكتور في شهداء ولا كلهم إصابات؟
0: رجاء رجاء بلاش تصوير في الإصابات، في شهيد الآن، ما تزعش أي شيء إلا من المصدر الرسمي، خذ من مصدر وزارة الصحة، بس في شهيد بس مش للنشر.
1: اطمن يا دكتور بنعرف شغلنا كويس، تقلقش. ألو أيوة يا عادل سامعك، معك إيش في عنا؟ في استهداف سيارة، الآن وصلنا شهيد وخمس إصابات، في إصابتين في حالة حرجة وثلاث إصابات حالة عادية. ماشي ماشي يا عادل بنضل على تواصل، تقلقش.
0: حالات عادية ممنوع، حالات عادية ممنوع، قلنا كله طوارئ للجرحى وللإصابات بس، رجاء رجاء حالات عادية ممنوع الآن، رجاء يا إخوان الله يسعدكم.
1: بس المصابين خمسة يا دكتور، تنتين حرجة وثلاثة عاديين، يعني ممكن تقدموا الخدمة لكل الناس عادي، مش يعني عشان تنقذ جريح تموت مريض عادي.
2: بابا بابا يا دكتور بابا شكله جاته جلطة، وين أروح وين؟
0: خد أبوك وروح على قسم الباطنة، هنا ممنوع هنا ممنوع، كله استقبال للإصابات بس.
1: دكتور الراحة على الناس، أنت موجود هنا رحمة للناس. اتفضل يا أختي أنا معك وحضل واقف معك لما يتعالج والدك ويقوم بالسلامة إن شاء الله.
2: طمنيني طمنيني يا هدى، كيف أبوكي؟ طمنيني.
3: لسه إله أكتر من ساعة والدكتور بمنطل فينا، لا وإيش كمان معصب.
2: طب ليش خلونا نطلع برا ومنعونا نشوفه إيش فيه؟
3: وهو لازم يعملوا له تصوير ويعرفوا إيش السبب، مش هيك بيصير، مش هيك مش صح.
1: الحمد لله رب العالمين، قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على سلامتك يا حاج.
4: نسيت أخبرك يا ماما أنه الأستاذ مساعد من دخلنا المستشفى أبدا ما تركناش، وكمان هو اللي خلى دكاترة تشوفه، مش من حالهم يعني إجوا.
2: ألف شكر ألف شكر إلك يا خالتم، سلم إيديك. بس عفوا ما تعرفناش عليك.
1: أنا فارس بشتغل صحفي، عن إذنك يا حاج عشان عندي شغل بدي أكمله.
2: ربنا يوفقك يا خالتو، الله معك.
3: محمد تأخر كتير يا ماما بالوراق، لحتى هلقيت ما جاش ليش
2: يا ماما؟ الغايب عذره معه.

0: اخ يا ابو فارس والله كبروا الاولاد وكبرونا.
1: كبروا وكبر همهم معهم يا حبيبي.
0: اخ يا ابو فارس كبروا الاولاد وكبرونا معهم.
1: كبروا وكبر همهم معهم.
0: شايف الاء اللي امبارح كانت لسه صغيره هيها كبرت وقال ايش بدها تسجل رياضيات.
1: ربنا يوفقها يا ام فارس. اي انا ايش اعمل طيب؟
0: اخ منكم انتو لا حكم عليك ولا حكم عليها، كل واحد بينفذ اللي براسه بس.
1: لا يا ام فارس انا يا ام فارس بالعكس يا بركة الدار نورتها، انا اكتر واحد مساير معك. انا يا ام فارس من ايدك هادي لايدك هادي. المهم يا ام فارس انه البنت نجحت وجابت معدل بيقدر يدخلها الجامعة والتخصص اللي هي نفسها فيه يا ام فارس. هاي وجهة نظر يا ام فارس. انا اللي بدي افهمك اياه يا ام فارس.
0: نعم
1: قصدي اللي بدي احكي لك اياه انه فارس صحفي قد الدنيا وألاء رياضيات. اخ كان نفسي احمد الفاشل يكون زيهم.
0: احمد الله يرضى عنه اكتر واحد بسمع كلمتي، ما تقول عنه فاشل. صحيح نشف ريقي بالدراسة ولحتى الآن ما كمل، بس هو أكتر واحد بسمع كلمتي.
1: نيالك أحمد الدلوع وآخر العنقود، أطلب وأتمنى
0: ابني ولازم أدلعه. أكم أحمد عندي أنا؟
1: دلعي يا أختي دلعي، ربنا يهدينا ويهدي
0: يا رب يا رب، وأفرح فيهم جميعاً.

0: تعب يا زلمة تعب، بدي أنام مش حاسس برجلي.
1: هذا قدرنا يا فارس، إيش نعمل
0: يا زلمة؟ إلي من مبارح واقف على رجلي، خلص أنا مش قادر، تعبت استويت.
1: خلص يا أخو فارس، أنت روح لقيت وأنا بكمل عنك التغطية.
0: خلص تمام يا عادل، وإلك مني بالليل أريحك، أنا بداوم عنك.
1: تمام، بس ما تتأخرش علي، الساعة 4 العصر بتكون هان.
0: تقلقش، إن شاء الله على 4 بتلاقيني موجود.
1: يلا الله يسهل عليك يا فارس.
0: بالسلامة.

0: الحاج كيف صحته الآن؟
1: الحمد لله رب العالمين، عدى مرحلة الخطر والقلب حاليا مستقر، يعني الحمد لله. بس في إجراءات لازم نعملها، خلينا نحطه تحت الملاحظة 48 ساعة.
0: ربنا يطمنك يا دكتور.
2: لكن يا بضلت في البيت، مرضك والدة جديد وأختك لحالها، وهذا المستشفى يا وكلهم بقصروش معايا، وبعدين وراك شغلك وبيتك، وأنا يا با راكن ورايا راجل. انت راجل يا حبيبي ورايا، بركن عليك
0: يا با. هو بينفع سيبك هلا حالك؟
3: قصدنا يا ماما شغلك وبيتك.
0: يما اطلع معي هالقيت، بدي اروحك بعدين برجع لحاج وبقعد معاك.

0: كيف أبو كيسار؟
1: الحمد لله الدكتور بحكي إنه تحسن.
0: آها هذه عين وطقتكم.
1: وعلى شو طقنا؟ أنت بتصدي هدول الأشياء يا لا؟
0: وليش ما أصدق؟ نسيت إنك أفلاطون زمانك.
1: يقطع شرك يا أرسطو. المهم على إيش نويتي، رياضيات ولا هندسة؟
0: رياضيات طبعا. ابي تعالي على الجامعة، اجيتي مرتين واختفيتي، خلينا نشوفك. مشتاقة لك يا بنت، اشتقت للفستق واللوز والنميمة على البنات.
1: والله شكلك فايقة ورايقة يا لا افندي.
0: وليش ما اكون فايقة ورايقة يا بعدي؟
1: الحبنة يسعدك يا حبيبتي.
0: وياكي معا. ايوه اضحكي، هي ابوك طلع بخير الحمد لله.

0: وداد مليون مرة حكيت لك بحبش حدا يقعدوا فوق أوضتي.
1: يا محمد أنا والدة جديد، وين يعني بدك إياني أستقبل أهلي؟
0: نعم على راسي يجي يقعدوا، إيش أسوي لهم؟ هاي الدار فاضية فيش حجة.
1: كمان فوق ما أنت مسكيني في بيت العيلة كمان مش متحمل أهلي.
0: وداد أنا مش ماخذ راحتي، برجع تعبان وبدي أروح على المستشفى وبدي أرجع بلاقي يا أختك يا أمك يا حدا قاعد في الأوضة، أنا مش مرتاح.
1: كمان ما أنت مسكيني بغرفة في العيلة ومش طايق حد من أهلي.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسمع يا بنت الناس، أنا بدي أرتاح في أوضتي، بدي أطلع مشوار وأرجع تاني، بدي ألاقي الأوضة مرتبة ترتيب، والصحون هدول بدي ألاقيهم مرفوعين. ماشي؟
1: قول إن شاء الله. يا الله أنا والدة ونفسة وأمي بدها تجي تقعد عندي وترتاح وتدبيني طلباتي، أنا إيش بدي أسوي؟ وأنا أروح إيش أعمل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: خلص أنا مش قادر.
1: يو هو أنت قاعد يا ماما لحالك بتعمل عشاء؟ طب احكي لي وحكي لأختك ألاء. يا ألاء يا ألاء تعال شوف أخوك.
2: نعم يا ماما نعم.
1: يعني عامل حالك مش شايفة أخوك بده يتعشى؟ ولا بس هي اللي شاطرة فيه؟ مال هي على الجوال وعلى الكمبيوتر وعلى اللابتوب كالعادة.
2: والله يا ماما فارس شاطر، هيو بيعمل عشاء لحاله. انت ايش مضايقك؟ والله لا أخليه يطبخ ويغسل ويعمل كل حاجة لحاله. انت مش عارفاني لسه قوية طلعالك يا مفارس.
1: بكرة بنشوف مين صاحبة الحظ من نصيبك.
2: ليش بكرة بنشوف؟
0: طيب ماشي بكرة بنشوف.

لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

سعينا معا نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

عندما يعزف الرصاص، عندما يعزف الرصاص نسبى ونطرد يا أبي ونباد، فإلى متى يتطاول الأوهاد؟ وإلى متى تدمي الجراح قلوبنا؟ وإلى متى تتقرح الأكباد؟ نصحو على عزف الرصاص كأننا زرع وغارات العدو حصاد، ونبيت يجلدنا الشتاء بصوته جلدا فما يغشي العيون رقاد. يتسامر الأعداء في أوطاننا ونصيبنا التشريد والإبعاد، وتفرخ الأمراض في أجسادنا أواه مما تحمل الأجساد. كم من مريض مل منه فراشه، ما زاره آس ولا عواد. نشرى كأن في المحافل سلعة، ونباع كي يتمتع الأسياد. في نهر جيحون الحزين مراكب غرقت ودنس صفوه الإلحاد، وعلى ضفاف النهر جثة زورق يبكي على أشلائها الصياد. وأمامه دار على جدرانها صور يجدد رسمها ويعاد، صور تلونها دماء أحبة غرسوا أصول المكرمات وشادوا، رحلوا وللقرآن في أعماقهم ألق أضاء نفوسهم فانقادوا. أن اتجهنا يا أبي ظهرت لنا محن يحرك جمرها الفساد، أو ما ترى من فوق كل ثنية صنما يزيد غروره العباد. نصحو على أصوات ألف مبشر عزفوا لنا أوهامهم فأجادوا، جاءوا وسيف الجوع يخلع غمده فشدوا بألحان الغذاء وجادوا. أما دعاة المسلمين فهمهم أن تكثر الأموال والأولاد، هم في الخوالف حين ينطق مدفع وإذا تحدث درهم رواد. أرأيت أظلم يا أبي من صاحب تختال في أعماقه الأحقاد، يسعى ليبني بالخداع حياته، أرأيت صرحا في الهواء يشاد؟ أن اتجهنا يا أبي ظهرت لنا محن يحرك جمرها الحساد، أو ما ترى من فوق كل ثنية صنما يزيد غروره العباد. نصحو على أصوات ألف مبشر عزفوا لنا أوهامهم فأجادوا، جاءوا وسيف الجوع يخلع غمده فشدوا بألحان الغذاء وجادوا. أما دعاة المسلمين فهمهم أن تكثر الأموال والأولاد، هم في الخوالف حين ينطق مدفع وإذا تحدث درهم رواد. أرأيت أظلم يا أبي من صاحب تختال في أعماقه الأحقاد، يسعى ليبني بالخداع حياته، أرأيت صرحا في الهواء يشاد؟ أين الأحبة يا أبي؟ أو ما دروا أن إلى ساح الفناء نقاد؟ أين الأحبة يا أبي؟ أو ما دروا أن إلى ساح الفناء نقاد؟ أو ما دروا كم دمية في أرضنا تعلو وكم يزري بنا استعباد؟ أو ما لنا في المسلمين أحبة فيهم من العوز المميت سداد؟ ما بال إخواني استكانوا يا أبي؟ ما بال إخواني استكانوا يا أبي؟ لا مصرنا انتفضت ولا عمان، قالوا الحياد وتلك أكبر كذبة، فحيادهم ألا يكون حياد. يا ويحنا يا ويحنا، ماذا أصاب رجالنا؟ أو ما لنا سعد ولا مقداد؟
نامت ليالي الغافلين وليلنا أرق يذيب قلوبنا وسهاد سلت سيوف المعتدين وعربدت وسيوفنا ضاقت بها الأغماد هذا هو الأقصى يلوح جراحه والمسلمون جموعهم آحاد سلت سيوف المعتدين وعربدت وسيوفنا ضاقت بها الأغماد هذا هو الأقصى يلوح جراحه والمسلمون جموعهم آحاد دمع اليتامى فيه شاهد ذلة وسواد أعينهن فيه حداد أواه يا أبتي على أمجادنا يختال فوق رفاتها الجلاد هذا هو الأقصى يلوك جراحه والمسلمون جموعهم آحاد دمع اليتامى فيه شاهد ذلة وسواد أعينهن فيه حداد أواه يا أبتي على أمجادنا يختال فوق رفاتها الجلاد 50 عاما أدخمت سنواتها ذلا فكل زمانها إخلاد ها نحن يا أبتي يسير وراءنا ليل له فوق السواد سواد ها نحن يا أبتي نبيت هنا ولا طنب لخيمتنا ولا أوتاد أهو القنوط يهد ركن عزيمتي وبه ظلام مخاوفي يزداد أهو القنوط فأين إيماني بمن خلق الوجود وما له أنداد يا أمة ما زال يكتب نثرها طه ويروي شعرها حماد ها نحن يا أبتي يسير وراءنا ليل له فوق السواد سواد ها نحن يا أبتي نبيت هنا ولا طنب لخيمتنا ولا أوتاد أهو القنوط يهد ركن عزيمتي وبه ظلام مخاوفي يزداد أهو القنوط فأين إيماني بمن خلق الوجود وما له أنداد يا أمة ما زال يكتب نثرها طه ويروي شعرها حماد ويرتب الحلاج دفتر فكرها ويقيم مأتم عرسها حداد ترعى حماها كل سائبة وفي تمزيقها تتجمع الأضداد تصغي لأغنية الهوى فنهارها نوم ثقيل والمساء سفاد أجدادنا كتبوا مآثر عزها فمحى مآثر عزها الأحفاد يا أمة ما زال يكتب نثرها طه ويروي شعرها حماد ويرتب الحلاج دفتر فكرها ويقيم مأتم عرسها حداد ترعى حماها كل سائبة وفي تمزيقها تتجمع الأضداد تصغي لأغنية الهوى فنهارها نوم ثقيل والمساء سفاد أجدادنا كتبوا مآثر عزها فمحى مآثر عزها الأحفاد يا ليل أمتنا الطويل يا ليل أمتنا الطويل متى نرى فجرا تغرد فوقه الأمجاد ومتى نرى بوابة مفتوحة للحق تقصر عندها الآماد أنا يا أبي طفل ولكن همتي فجر به يحلو لي استشهاد لا تخش يا أبتي علي فربما قامت على عزم الصغير بلاد ولربما مات القوي بسيفه وقضى على مال الغني كساد في سيف عنترة الفوارس قوة ما كان يعرف سرها شداد قل لي بربك يا أبي هل ننزوي خوفا وما للمارقين قياد
دعنا نسافر في دروب إبائنا ولنا من الهمم العظيمة زاد. ميعادنا النصر المبين، فإن يكن موت فعند إلهنا الميعاد. دعنا نموت حتى ننال شهادة، فالموت في درب الهدى ميلاد. قل لي بربك يا أبي، هل ننزوي خوفا وما للمارقين قياد. دعنا نسافر في دروب إبائنا ولنا من الهمم العظيمة زاد. ميعادنا النصر المبين، فإن يكن موت فعند إلهنا الميعاد. دعنا نمت حتى ننال شهادة، فالموت في درب الهدى ميلاد. فالموت في درب الهدى ميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تمام الساعة السابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، يقول المولى جل شأنه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ففي هذا النص الكريم يبين المولى جل شأنه أنه أخذ العهد على الأنبياء والرسل، لأنه عندما قال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين،

عليه الصلاة والسلام وأحد منهم على قيد الحياة يلزمه أن يؤمن به وأن يتبعه وأن ينصره وأن يكون من جملة أمته، فماذا يقال؟ وقد أكد الله تعالى على الأنبياء في هذا العهد، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ وضعوا تحت كلمة إصري ما شئتم من الخطوط، لأن الله تعالى لم يقل وأخذتم على ذلكم عهدي وميثاقي، إنما قال إصري لشموله لهاتين الكلمتين وغيرهما مع التأكيد على ذلك. ثم بين الله تعالى ذلك عندما أمرهم، قال: فاشهدوا، يشهد بعضكم على بعض، وأنا معكم من الشاهدين. فهذا النص الكريم يبين مكانة النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام عند الله عز وجل، وتفوقه وتميزه على سائر الأنبياء. وأما النص الثاني فهو ما كان يوم القيامة، فقال جل شأنه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فالله تعالى يخبر أن كل نبي هو شهيد على أمته، لكن من الذي سيشهد لهذا النبي أنه بلغ أمته ما أنزله الله تعالى عليه؟ إنما هو النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: يجاء بنوح فيقال: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فتدعى أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فتدعون فتشهدون وأنا شهيد عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشهد للأنبياء أنهم بلغوا وأنه شهيد عليهم عليه وآله الصلاة والسلام. لذا أقول بعد تتبع الشديد لما خص الله تعالى به نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، سواء جاء في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي عليه وآله الصلاة والسلام، وسواء كان في السنة بحديث صحيح أو حسن أو ضعيف أو لم أجد له مستندا، زادت عدد الخصال على 1000 وكسر. ثم أعدت النظر في هذه الخصال وجمعت ما ثبت بدليل مقبول سواء في القرآن الكريم أو في حديث صحيح أو حسن، زادت على 500 خصلة. لا توجد عند أحد من الأنبياء، لا توجد عند أحد من الأنبياء، ولا يوجد منها شيء منها من يشاركه في واحدة منها. وباعتباري الحلقات البرنامج الذي أتحدث عنه ما يتعلق بالسنة النبوية، وحي من السنة النبوية، أتعرض لهذا الموضوع، وذلك بأن أقول مما امتاز به النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام عن سائر الأنبياء أن الله تعالى اصطفى له خلقا من خلقه وبشرا من مخلوقاته، فجعلهم صحابة وأصهارا وأنصارا وأرحاما له عليه وآله الصلاة والسلام. وبعد تتبع الشديد لأتباع الأنبياء والرسل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام، لم أجد من يقارب الصحابة أو يدانيهم في صدقهم وأمانتهم وإخلاصهم ومحبتهم وتفانيهم وخدمتهم وفدائهم للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام

0: في الأمم السابقة كلها. والنظر بالنسبة للصحابة رضي الله تعالى عنهم من وجهين. أما الوجه الأول فهو علاقتهم بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فنلاحظ فرط محبتهم اللامتناهية للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد أوضحت هذا في واجب الأمة نحو نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كيف كانوا يعاملون النبي عليه الصلاة والسلام؟ معاملة لا تقاربها ولا تدانيها محبة. وقد عبر عن ذلك سهيل بن عمرو لما أتى لصلح الحديبية ورجع إلى كفار قريش، ومثله من قبل مندوب ثقيف اللي أرسلته قريش، فلما رجع إلى كفار قريش قال لهم: والله لقد وفدت على الملوك، أتيت كسرى في ملكه وقيصر في مملكته والنجاشي في ملكه، ما رأيت ملك، ما رأيت شخصا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، كما في حديث المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه وآخر في صحيح البخاري. الجانب الثاني من فرط محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنهم لم يتركوا لنا صغيرة ولا كبيرة متعلقة بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلا نقلوها، لم يتركوا شيئا. ومن هنا انتبهت الأمة لهذا الجيل من الخلق وهم جيل الصحابة، فصارت العناية بهؤلاء الصحابة، بهؤلاء النقلة، فشققوا العلوم المتعلقة بهم التي تبحث عنهم ولادة ونسبا ونسبة ورحلات وشيوخا وتلاميذ وتحملا إلى آخره. وقد كثرت المؤلفات التي ألفت عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم حتى زادت على 20 مؤلفا. ومن أواخر المؤلفات لابن عبد البر وابن عساكر وابن الأثير والذهبي والحافظ ابن حجر رحمهم الله تعالى. أما بالنسبة للمتقدمين فهناك كتب كثيرة جدا. ثم إن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم رزقهم الله تعالى بنخبة ثانية بعدهم وهم دونهم في المرتبة، وهم التابعون لهم بإحسان، حيث نقلوا للأمة كل ما نقله لهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا فعلت الأمة فيهم كما فعلت بالنسبة للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، من حيث تدوينهم وبيان أحوالهم وبيان مراتبهم، هل هم من الطبقة الأولى أم الثانية أم الثالثة أم الرابعة أم الخامسة أم السادسة أم السابعة أم الثامنة، وهكذا. وبينوا حال كل واحد، هل هو من الفئة الصادقة المخلصة أم هو من الدخلاء الذين دخلوا يحاولون النيل من هذه الأمة في دينها. بينت هذه الأمة، ولهذا انتشر نتيجة هذا التسلسل بالسند الذي لم تعرفه البشرية من قبل. لا يوجد عند الأمم السابقة شيء بالسند إلا هذه الأمة. ونحن الآن نعيش في عام 1430 من الهجرة. من كانت له عناية بالأسانيد نروي ولله الحمد والمنة ألوف، عشرات الألوف من الأحاديث من جيلنا نحن إلى زمن النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. ولما أقول نروي لا أقصد شخصي، إنما كل من له عناية بالسنة النبوية فإنه يشترك في هذه المنقبة. وهذا لا يوجد في أمة من الأمم، ولم يسبق لرسول من الرسل، كل ذلك خدمة لهذا الدين. بل من عناية الأمة بالنسبة للصحابة الرواة والتابعين الذين جاءوا بعدهم وأتباع التابعين الذين جاءوا بعدهم، تشققت جميع العلوم وخدمت هذه العلوم، فصار كل فن يروى بالسند الذي لم يكن موجودا في عصر من العصور السابقة. وهذا كله من الميزات التي يختص بها النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. إذا كانت الأمم السابقة من غدر بعض أتباعها بنبيها، ومن لعن نبيها أتباعه، فإن هذا لا يوجد ولله الحمد والمنة في هذه الأمة. أنت تقرأ عن موسى عليه السلام عندما قال ربي لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، عندما سماهم سفهاء، ربي لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. عندما تقرأ عن عيسى عليه السلام، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ويظهر هذا واضحا يوم القيامة عندما يتخلى كل رسول عن أمته وكل فرد عن أمته إلا هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. لذا حصل التجاوب بينه عليه وآله الصلاة والسلام وبين محبيه من هذه الأمة. وهذا ما سنراه إن شاء الله في بيان ما سنه وما شرعه عليه الصلاة والسلام في الحلقات القادمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خيار عباده وعباده، وأن يرزقنا حسن الاتباع لهذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، ويرزقنا الفهم عنه وعن نبيه في سنته عليه وآله الصلاة والسلام، ويرزقنا شربة هنيئة مريئة من يده الكريمة لا نظمأ بعدها في عرصات يوم القيامة. إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان المغرب، نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صلاة المغرب، صلاة المغرب، صلاة. أمسينا وأمسى الملك لله، أمسى الملك لله، أمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضينا بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن كتابًا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نصحبكم مع هذه الاستراحة الإيمانية مع أذكار المساء. أعوذ

ربنا تقبل منا دعاءنا وصالح أعمالنا، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أذكار المساء.

0: تمام الساعة الثامنة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، إن الله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الهدف من خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن العبادة أن نطلب حاجاتنا من الله سبحانه وتعالى، لكن يعني من أدب الطلب ألا يدخل الإنسان مباشرة في الطلب، أن قبل أن يطلب أموره من الله عز وجل أن يثني على الله عز وجل، أن يعني يتكلم بما يليق بالله عز وجل من حمد وشكر وثناء وبيان عظمته جل جلاله، ثم بعد ذلك يطلب حاجاته. علمنا الله عز وجل هذا المعنى في فاتحة الكتاب. تصوروا، في فاتحة الكتاب التي نقرأها كل يوم علمنا ربنا هذا المعنى. وقبل أن لو قرأنا في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، هذا ثناء. الرحمن الرحيم، هذا أيضا ثناء على الله عز وجل. مالك يوم الدين، هذا أيضا ثناء على الله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين، أيضا هذا بيان أننا لا نعبد سواك يا ربنا ولا نستعين إلا بك. هنا بعد هذا الثناء نطلب طلبنا الوحيد في سورة الفاتحة، وهو: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، إلى آخر السورة. اهدنا، هذا هو الطلب. لكن قبل أن نطلب أثنينا على الله عز وجل. وكم مر معنا في السيرة النبوية العطرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتكلم في موضوع، أو قبل أن يدعو، أو قبل أن يكلم الناس، تقول مر معنا مثلا يمر صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال كذا. هكذا نجد في

يلهمنا الله عز وجل ثم بعد ذلك نطلب طلبنا. أيضا هذا نجده في حديث جميل للنبي صلى الله عليه وسلم فيه مناجاة وقد أخرجه البخاري عن سيدنا عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق صلى الله عليه وسلم. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. انظر كل هذا ثناء على الله عز وجل، ثم جاء الطلب: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. إذن هكذا يعلمنا الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم أن نثني على الله قبل أن نطلب حاجاتنا منه. نسأل الله أن يؤدبنا بهذه الآداب، إنه تعالى سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. عائشة مخطوبة لم يبحث صلى الله عليه وسلم عن امرأة بعد خديجة، رغم أنه حلم النساء أكثر منه حين كان شابا. كان مشغولا بالدعوة، لكن امرأة مؤمنة كانت مشغولة به، تغمره بأحاسيس الرحمة. كانت امرأة عظيمة اسمها خولة بنت حكيم، تشعر بمعاناته بعد خديجة وحاجته إلى من تشاركه عناء الطريق المملوء بالاضطهاد والتنكيل. سألت وسألت دون أن تخبره، حتى وقع اختيارها على امرأة وفتاة، ثم مشت نحو بيته صلى الله عليه وسلم. ولما استأذنت ودخلت وجلست إليه، عرضت عليه الزواج، فسألها عمن تتحدث، فقالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال صلى الله عليه وسلم فمن البكر؟ قالت ابنة أحب خلق الله عز وجل إليك، عائشة بنت أبي بكر. فقال ومن الثيب؟ فأشارت إلى أرملة طيبة كبيرة السن اسمها سودة بنت زمعة، فامتدحتها وقالت قد آمنت بك واتبعتك. قال صلى الله عليه وسلم فاذهبي فاذكريهما علي. توجهت خولة نحو بيت أبي بكر، فاستقبلته زوجته بلطف. وبعد حسن الضيافة قالت خولة يا أم رومان، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ فسألتها وما ذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. تحيرت أم رومان، فالفتاة مخطوبة لشاب مشرك هو ابن المطعم بن عدي، لكن نبي الله لا يعدله أحد، لذا لم تخبرها بشيء حتى لا تفقد أمل مصاهرة خير خلق الله، بل استبقتها قائلة انتظري أبا بكر حتى يأتي. مر الوقت، وإذا بالصديق يدخل ويسلم على أهل بيته وضيفته. ولما جلس رضي الله عنه فاتحته بالأمر، فاستغرب وقال وهل تصلح له صلى الله عليه وسلم؟ إنما هي ابنة أخيه. كلمات ألجمت خوله وجعلتها تستأذن لتعود إليه صلى الله عليه وسلم وتسأله، فقال ارجعي إليه فقولي له أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام، وابنتك تصلح لي. عادت خولة إلى أبي بكر ونقلت توضيح النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت أبو بكر من فرط السعادة والقلق معا، فلم يرد عليها. فكر أبو بكر بوعده وفكر، ثم قام وقال لها انتظري، ثم غادر المنزل. فتحيرت خولة، ما الذي يحدث؟ ولم كل هذا الغموض؟ لكن أم عائشة أزالت حيرتها حين أخبرتها عن مكانة المطعم عند أبي بكر، فقالت إنه ما وعد وعدا قط فأخلفه لأبي بكر. أما الصديق فكان يمشي في طريقه لمنزل المطعم تحاصره التساؤلات، وكأنها لا تريد إفساح الطريق له حتى وصل البيت. ولما دخل جلس أمام المطعم لا يدري ما يقول، فجاءت امرأته فجلست وهي تشعر بأن أبا بكر جاء ليتحدث عن ابنها، فقالت: يا ابن أبي قحافة، إني أخشى أن تدخل ابننا في دينك إن تزوج عائشة. طرح أبو بكر تساؤل المرأة على زوجها فأيدها وقال: إنها تقول ذلك، وكأنه يقول: الأمر بيدها ولا شيء بيدي. شعر رضي الله عنه بارتياح كبير، فهو لم يخلف وعده للمطعم. وأم الفتاة هي التي فسخت الخطوبة، فنهض وخرج من بيتهما ليجد الطرقات أفسح مما كانت وأجمل.
2: في ظلال السيرة.
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فنحن نقرأ بعد صلاة الجمعة في كتاب صفة الصفوة، والكتاب يتحدث عن تراجم أولياء هذه الأمة. ومكتبة التراجم مكتبة كبيرة في المكتبة الإسلامية، ترجم علماؤنا للحفاظ، حفاظ الحديث، وترجموا للقراء يعني حفاظ القرآن الكريم، وترجموا للفقهاء، وترجموا للأدباء، وترجموا للأولياء، وترجموا للأعلام، وترجموا للقضاة، وترجموا للأطباء، وترجموا للأذكياء، وترجموا لمشاهير النساء. هذه هي المكتبة الإسلامية. بس أنا ما وجدت كتاب تراجم للاعبين، يعني في تراجم الفقهاء، تراجم النبلاء، تراجم القضاة، تراجم الأطباء، تراجم الأولياء. لأن نحن نقرأ هذا صفة الصفوة، هو كتاب يتحدث عن أولياء هذه الأمة، بس ما وجدت في المكتبة الإسلامية ولا في المكتبة العربية تراجم للاعبين ولا تراجم للممثلين ولا تراجم للمهرجين. الحقيقة يا أخوان ويا شباب ويا رجال ويا أيتها الأخوات، لأنه نحن ما لنا مصلحة يطلع أولادنا لاعبين، وما لنا مصلحة يطلع أولادنا مهرجين، وما لنا مصلحة يطلع أولادنا ممثلين، بس إلنا مصلحة يطلع أولادنا أطباء، إلنا مصلحة يطلعوا قضاة، إلنا مصلحة يطلعوا أولياء، إلنا مصلحة يطلعوا حفاظ، فقهاء، قراء للقرآن الكريم، لنا مصلحة. لذلك سلف هذه الأمة ترجم لهؤلاء. والحقيقة أنت عندما تقرأ في تراجم القراء، تراجم الفقهاء، تراجم الأذكياء، تراجم الفقهاء، تراجم الأولياء، يشدونك نحو الأعلى. يعني أنت بتقرأ أشياء، أنا مرات بقول يعني كأنه من الخيال هذا الكلام، بس فعلا لأنهم كبار. سامحني، لما بتقرأ عن الصغار، عن التافهين، لما بتتابع حلقات تلفزيونية في لقاء مع إنسانة ما إلها من العلم ولا من النبل شيئا، بيقولوا لها يا أستاذة فلانة كيف أنت بتفيقي؟ شو بتاكلي على الفطور؟ منين بتشتري أواعيكي؟ يعني أنت شو أمنياتك بالحياة؟ هذا الشيء يشد الجيل لتحت. يعني أنا شو بدي فيها إذا بتاكل بيض على الفطور، لما بتاكل حليب، لما بتشرب كاكاو، لما نسكافيه؟ يعني ما هي القيمة المضافة للشرف والنبل والكرامة والعلم التي أضيفت؟ ما بفيد شيء أنا، خاصة إذا كانت كل المتكلمة ما إلى قيمة في الحياة، غير أنها من كبار اللاهيات، من كبار الغاويات، من كبار من سقطت في فحش كبير. لما يلتقى مع إنسان يقال بأنه فنان وهو مدمن مخدرات، وبينقال والله يا أستاذ فلان شو آخر ألبوم طالعته، وإنت إيمت بتسجل ألبوماتك، ويظهر في الصورة ملء الشاشة، يعني تكبر الصورة والوجه عليه، وهالجيل ينظر إليه وهو معروف بأنه مدمن مخدرات. يعني ماذا يراد من الجيل؟ ماذا يراد من هؤلاء الذين يتابعون؟ أين يسيرون؟ وما القيمة المضافة عندما نخبر متى يستيقظ وكيف ينام وكيف يسافر وكيف يحل؟ أما أمتنا تركت لنا إرثا من تراجم الكبار. نصيحة يا شباب، نصيحة يا رجال، اقرأوا فيها الكتب هاي، فعلا بتنشد همتك، بتشوف حالك قديش أنت مقصر. أنت لما بتشوف الكبار بيشدوك للأعلى، مع أنه هنا ما بيقولوا لك تعال، بس لحالك وأنت تقرأ، لأنك أنت مفطور على النداء العلوي.
أنت خليفة الله في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. فأنت في بداخلك مركوز أن تكون فوق، لذلك لما بينزل الواحد لتحت بيتألم ما بينسر، بس لما بيطلع لفوق يسر، لأنه هذا شيء يتوافق مع فطرته. لما بتقرأ عن الذين يأخذونك نحو الأعلى تفرح وتسر، لأنهم يأخذونك حيث ينبغي أن تكون أنت. لذلك نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة ونتخير يعني من أحاديثهم ومن كلامهم ما يشدنا إلى الأعلى. والهدف الحقيقة من القراءة أن يتحرض عندك أن تكون مثل واحد من هؤلاء، والهدف أن يعجبك واحد منهم فتلحق برتبته فتنال ما نال. وكنت ذكرت لكم مرارا بأن الصحبة ثلاثة أنواع. عندما تسمعون الشيوخ والدعاة والمربين يتحدثون عن الصحبة، والحقيقة كلمة السر في صلاح الصالحين وفي فساد الفاسدين إنما هو الصاحب. فالصحبة ثلاثة أنواع. هناك صحبة مادية، أن أجالسك وتجالسني، أن أذهب معك في نزهة وتذهب معي في نزهة، أن نكون معا في مجلس قيام الليل أو في عبادة، أن نكون معا على مائدة طعام أو نكون معا في مكان نرتاح فيه. فأنت تصحبني وأنا أصحبك ماديا، وأنت ترى يعني آداب الطعام بعينك، وأنت ترى آداب الصلاة بعينك، وأنت ترى آداب اللهو بعينك. أي صحبة؟ صحبة مادية. في صحبة ثانية، صحبة علمية عقلية. يعني أنت لما بتجلس لتقرأ في هذا الكتاب، هذا الكتاب في طبعتي موجود في مجلدتين، بحاجة أن تقرأه بدك شهر، كل يوم تعد لك شيء 3 ساعات، فكأنك صحبت هؤلاء لمدة شهر كل يوم 3 ساعات، يعني صحبتهم 90 ساعة 100 ساعة. فلما بتصحبهم يشدوك نحو ما هم فيه. ففي صحبة مادية، وفي صحبة عقلية، وفي صحبة روحية، وهي التي يسميها أصحاب المدرسة النقشبندية، يسمونها الرابطة. يقولون للسالك، يقولون أغمض عينيك وتخيل أنك جالس مع شيخك، وتخيل أن شيخك معك في المكان الذي أنت فيه. هلأ إذا في طالب جامعة موجود في الجامعة وهو تخيل بأن شيخه معه في الجامعة، بالتالي عفوا يعني إذا جاءت عينه لتنظر إلى الحرام ما عاد ينظر، بيقول لك يا أخي أنا هيك متخيل أنه شيخي معي ما بقدر. إذا في موظف تخيل شيخه معه، إجا مراجع بده يعطيه رشوة، وليش تنضي أخذ رشوة ما حلوة، أنا متخيل أنه شيخي معي ما بقدر ما بقدر مد إيدي. هذه يسمونها رابطة. يقولون لهذا السالك أنت تخيل بأن شيخك معك، ويعتمدون على حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: استحي الله كما تستحي رجلا من صالحي عشيرتك لا يفارقك. وإن استطعت أن تكون مع شيخك دائما كن، بس الواقع العملي هذا غير ممكن، فبيقولوا له تخيل. على كل الأحوال هذا نوع من أنواع الصحبة، يعني هي صحبة روحية. ألا مرات واحدنا بيكون قاعد ما بيلاقوا أهله غير صار عم يضحك، بيقولوا له شبك عم يضحك، بيقول له والله تذكرت مبارح كنت قاعد مع رفقاتي فلان حكى نكتة والله ضحكتني. شايف على التخيل، هو بس تخيل واحد مبارح حكى نكتة قام يضحك. وأنا مرة ساويت عليكم تجربة واسمه الدنيا إفطار، خلينا نعملها مرة تانية مشان اللي ما كان حضران، عشان نشوف أثر الرابطة وأثر التخيل شو بيساوي. هلأ كلياتكم غمضوا عيونكم وتخيل إنك عم تعصر ليمونة بتمك، شو بيصير؟ تفرز الغدد اللعابية. هلأ عندكم كلكم فرزة الغدد اللعابية سائل، مع إنه أنتم ما حطيتوا ليمونة بتمكم، تخيلتوا إنك عم تعصر ليمونة بتتلمض وبتطلع لعاب أكثر. التخيل له أثر كثير كبير. على كل الأحوال يا أخوان ويا أيتها الأخوات، ليجتهد أحدنا ما استطاع
أن يكون مع الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شايف كونوا، الله يقول كون مع الصادقين، يا بتكون معه ماديا، يا بتكون معه فكريا، يا بتكون معه روحيا. مفهوم المخالفة أوعك تكون بعيد من هون مع ناس أشرار، لا تكون معهم ماديا ولا تكون معهم فكريا. لا حدا يجيب مجلة عم تحكي عن الناس عفوا يعني ما لهم قيمة تجي تقرأ. لا حدا يجي يقول لي والله إنه هو شاف مبارح حلقة مقابلين فيها مدري أنه لاعب، مدري أنه لاهي، مدري أنه لاغي، مدري أنه فنان، وعم يحكي إنه شلون يقضي حياته اليومية. لا تكون معهم فكريا لهؤلاء يؤذونك، ولا تكون معهم حتى تخيلا، لا تتخيل أنك معهم يؤذونك حتى بالتخيل يؤذونك. فالهدف من القراءة في كتاب صفة الصفوي أن تتعرف على أولياء وتتعرف على أفعالهم لعل قلبك يعلق بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. كنا نتكلم قبل رمضان عن محمد بن واسع يكنى أبا عبد الله. يقول موسى بن بشار: صحبت محمد بن واسع من مكة إلى البصرة، فكان يصلي الليل أجمع، يصلي في المحمل جالسا يومئ برأسه إيماء، وكان يأمر الحادي أن يكون خلفه وأن يرفع صوته حتى لا يفطن له، وكان ربما عرس من الليل فينزل فيصلي فإذا أصبح أيقظ أصحابه. إذا قرأتم كان يصلي الليل أجمع يعني معظم الليل، لأنه باللغة الحكم للأغلب. يقول: حتى أنا في السفر تتبعته بالسفر، هو وعلى المحمل عم بيصلي. أنتم بتعرفوا أنه صلاة النافلة إذا كنت راكب سيارتك يسقط فيها استقبال القبلة، يعني ممكن أن تصلي إلى غير القبلة صلاة النافلة. يعني هلأ إذا أنا راكب سيارة وطالع على حمص وأنا جنب السائق بقدر صلي قيام ليل، نحن كنا بالليل مثلا ماشي، وإذا بنهار بقدر صلي صلاة الضحى، وإذا بين الظهر والعصر بقدر صلي هيك لوجه الله تعالى. شايف؟ فأنا بقول أنا قاعد بالسيارة، يعني السيارة هيك ماشي باتجاه الشمال عكس القبلة، أنا قاعد جنب السائق بقول نويت أن أصلي ركعتين قيام الليل، الله أكبر، هيك أنا قاعد بقرأ الفاتحة وبقرأ سورة صغيرة أو سور من القرآن، وبعدين بركع إيماء. شايف؟ سمع الله لمن حمده. والسجود يعني أكثر منحني أكثر من الركوع، الله أكبر سبحان ربي العظيم، أول ركعة ورد ركعتين وبقرأ تحيات وخلص ركعتين ساوي ركعتين. يعني هلأ إذا واحد مسافر وقاعد بالسيارة وقاعد بالطيارة وقاعد بالباص هدول 4 ساعات 3 ساعات شو بده يعمل؟ يعني ماشي الحال أخي، الواتس اللي على شو الجوال شفتهم كلهم والرسائل تبعتها كلها، شو بدك تعمل؟ صلي لك ركعتين حلوة تشهد لك المكان أنت عم تمشي السيارة، كل هالمكان سيشهد الذي مرت عليه بأنك هنا سبحت ربك. فمحمد ابن واسع قال كان يصلي الليل أجمع يعني أكثره، يصلي في المحمل جالسا يومئ برأسه إيماء. قال: وكان يأمر الحادي يكون خلفه يرفع صوته حتى لا يفطن له. هو ربما قرأ قراءة جهرية مشان الناقة اللي قبله واللي بعده أو الناس الماشيين ما يحسوا أنه عم بيصلي، يقلوا للحادي. هذا الحادي هو الذي كان ينشد للجمال، الجمال مع النغم النوق مع النغم المحبب تسرع المشي، ففي حادي يحدو لها ينشد لها أناشيد، فيأمر الحادي أنه يوقف جنبه مشان ينشد مشان يغطي على صوت محمد بن واسع مشان أنتم ما تعرفوا أنه هو عم بيصلي داخل المحمل. بس بقى يأبى الله إلا أن يعني ينشر الخير عن العباد. قال: وكان ربما عرس من الليل. التعريس هو نزول المسافر قبل صلاة الفجر. ربما عرس من الليل فينزل فيصلي فإذا أصبح أدن الفجر أيقظ أصحابه للصلاة. قال: وحدثني نسيب لهشام قال: قال رجل دخلنا على محمد بن واسع فقالت فتاة في داره: هذا رجل إذا جاء الليل لو كان قتل أهل الدنيا ما زاد. قالت له: ترى هذا سيدي أو قريبي يا رجل، بتلاقي بالليل بيصلي وبيدعي وبيبكي كأنه قاتل، مو قاتل واحد، قاتل أهل الدنيا. قال: لو كان قتل أهل الدنيا ما زاد،
من كثر التجاؤه وانكساره على باب الله تعالى. قال: وقال عبد الواحد بن زيد: شهدت حوشبا جاء إلى مالك بن دينار فقال: يا أبا يحيى، رأيت البارحة كأن مناديا يقول: يا أيها الناس الرحيل الرحيل. يبدو شايف منام، يعني رجل صالح جاء إلى مالك بن دينار يقول: يا أبا يحيى، رأيت البارحة كأن مناديا يقول: يا أيها الناس الرحيل الرحيل، فما رأيت أحدا يرتحل إلا محمد بن واسع. قال: فصاح مالك صيحة وخر مغشيا عليه. خاف مالك بن دينار، خاف على نفسه، بس محمد بن واسع ما شاء الله يعني يمضي باتجاه الجنان. قال مضر: كان الحسن يسمي محمد بن واسع زين القرآن. وقال مخلد: كان محمد بن واسع مع قتيبة بن مسلم في جيش، وكان صاحب خراسان، وكانت الترك خرجت إليهم، فبعث إلى المسجد ينظر من فيه، فقيل له: ليس إلا محمد بن واسع رافعا أصبعه. فقال قتيبة: أصبعه تلك أحب إلي من 30,000 عنان. إن شاء الله. محمد بن واسع كان بجيش قتيبة بن مسلم، فقتيبة بن مسلم حيصير هجوم عليه، فأرسل من يشاهد من موجود في المسجد، فقالوا: فيه محمد بن واسع عم يدعو، يشير بأصبعه الدعاء. سبق بأنه الدعاء له كيفيات، ممكن أن تجعل بطن كفيك باتجاه السماء، ممكن أن تقلبهما، وممكن أن تجعل بطن الكفين باتجاه الوجه، ممكن أن تقلبهما، وممكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فرفع ذراعيه حتى سقط رداؤه من على كتفيه رفعا شديدا، وفي أشارة بإصبعه على المنبر، فكان يدعو محمد بن واسع في المسجد، قال يشير بإصبعه إلى السماء. يقول قتيبة: أصبعه تلك أحب إلي من 30,000 عنان. يعني لو عندي 30,000 مقاتل مع عتاد، ترى الأصبع هاي أحب إلي من 30,000، يعني لأنني أكسب دعاءه وهو من الصالحين. الحديث عن محمد بن واسع تتمة، وإنما كان هذا ذكرى لما مضى قبل شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بعباده الصالحين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم عجل لنا بالفرج بفضل الفاتحة.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشاعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

هذا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن مكارم الأخلاق التي جبل عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الحلم. والحلم كما عرفه أهل العلم بأنه حالة توقر وثبات عند حصول الأسباب المحركات. ربما يبتلى الإنسان بمن يستفز شعوره ويستجيش غضبه ويحرك حمقه، لكنه يثبت ويصبر ويرسو. فهذه الحالة التي تسمى بالحلم. كان الحلم خلقا ملازما لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فارقه لحظة من لحظاته صلوات ربي وسلامه عليه. ومن حلمه عليه الصلاة والسلام ما كان معه مع مسلم ويهودي. أما المسلم فذاك الذي جاءه حين قسم غنائم حنين، فأعطى

صناديد قريش، أعطى سهيل بن عمرو، وأعطى أبا سفيان بن حرب، وأعطى صفوان بن أمية لهذا 100 من الإبل، ولهذا 100 من الإبل، ولهذا 100 من الإبل، ثم أعطى صناديد نجد كالأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري. فجاء ذلك الرجل ذو الخويصرة التميمي ناتئ الجبهة غائر العينين، قال له: يا محمد اتق الله واعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زاد على أن مسح على وجهه وقال: ويحك، من يعدل إن لم أعدل أنا؟ خبت وخسرت إن لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ثم قال: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تلفظ بكلمة نابية، ولا نطق بلفظة فاحشة، ولا عمد إلى الانتقام من ذلك الرجل الذي أساء الأدب، بل بيّن له صلوات ربي وسلامه عليه ما جبل عليه من العدل والإنصاف، ثم ترحم على نبي سبقه وهو موسى عليه السلام وأثنى عليه بصبره. وأما ما كان منه مع يهودي فهو زيد بن سعنة، ذاك الرجل الذي استقرضه النبي عليه الصلاة والسلام أعصعا من شعير، فجاءه قبل حلول الأجل فأمسك به وجذبه من ردائه وقال: يا محمد قم وفني حقي، فإنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه مغضبا، فأمسك بذلك اليهودي وطرحه أرضا وقعد على صدره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: مه يا عمر، يعني كف عما تفعل، كنت أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك، أن تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن القضاء. ثم قال له: اذهب فوفه حقه وزده 20 صاعا جزاء ما روعته. فلما أخذ اليهودي ماله وضمن حقه جاء فقال: يا محمد لقد رأيت في وجهك علامات النبوة كلها إلا خلقين، أن حلمك يسبق غضبك، وأن شدة الجهل لا تزيدك إلا حلما، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الاقتداء به والسير على نهجه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل قصتنا عن سيدنا إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر عليهم السلام. بالأمس قلنا لما جاء سيدنا إبراهيم وترك هاجر وابنها إسماعيل عليهم السلام في تلك المنطقة التي لا فيها زرع ولا فيها ماء، وقالت إذن لا يضيعنا. طبعا قصة اللي هو الصفا والمروة ارجعوا لها لقصص الأنبياء، لأن الوقت عندنا نحن نتكلم عن سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تفجر زمزم عند سيدنا إسماعيل عليه السلام، بدأت الطيور تطلع وتنزل وتبدأ تشرب من الموية. مرت قبيلة يمانية تسمى جرهم الثانية، لما شافت استأذنت أم إسماعيل عليه السلام إنها تسكن هناك. طبعا العرب عندهم عادة اللي يلاقي الموية يكون هو أحق بيها، وخلوا بالكم لما أقول لكم يكون هو أحق بيها، لما حنوصل عند عبد المطلب وكيف حفر زمزم مرة تانية حنعرف إيش القصة حقته، بس لما يجي وقتها حنتعرف عليها. سيدنا إسماعيل، نرجع مرة تانية لقصة سيدنا إسماعيل عليه السلام. لما كبر وتعلم العربية من جرهم أعجبهم، زوجوا امرأة منهم، ماتت أمه. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يزور ابنه إسماعيل. طبعا أنتوا تعرفوا في قصة سيدنا إبراهيم لما جاء يذبحه، ولما بنى البيت وبنى الكعبة، هذه كلها نرجع لها في قصص الأنبياء. الشاهد اللي احنا اللي بنتكلم عنه الآن انه سيدنا إبراهيم عليه السلام جاء بده يشوف سيدنا إسماعيل. طبعا كان يجيله بالبراق عشان يجيله بسرعة ويرجع، فكان يجيله بالبراق. فلما راح لسيدنا إسماعيل في بيته ما لقى، سأل امرأته عنهم وعن أحوالهم، فبدأت تشتكي انه احنا فقراء واحنا ما احنا قادرين نعيش. قال لها سلمي على إسماعيل وقولي له غير عتبة بابه. لما رجع سيدنا إسماعيل فقالت له جانا شيخ كبير وقال غير عتبة بابك. فهم سيدنا إسماعيل إيش كان يبغى أبوه منه، فطلق امرأته وتزوج امرأة أخرى وهي ابنة مضاد ابن عمرو، كبير جرهم وسيدهم. رزق سيدنا إسماعيل من ابنة مضاد 12 ولدا، أشهرهم طبعا ما حيمدينا نقول كل أساميهم، لكن أشهر هؤلاء الأولاد نابت وقيدار. معلش هي أسامي غريبة بس لازم نفتكرها يا أحباب ونعرفها عشان نعرف أصل وكيف ربنا تخير سيدنا رسول الله من قبيلة لقبيلة ومن فرقة. نابت قيدار دولة اتشعبت منهم قبائل، والاثنى عشر اتشعبت منهم قبائل، سكنوا في مدة في مكة مدة من الزمان، وكل معيشتهم كانت التجارة من بلاد اليمن لبلاد الشام ومصر. انتشرت القبائل في أرجاء الجزيرة العربية وحتى خارجها خرجوا. بعضهم انتهت القبائل وما نعرفهم إلا أولاد نابت وقيدار. قيدار بن إسماعيل أولاده فضلوا في مكة يتناسلوا هناك، ألين خلف وجاء من أولاده عدنان، عشان كده نقول النبي العدناني، وولده معد، ومنه حفظت العرب العدنانية أنسابها. عدنان هو الجد الحادي والعشرين في سلسلة النسب النبوي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا انتسب فبلغ عدنان يمسك ويقول كذب النساب فلا يتجاوزه. طبعا نسبوا إلى سيدنا إبراهيم، وفي نسب من سيدنا إبراهيم إلى سيدنا آدم، ما حمدينا ناخدها كلها. في ناس يعني مجموعة من العلماء قالوا يجوز رفع النسب فوق عدنان، لكن إحنا حنتوقف إلى عند إيش النسب العدناني. طبعا عدنان جاء من أولاده من بطونه معد، ومن معد جاء نزار، ويقال إنه ما كان لمعد ولد غيره. نزار ده جاب أربع أولاد
منهم تشعبت 4 قبائل عظيمة: إياد وأنمار وربيعة ومضر. ربيعة ومضر هم هدول اللي كترت بطونهم واتسعت أفخاذهم وتشعبت قبائل مضر إلى شعبتين عظيمتين: قيس عيلان وبطون الياس ابن مضر، مش الياس، الياس يسموهم. فطبعا في بنو سليم وبنو هوازن وبنو ثقيف، هدول مشيهم علشان ايه ما نبغى نتوقف عندهم كثير. ومن الياس بن مضر طبعا في قبيله تميم ومره ومدركه. المهم عندنا هنا هذيل ابن مدركه وبنو اسد ابن خزيمه. بطون كنانه، من كنانه جاءت خزيمه، جاب كنانه، كنانه جاب قريش. قريش هذا اسمه الحقيقي فهر. اذا لما نقول قريش هم اولاد مين؟ اولاد فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانه. سمي قريش لانه جمع، كانت قريش عباره عن قبائل متقرشه يعني متوزعه، هو اللي جمعهم. قريش كانت تنقسم إلى قبائل عديدة، جماح وسهم وهذول قبائل عديدة، ولكن أهمهم قصي ابن كلاب. قصي اللي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده أولاد: عبد الدار وأسد ابن عبد العزة وعبد مناف ابن قصي. هذا عبد مناف اللي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم. في ناس دحين حيقولوا لي يعني كثير هذه الأسامي، ليش بقول لكم يا أحباب هذه الأسماء؟ لأنه من حق الرسول صلى الله عليه وسلم علينا أنه نتعرف على نسبه، من فين جو، بنعرف عن المشاهير إيش أصلهم إيش فصلهم، فإحنا نعرف عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عبد مناف كانت في 4 فصائل: عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم. بيت هاشم هو اللي ربنا اصطفى منه سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلى الله عليه وسلم. اتكاثر أولاد عدنان وتفرقوا في أنحاء شتى من بلاد العرب. طبعا كانوا دوروا على المطر والعشب وهذه الأشياء كلها، لكن أتفرقوا. مين بقي في تهامة؟ بطون كنانة. ومين بقي في مكة؟ قريش. كانوا زي ما قلت لكم متفرقين، ما يجمعهم شيء، ألين جاء قصي بن كلاب وجمعهم، كون لهم وحدة شرفتهم ورفعت من أقدارهم. طيب قبل ما نتكلم عن قصي وإيش عمل، نبغى نشوف كيف كان الحكم في جزيرة العرب. كان الحكم في جزيرة العرب عند ظهور دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: إما ملوك متوجون لكنهم في الحقيقة ما كانوا مستقلين زي اللي كانوا عند بلاد الشام وهذه، أو رؤساء قبائل وحش أو عشائر كان هدول رئيس القبيلة له امتيازات ولو سلطة زي للملوك المتوجين، وهدول كان مستقلين تماما تماما، وبعضهم كانوا يتبعوا ملوك متوجين. الحلقة القادمة نبغى نشوف كيف كانت الأمارة بالحجاز، وكيف سيدنا إسماعيل عليه السلام ولي هناك الأمارة في الحجاز، وكيف ساروا العدنانيين ضعاف واستقلت جرهم بالحكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: محمد المحمود صلى الله عليه وسلم في رياضه نجوب، ومن بديع أفعاله نتعلم الكثير. كيف نصنع؟ كيف نتعامل؟ كيف نتجاوز الكروب؟ روضة المصطفى، روضة المصطفى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخي يا إبراهيم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا عمرو، تفضل تفضل بالجلوس يا أخي.
1: بارك الله فيك يا إبراهيم، لقد كنت أود الجلوس معك وأستمع إلى حديثك الطيب كما كنا دائما قبل أن ننشغل بمتاعب الحياة وحتى عن اللقاء مع أعز الناس إلينا. ولكنني يا أخي جئتك على استحياء منك في طلب المبلغ الذي اقترضته مني في العام الماضي، والله لحاجتي الشديدة له في علاج زوجتي المريضة، وأنت الحمد لله قد فتح الله عليك وأصبحت في أحسن حال.
2: المبلغ؟ نعم نعم، أعلم أنه قد انتهى الأجل المكتوب بيننا وجاء موعد السداد، ولكن كما ترى يا أخي فإنني احتجت للمبلغ في شراء هذا البستان لأضمه إلى بستاني القديم، فمعذرة وأن تمهلني للعام القادم لأنني لا أستطيع توفير المبلغ قبل هذا الموعد.
1: ولكن أنا بحاجة شديدة للمبلغ كما قلت لك، ولا يمكنني أن أستدين من أحد ومالي عندك، وقد حدد الأجل للسداد بشهادة شاهدين عدلين منهما الشيخ عبد الرحيم.
2: أعرف ذلك، وأنا لا أنكر دينك علي، وكل ما في الأمر أنني أطلب منك مهلة حتى العام القادم لأنني لا أستطيع توفير هذا المبلغ قبل هذا الموعد.
1: حتى العام القادم؟ والله إنها مسافة بعيدة يا أخي، سأمهلك يوما أو يومين على الأكثر لتتدبر أمورك وتوفر لي المبلغ بأي طريقة. والآن أستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ماذا أفعل؟ عمرو يطالبني بدينه وأنا لا أستطيع توفيره له إلا إذا بعت البستان الذي اشتريته، ولكن كيف أبيعه ولم يمضي على شرائه عدة أيام؟ لا لن أبيعه، ولكن لما لا أذهب إلى ابن عمي منصور وأطالبه بدين الذي عنده وقد مر على سداده أكثر من أسبوع.
3: صدقني صدقني يا إبراهيم، إنني لا أملك المبلغ الآن، وإلا كنت دفعته لك في موعده.
2: لا يا منصور، أنت تملك المبلغ وتملك دارا أخرى جديدة، فبعها وسدد ما عليك من ثمنها، وإلا شكوتك للشيخ عبد الرحيم باعتباره كان شاهدا على الدين ولديه القدرة ليقضي بيننا.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأنا رضيت بالشيخ عبد الرحيم حكما بيننا، وسأمثل بين يديه إذا دعاني للقضاء، فاذهب اذهب وافعل ما يحلو لك.
2: هكذا إذن، على أي حال فأنا سأتوجه إلى منزل الشيخ هذه الساعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ عبد الرحيم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل يا إبراهيم. صدقني يا بني، إنني افتقدتك اليوم عند صلاة العصر في المسجد، وسألت عنك جارك عمرو، أرجو ألا يكون أصابك مكروه.
2: بارك الله فيك يا شيخ، لقد شغلت بأمر ما أخرني عن أداء صلاة العصر هذا اليوم، وقد جئتك الآن بخصوص هذا الأمر الذي شغلني.
4: ماذا؟ وما هو هذا الأمر يا بني؟ لعله خير إن شاء الله.
2: تعلم يا شيخ أن ابن عمي منصور قد اقترض مني مبلغ وكنت شاهدا عليه، وقد فات موعد السداد ولم يسدد ما عليه.
4: سبحان الله يا بني، جئتني لأحكم بينك وبين ابن عمك في دين لك عنده، وتطالبه ببيع داره ليسدد لك دينك. إن دينك على ابن عمك من حقك أن تطالبه به، وواجب عليه أن يسدده لك في موعده. ولكن قل لي يا إبراهيم، ماذا عن دين جارك عمرو علي الذي جاء موعده ولم تسدده إياه، رغم أن باستطاعتك تسديده له قبل أن تشتري ذلك البستان الذي ضممته إلى بستانك القديم؟ ماذا تقول في ذلك يا إبراهيم؟
2: ماذا؟ وكيف عرفت ذلك يا شيخ؟ هل اشتكى لك عمرو؟
4: لا، عمرو لم يشتكي لي، ولكنني انتظرتك اليوم في المسجد لتأتي بالمبلغ. أم هل نسيت أنني أملك نسخة من وثيقة الدين بينكما باعتباري شاهدة، وقد وافقتما يومئذ على إيداع نسخة عندي لأذكركما بموعد سداده عندما يحين تاريخه؟
2: جزاك الله خيرا يا شيخ، فأنا لم أنسى الموعد، ولكنني تصرفت بالمبلغ في شراء البستان.
4: يا إبراهيم يا بني، كان من الأولى أن تسدد ديونك قبل أن تشتري البستان، أو أن تستأذن من صاحب الدين، علما بأن البستان لم يكن ليلزمك كثيرا. يا إبراهيم، لقد أحببت مصلحتك وكنت أنانية. أما سمعت قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وصدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.
0: كنتم مع روضة المصطفى
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: رجاء.
1: فإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحية لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إليكم مستمعي الكرام خلقا جديدا في الحديث عن الأخلاق المحمدية. السلام الحسن الجميل، هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى السلام، والتخلق به يكون بأن يسلم الناس من لسانك ويدك، وألا تضمر الشر لأحد، بل أن تنوي أن تكون سببا في إدخال السعادة والسكينة والطمأنينة أيضا إلى قلوب الناس، أن يكون قلبك سليما، فلا حسد ولا حقد ولا غش ولا تكبر، وإنما تنشر الخير والسلام ليشعر كل من يراك بالسلام وبالراحة النفسية وبالسعادة. هذا لا يكون إلا من خلال سلامك الحسن الجميل المميز على من تعرف وعلى من لا تعرف. السلام رسالة راقية من القلب وبكل الجوارح، فالسلام لمن سلمت روحه من المشاحنات فألقى السلام، وسلمت يداه من الأذى فألقى السلام، وسلم قلبه من الغل فألقى السلام. علينا أن نفشي السلام بيننا، وأن نعمل جميعا ليكون مجتمعنا ملجأ نفسيا وجسديا لكل من حولنا، فنشعر إذ ذاك بالسلام الداخلي، وإذا ما شعرنا بالسلام أنصتنا للجميع، وتعاطفنا مع الجميع، ورحمنا من هو حولنا، ثم ساعدنا بعضنا، وأصبحت الألفة لباسنا والإنسانية شعارنا، فأصبح لقاؤنا سكنا نبحث عنه في قلوب بعضنا بعضا. تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مأخوذة لا شك من اسم الله السلام، ففيها من معاني الرحمة والمودة ما يجعل لها الأثر الواضح في توثيق العلاقات وصفاء القلوب. ولا ننسى أنها تحية أهل الجنة، قال تعالى وتحيتهم فيها سلام. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أثر هذه التحية في تقوية الروابط الأخوية، فقال لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وأوضح عليه الصلاة والسلام أنها سبب من أسباب دخول الجنة، فقال اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. أجر السلام على الآخرين كبير، فكيف بأجر البدء بالسلام عند الخصام؟ قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وفي حديث المتخاصمين لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإذا التقيت بشخص كان بينك وبينه خصومة فسلم عليه بحرارة اقتداء برسول الله عليه صلوات الله وتسليمه، وهذا تأليفا لقلبه ورحمة به، واعلم أن هذا السلام يعني أنك أعطيته الأمان، فلا تغشه ولا تغتابه، بل أشعره بأنك مستعد للمصالحة، وبذلك تكون قد طبقت خلقا محمديا، فالتخلق يكون بالمجاهدة. واليوم في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها، قد تكون محبطا وتعاني من مشاكل مع أصدقائك، مع زوجتك، مع أهلك، توشك معها على الانهيار، فيأتيك من يسلم عليك ذلك السلام الحار، سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فترتد إليك روحك بعدما ضاقت الدنيا في وجهك. خذ أنت المبادرة وسلم على كل من تلقاه بوجه طلق بالسلام المحمدي الحار، فأنت لا تدري من ذا الذي يمر بهذه الأحوال، فقد يكرمك الله تعالى وتريح به قلب إنسان يواجه مشاكل الحياة فتنتشله من كآبته. لابد أن نربي أولادنا على هذا الخلق، فنعلمهم أنه بمجرد وصول الأب أو الأم إلى المنزل نبادر بالسلام واللهفة لاحتضانهم وتقبيلهم، وكذلك نتصرف مع الجد والجدة ومع جميع الأرحام، فيتكلمون معهم كلاما جميلا ويكونون أولادا مميزين في العائلة، وهكذا مع جميع الناس في أحوالهم. فالسلام المحمدي هو من أسباب إدخال الدفء والراحة والمحبة والطمأنينة إلى بيوتنا ومدارسنا وأماكن عملنا ومجتمعاتنا ككل، والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: صوتا للحق رفعنا،
1: الله أكبر الله أكبر،
0: وراية التوحيد أعلينا،
1: لا إله إلا الله،
0: وللمستقبل قد مضينا.

0: تمام الساعة العاشرة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيف البرنامج هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
3: بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا.
2: دكتور، جاءت الأوامر الإلهية بنظام متكامل، حتى شبه النبي صلى الله عليه وسلم عمله وعمل الأنبياء من قبله كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وجملها إلا موضع لبنة فأنا كنت تلك اللبنة. ما هو خط السير الذي وضع للإنسان حتى يسير عليه في حياته فيسعد ويكون من الراضين المرضيين؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين
2: صلى الله عليه وسلم.
3: أستاذ جميل، كأنني أتمنى أن أوضح معالم هذا البرنامج.
2: نعم.
3: وأبعاد هذا البرنامج، فالذي انطلقنا منه أن هذا الإنسان أعقد آلة في الكون، وتعقيده تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، ولهذه الآلة بالغة التعقيد صانع حكيم عليم عظيم، ولهذا الصانع الحكيم العليم العظيم تعليمات التشغيل والصيانة. فالإنسان انطلاقا من حبه لذاته ومن حرصه على سلامته ومن رغبته في سعادته يطبق تعليمات هذا الصانع العظيم.
2: نعم.
3: خالق السماوات والأرض رب العالمين. لذلك انطلقنا في هذا البرنامج من أن علاقة الإنسان بربه تكون بمعرفته أولا.
2: نعم.
3: وبحمل نفسه على طاعته ثانيا، وعبادته ثالثا، والتقرب إليه بالعمل الصالح رابعا.
2: نعم.
3: عندئذ تسلم هذه النفس وتسعد، وتتصل نعم الدنيا بنعم الآخرة. فلذلك أول فقرة، أو ولنسميها محطة.
2: نعم.
3: أول محطة من محطات هذا البرنامج الذي أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتوضيح معانيه الدقيقة وأبعاده الطليقة، أننا جعلنا المحطة الأولى في هذا البرنامج علاقة الإنسان بربه، معرفة وعبادة وطاعة في التفاصيل، وتقربا إليه من أجل أن نسلم ونسعد، لأن كل إنسان

هي أتم الصلاة والتسليم. هذه المحطة الأولى. فإنك إن عرفت الله عرفت كل شيء، وإن غابت عنك معرفة الله غاب عنك كل شيء. ولعل معرفة الله أصل في نجاح الإنسان. إن كان هناك فصول في حياته فنجاحه في فصل معرفة الله أصل كل نجاح وسبب كل نجاح. أما المحطة الثانية، أهله وأولاده أقرب الناس إليه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. كيف تكون العلاقة بالزوجة علاقة ناجحة؟ علاقة حب، علاقة وئام، علاقة نصح، علاقة تعاون، علاقة تفاهم، علاقة سلامة، علاقة سعادة. هناك منهج، منهج من عند خالقنا، لأنه خبير ولا ينبئك مثل خبير. وسوف نقف في محطة ثانية في العلاقة الزوجية، متى تكون مسعدة، متى تصحح، متى تعالج. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة والرحمة من خلق الله عز وجل، وهذا هو الأصل. فهناك أسباب للسعادة الزوجية وهناك أسباب للشقاء الزوجي. وسوف نقف في المحطة الثانية مليا إن شاء الله، نتحدث عن أسباب السعادة وعن أسباب الشقاء، نأخذ بأسباب السعادة ونبتعد عن أسباب الشقاء. هي المحطة الثانية. وفي هذا البرنامج ننطلق قبل أن أتابع من أن النجاح لا يكون نجاحا إلا إذا كان شموليا. أنا لا أصدق أن ينجح الإنسان في كسب ماله ولا ينجح في بيته، أو أن ينجح في بيته ولا ينجح في عمله، أو أن ينجح في بيته وعمله ولا ينجح مع صحته. فالآن المنطلق الجديد في النجاح، النجاح لا يكون نجاحا إلا إذا كان شموليا. بدأنا بالمحطة الأولى، معرفة الله وطاعته وعبادته والتقرب إليه، وثنينا بالمحطة الثانية علاقته بأهله وأولاده. فالإنسان حينما يربي أولاده تربية إسلامية يسعد بهم ويسعد به، بل إن الله عز وجل يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناه من عملهم من شيء. قال علماء التفسير: ألحقنا بهم أعمال ذريتهم. كل أعمال ذراريهم إلى يوم القيامة في صحيفة الآباء والأمهات. أما المحطة الثالثة، الإنسان له أهل، له أقارب، له جيران، له أصدقاء، له زملاء. هناك عامة الناس، كيف تكون العلاقة مع هؤلاء ناجحة؟ كيف أسعد بمن حولي؟ كيف يسعد بي من حولي؟ هذه محطة ثالثة، فضلاً عن محطة معرفته بالله. الآن أن تكون علاقاته طيبة مع من حوله. إياكم وفساد ذات البين، فإنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين. أما المحطة الرابعة، الحقيقة هذه المحطة قد تبدو بعيدة عن محور برنامجنا، ولكنني أراها أنها من أشد المحطات لصوقاً بالبرنامج. مسلم يعيش العصر الحديث، في حروب، في اجتياحات، في ظلم في العالم لا يعلمه إلا الله، لا يعلم أبعاده إلا الله. تمتلئ الأرض ظلماً وجوراً، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير. دول تحتل، ثروات تنهب، شباب يقتلون، الدماء تسفك كل يوم بالمئات بالألوف. المسلم كيف يفسر هذا؟ لا بد من التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. ولا بد من أن يعلم علم اليقين ما الجهاد. هناك جهاد نفسي، جهاد النفس والهوى،
وهناك جهاد دعوي وجاهدهم به جهادا كبيرا، وهناك جهاد بنائي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وهناك جهاد قتالي.

0: في الموضوع الذي سميناه الشأن العام، موضوع الجهاد، موضوع النصر، موضوع التوحيد، موضوع قد يبدو العنوان غريبا، موضوع المستحيلات. يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن يسمح الله لأمة قوية جبارة طاغية أن تنجح خططها على المدى البعيد. مستحيل وألف ألف مستحيل أن يتخلى الله عن عباده المؤمنين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذه المحطة الرابعة. لكن المحطة الخامسة، هذا الجهاد وذاك النصر يجب أن يتوج بالدعوة إلى الله، لأن الله عز وجل اختار هذه الأمة لتكون وسيطة بينه وبين عباده. فكيف ندعو إلى الله؟ ندعو بالقدوة قبل الدعوة، وبالإحسان قبل البيان، وبالأصول قبل الفروع، وبمخاطبة القلب والعقل معا. ندعو إلى الله بالمضامين لا بالعناوين، بالمبادئ لا بالأشخاص. هناك قواعد رائعة سوف نفصلها إن شاء الله في محطتها، محطة الدعوة إلى الله. ولكن هذا الإنسان يكسب رزقه من عمله، فكيف ينجح في عمله؟ كيف يسلم في عمله؟ كيف يقدم عمله عبادة؟ المنطلق الأساسي أن عمل الإنسان الذي يرتزق به إن كان في الأصل مشروعا وسلك به الطرق المشروعة وابتغى به كفاية نفسه وأهله وخدمة الناس ولم يشغله عن عبادة أو عن واجب، أصبح عبادة لله عز وجل. لذلك قالوا عادات المؤمن عبادات وعبادات المنافق سيئات. هذه محطة سادسة، العمل الذي ترتزق منه. وأما المحطة السابعة، محطة الصحة، هناك الطب النفسي، هناك الطب الطبيعي، هناك الطب الوقائي، هناك الطب العلاجي. لأن الإنسان مرتكز لنفسه والوقت وعاء عمله، فالبطولة أن يمضي هذا العمر لا طريح الفراش بل قائما على قدمين. يعني وسائل الرياضة وتنظيم الغذاء والمتابعة للأمور الصحية، هذه لا تطيل العمر في عقيدة المسلمين، ولكنك تعيش هذا العمر نشيطا معطاء، تستطيع أن تحقق ذاتك في هذا العمر. فلذلك يمكن في هذه المحطة الأخيرة أن نتحدث مليا عن الطب الطبيعي، بذل الجهد مع راحة النفس. وكأن أجدادنا حياتهم كانت شاقة وكانوا يتمتعون بعلاقات إنسانية رائعة، وهذا سبب صحتهم. بينما أهل هذا الزمان راحة ما بعدها راحة، كل شيء جاهز، وشدة نفسية ما بعدها شدة. ولعل مؤتمرا عقد في أوروبا يؤكد أن الكسل العضلي والشدة النفسية وراء تفاقم أمراض العصر. فنحن في محطة علاقتنا بالله جل جلاله، ومحطة علاقتنا بأسرتنا وأولادنا، ومحطة علاقتنا بمن حولنا، ومحطة علاقتنا بالشأن العام، ومحطة علاقتنا بأعمالنا التي نرتزق منها، ومحطة أخيرة علاقتنا بصحتنا. وهذا البرنامج بهذه الأبعاد وتلك المحطات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق لتوضيح دقائقه وجزئياته وبيان أبعاده
1: إن شاء الله. إذن هي محاور ومحطات نسعى إن شاء الله في هذا البرنامج إلى أن نلقي الضوء عليها مع فضيلتكم. شكرا لكم فضيلة الدكتور، شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة. نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الإسلام منهج حياة مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجو.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من جميل الخلال وحسن الطبائع والسلوكيات الزهد، فالزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، وإن كان مباحا جائزا لكن ما لا ينفعك في الآخرة تركه من الزهد، وأما ما يخشى ضرره في الآخرة فهو الورع. والزهد فيما من طبائع الناس محبته والسعي إليه، وهو من لذائذ الحياة الدنيا، ترك مباحات الطعام، مباحات الملبس، مباحات المسكن الزائدة عن الحد. والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير الزاهدين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه تسليما كثيرا. جاءه رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يحبني به الله ويحبني به الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. في أيسر وأسهل من هذا القانون وهذه المعادلة التي لا تخطئ؟ ازهد في الدنيا، لا تحرص عليها وتستكثر منها، يحبك الله. ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، تكون عزيزا عند الله وعزيزا عند خلقه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه من الفيء ويأتيه من الغنائم، يأتيه مال كثير، لكن لم يكن صلى الله عليه وسلم يستغل هذا المال في التوسع في الحياة الدنيا ولذائذها. تصور من دعوته يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. تصور هذه الدعوة، يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قوت، القوت يعني الكفاف. تصور هذه دعوة. الآن احنا نستكثر من الدعوات، كل من يبي يدعو الله عز وجل بيت، ويدعو الله عز وجل ولد، يدعو الله عز وجل لذيذ من لذاذ الحياة الدنيا، وهذا كله من المباحات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لنا يعرف حقة الحياة الدنيا، والاستكثار منها يكون على حساب الدين وعلى حساب الطاعة وعلى حساب التقوى. ولذلك صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل أن يكون رزق آل محمد هو وأزواجه قوتا، أي كفافا، حد الكفاف. عمر بن الخطاب دخل على بيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما، انظر كيف يصف عمر بن الخطاب حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله سيد الأولين والآخرين. ما مشى على هذه البسيطة، رجل أكرم عند الله عز وجل وأعظم قدرا من النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو شاء أن يلبس الديباج والحرير وغالي الأقمشة للبسها صلى الله عليه وسلم، لو شاء أن يركب أصيلات الخيل وأطايب الإبل لركبها صلى الله عليه وسلم، لكنه صلى الله عليه وسلم زهد في هذه الحياة الدنيا، همه ما عند الله عز وجل. عمر بن الخطاب يصف بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيته. قال: دخلت على بيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما، قال: فما رأيت شيئا رد بصري. الله أكبر، يعني أخذ يطالع يمين ويسار يشوف البيت. قال: ما رأيت شيئا رد بصري. رد بصري يعني ما شفت شيء عجبني اللي خلاني أطالع مرتين. أنت الآن تدخل بيوتنا، ما رد الإنسان يعجبه ثرية، يشوف شيء، منظر، لوحة، مفرش، شيء مميز مما يزين الناس عادة به بيوتهم. فلما نقول بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتصور بيت يعني صالة ومجلس وديوان وغرف نوم، لا لا لا لا، البيت كله من أول إلى آخرة غرفة وحوش معاها صغير صغير، وقد يكون غرفة فقط.
هذا كل هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأيت شيئا رد بصري، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما ثم جلس. قال ورأيت الحصير أثر على جنبه، نائم على حصير، حصير حتى أثر الحصير على جنبه صلى الله عليه وسلم. فقال عمر يا رسول الله، يا رسول الله لو اتخذت فراشا أوثر من هذا، يعني كان خذيت لك فراش ألين وطيب تنام عليه ومريح. انظر ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مو عاجز، أقولها للمرة الألف، مو عاجز صلى الله عليه وسلم، ويملك من المال اللي يشتري به ما يشاء، لكن ماله كله ينفقه في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت ظل شجرة ثم قام فتركها. يعني هذه الحياة الدنيا، الحياة الدنيا كلها برهة من الزمن. قال حالي وحال حياة الدنيا كأني أنا سائر في طريق مسافر، بعز النهار استظليت تحت ظل الشجرة ساعة ولا ساعتين قمت ومشيت. ففيما الاستكثار من ملذات الحياة الدنيا إذا كانت على حساب، على حساب طاعتك وعلى حساب عبادتك. هذا هذا هذا زهد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه من الأموال لكنه ينفقها في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. أعطى رجلا غنما بين جبلين، غنما بين جبلين، يعني في وضعنا الحالي تساوي مئات الآلاف بل تتجاوز المليون دينار، ما يعادل في زماننا هذا. عطية من ماله هو، من من من من من حلاله، من كيسه صلى الله عليه وسلم، مو من كيس غيره ولا من ميزانية الدولة ولا من خزينة غيره، من ميزانيته هو صلى الله عليه وسلم. غنما بين جبلين. ماذا قال هذا الرجل بعد أن رأى هذا العطاء؟ قال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فمال النبي صلى الله عليه وسلم ينفقه في سبيل الله. ازهد في الدنيا أحبك الله.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل الدرامي فراولة. وقتا طيبا أرجوه لكم.

Faraula. فراولة معالجة درامية وإخراج نبيل ساق الله.

0: فين التمريض اللي هنا؟ بسرعة يا حبايبي بسرعة، فضولي كل سراي الاستقبال، في إصابات كتيرة وفي حالات حرجة منها.
1: دكتور في شهداء ولا كلهم إصابات؟
0: رجاء رجاء بلاش تصوير في الإصابات، في شهيد الآن، ما تزعش أي شيء إلا من المصدر الرسمي، خذ من مصدر وزارة الصحة، بس في شهيد بس مش للنشر.
1: اطمن يا دكتور بنعرف شغلنا كويس، تقلقش. ألو أيوة يا عادل سامعك معك، إيش في عنا؟ في استهداف سيارة، الآن وصلنا شهيد وخمس إصابات، في إصابتين في حالة حرجة وثلاث إصابات حالة عادية. ماشي ماشي يا عادل بنضل على تواصل تقلقش.
0: حالات عادية ممنوع، حالات عادية ممنوع، قلنا كله طوارئ للجرحى وللإصابات بس، رجاء رجاء حالات عادية ممنوع الآن، رجاءنا يا إخوان الله يسعدكم.
1: بس المصابين خمسة يا دكتور، تنتين حرجة وثلاثة عاديين، يعني ممكن تقدموا الخدمة لكل الناس عادي، مش يعني عشان تنقذ جريح وتموت مريض عادي.
2: بابا بابا يا دكتور بابا شكله جاته جلطة وانا اروح وين؟
0: خد ابوك تروح عاكس من باطنة، هنا ممنوع هنا ممنوع، كله استقبال للإصابات بس.
1: دكتور الراحة على الناس، انت موجود هنا رحمة للناس. اتفضل يا اخي انا معك وحضل واقف معك لما يتعالج والدك ويقوم بالسلامة ان شاء الله.
3: كيف أبوكي؟ طمنيني.
2: لسه إله أكتر من ساعة والدكتور بمطل فينا، لو إيش كمان معصب.
3: طب ليش خلونا نطلع برا ومنعونا نشوفه إيش فيه؟
2: وهو لازم يعملوا له تصوير ويعرفوا إيش السبب، مش هيك بيصير، مش هيك مش صح.
1: الحمد لله رب العالمين، قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على سلامتك يا حاج.
4: نسيت أخبرك يا ماما أنه الأستاذ من ساعة ما دخلنا المستشفى أبدا ما تركناش، وكمان هو اللي خلى دكاترة تشوفه، مش من حالهم يعني إجوا.
3: ألف شكر ألف شكر إلك يا خالتم، سلم إيديك. بس عفوا ما تعرفناش عليك.
1: أنا فارس بشتغل صحفي، عن إذنك يا حاج عشان عندي شغل بدي أكمله.
3: ربنا يوفقك يا خالتم، الله معك.
2: محمد تأخر كتير يا ماما بالوراق، لحتى هالقيت ما جاش ليش
3: يا ماما؟ الغايب عذره معه.

0: اخ يا ابو فارس والله وكبروا الاولاد وكبرونا.
1: كبروا وكبر همهم معهم يا حبيبي.
0: اخ يا ابو فارس كبروا الاولاد وكبرونا معهم.
1: كبروا وكبر همهم معهم.
0: شايف الاء اللي امبارح كانت لسه صغيره هيها كبرت وقال ايش بدها تسجل رياضيات.
1: ربنا يوفقها يا ام فارس. اي انا ايش اعمل طيب؟
0: اخ منكم انتو لا حكم عليك ولا حكم عليها، كل واحد بنفذ اللي براسه بس.
1: لا يا ام فارس انا يا ام فارس بالعكس يا بركة الدار نورتها، انا اكتر واحد مساير معك. انا يا ام فارس من ايدك هادي لايدك هادي. المهم يا ام فارس انه البنت نجحت وجابت معدل بيقدر يدخلها الجامعة والتخصص اللي هي نفسها فيه يا ام فارس. هاي وجهة نظر يا ام فارس. انا اللي بدي افهمك اياه يا ام فارس.
0: نعم
1: قصدي اللي بدي احكي لك اياه انه فارس صحفي قد الدنيا وألاء رياضيات. اخ كان نفسي احمد الفاشل يكون زيهم.
0: احمد الله يرضى عنه اكتر واحد بسمع كلمتي، ما تقول عنه فاشل. صحيح نشف ريقي بالدراسة ولحتى الآن ما كمل، بس هو أكتر واحد بسمع كلمتي.
1: نيالك يا أحمد الدلوع وآخر العنقود، أطلب وتمنى
0: ابني ولازم أدلعه. أكم أحمد عندي أنا؟
1: دلعي يا أختي دلعي، ربنا يهدينا ويهدي
0: يا رب يا رب، وأفرح فيهم جميعاً.

0: تعب يا زلمة تعب، بدي أنام مش حاسس برجلي.
1: هذا قدرنا يا فارس، إيش نعمل
0: يا زلمة؟ إلي من مبارح واقف على رجلي، خلص أنا مش قادر، تعبت استويت.
1: خلص يا أخو فارس، أنت روح لقيت وأنا بكمل عنك التغطية.
0: خلص تمام يا عادل، وإلك مني بالليل أريحك، أنا بداوم عنك.
1: تمام، بس ما تتأخرش علي، الساعة 4 العصر بتكون هان.
0: تقلقش، إن شاء الله على 4 بتلاقيني موجود.
1: يلا الله يسهل عليك يا فارس.
0: بالسلامة.

0: عاش كيف صحته الآن؟
1: الحمد لله رب العالمين، عدى مرحلة الخطر والقلب حاليا مستقر، يعني الحمد لله. بس في إجراءات لازم نعملها، خلينا نحطه تحت الملاحظة 48 ساعة.
0: ربنا يطمنك يا دكتور.
2: لكن يبقى ضليت في البيت، مرضك والدة جديد وأختك لحالها، وهذا المستشفى يا وكلهم بقصروش معايا، وبعدين وراك شغلك وبيتك، وأنا يابا راكن ورايا راجل. انت راجل يا حبيبي ورايا، بركن عليك
0: يابا. هو بينفع اسيبك هلا حالك؟
3: قصدنا يا ماما شغلك وبيتك.
0: يما اطلع معي هالجيت، بدي اروحك بعدين برجع لحالك وبقعد معاك.

0: كيف أبو كيسار؟
1: الحمد لله الدكتور بحكي إنه تحسن.
0: آها هذه عين وطقتكم.
1: وعلى شو طقنا؟ أنت بتصدي هدول الأشياء يا لا؟
0: وليش ما أصدق؟ نسيت إنك أفلاطون زمانك.
1: يقطع شرك يا أرسطو. المهم على إيش نويتي، رياضيات ولا هندسة؟
0: رياضيات طبعاً. ابي تعالي على الجامعة، اجيتي مرتين واختفيتي، خلينا نشوفك. مشتاقالك يا بنت، اشتقت للفستق واللوز والنميمة على البنات.
1: والله شكلك فايقة ورايقة يا لا أفندي.
0: وليش ما أكون فايقة ورايقة يا بعدي؟
1: الحب نيساتك يا حبيبتي.
0: وياكي معا. أيوة اضحكي، هي أبوك طلع بخير الحمد لله.

0: وداد مليون مرة حكيت لك بحبش حدا يقعدوا فوق أوضتي.
1: يا محمد أنا والدة جديد، وين يعني بدك إياني أستقبل أهلي؟
0: نعم على راسي يجي يقعدوا، إيش أسوي لهم؟ هاي الدار فاضية فيش حجة.
1: كمان فوق ما أنت مسكيني في بيت العيلة كمان مش متحمل أهلي.
0: وداد أنا مش ماخذ راحتي، برجع تعبان وبدي أروح على المستشفى وبدي أرجع بلاقي يا أختك يا أمك يا حدا قاعد في الأوضة، أنا مش مرتاح.
1: كمان ما أنت مسكيني بغرفة في العيلة ومش طايق حد من أهلي.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسمع يا بنت الناس، أنا بدي أرتاح في أوضتي، بدي أطلع مشوار وأرجع تاني، بدي ألاقي الأوضة مرتبة ترتيب والصحون هدول بدي ألاقيهم مرفوعين. ماشي
1: قول إن شاء الله. يا الله أنا والدة ونفسة وأمي بدها تجي تقعد عندي وترتاح وتلبيني طلباتي، أنا إيش بدي أسوي وأنا أروح إيش أعمل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: خلص انا مش قادر.
1: يو هو انت قاعد يا ماما لحالك بتعمل عشاء؟ طب احكي لي او احكي لاختك الاء. يا الاء يا الاء تعال شوفي اخوك.
2: نعم يا ماما نعم.
1: يعني عامل حالك مش شايفة أخوك بده يتعشى؟ ولا بس هي اللي شاطرة فيه؟ مال هي على الجوال وعلى الكمبيوتر وعلى اللابتوب كالعادة.
2: والله يا ماما فارس شاطر، هيو بيعمل عشاء لحاله. انت ايش مضايقك؟ والله لا أخليه يطبخ ويغسل ويعمل كل حاجة لحاله. انت مش عارفاني لسه قوية طلعالك يا فارس.
1: بكرة بنشوف مين صاحبة الحظ من نصيبك.
2: ليش بكرة بنشوف؟
0: طيب ماشي بكرة بنشوف.

لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم حلقة من المسلسل الدرامي فراولة. فراولة. فراولة. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج سنن الطوفان مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: الناس دائما تتعلق بهدف النصر وتتمنى النصر، لكن سؤال لكم، هل النصر هو الهدف؟ النصر هو لحظات أو أيام ويحدث النصر. لماذا نريد النصر؟ تذكروا أن النصر هو وسيلة نحو هدف أكبر. الهدف الأكبر هو التمكين في الأرض. هدف النصر التمكين في الأرض كما يريد الله سبحانه وتعالى. فنحن نريد هذا النصر من أجل أن نحقق ما يريده الله سبحانه وتعالى منا من خلال هذا التمكين في الأرض. ما هو هذا التمكين في الأرض؟ وما المقصود به؟ وكيف نحققه؟ معنى التمكين معنى عميق، دعونا نتأمل فيه.
2: وإنه لجهاد، نصر أو استشهاد، والسلام عليكم ورحمة.
1: الهدف من النصر هو أن يمكن المؤمنون من قيادة الأرض وإدارة الأرض، يصبحوا خلفاء الله تعالى في الأرض. الله سبحانه وتعالى من بداية الخلق قال للملائكة أنه سيجعل في الأرض خليفة. خليفة يعني ماذا؟ يعني من يحكم الأرض نيابة عن الله عز وجل بمنهج الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا لابد أن يحدث عندما ينتصر المؤمنون على أعداء الله، على الفاسقين، على الكافرين، على الظالمين. إذن هدف النصر ليس هدفا بحد ذاته، النصر هدفه أن نمكن في الأرض. وانظروا تسلسل الآيات، لما الله سبحانه وتعالى يقول ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض. شوفوا على طول، إذا نصرتم الله سينصركم، عندها سيمكنكم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. عندها يكون منهج الله عز وجل طبق في الأرض حسب ما يريد الله عز وجل. خلونا نشوف آية أخرى. يقول الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. رجعنا للخلافة، للتمكين، كما استخلف الذين من قبلهم الصالحون الذين مكنوا من الأرض ولا يمكنن. شوفوا ده كلها نفس المعاني، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه الآيات فيها تقديم وتأخير، بمعنى خلينا نفهم المعادلة. معادلة تقول إذا عبدتم الله سبحانه وتعالى وحده ولم تشركوا به وعملتم عملا صالحا رغم ما يصيبكم من أنواع الخوف والأذى، عندها سيمكنكم من الأرض ويستخلفكم فيها تحكموها خلفاء لله عز وجل بمنهج الله عز وجل ويبدل خوفكم أمنا. هذه قواعد، هذه سنن، ولذلك فهمها الصالحون، فهمها العلماء المتمكنون. سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هل الأفضل للإنسان أن يبتلى أم أن يمكن؟ يختبر ويبتلى وينجح في الاختبار ولا يمكن، يعني يحكم ويسيطر بدون اختبار؟ استغرب السؤال هو، فرد بوعي عجيب فقال: لا يمكن حتى يبتلى. ما يمكن أن ينتصر ويسيطر إلا إذا اختبر ونجح. فهذا هو التسلسل. لو حدث تمكين بدون اختبار سيكون تمكين سهل، وعندها سيضيعه أهله لأنهم ضعاف غير مؤهلين لهذا التمكين. فإذا النصر ليس هدفا بذاته، النصر هدفه التمكين وخلافة الله عز وجل في الأرض.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن الطوفان مع الشيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي.

مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا أرجوه لكم.

0: وافى ربيع، برنامج يومي يتناول درسا من حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله الطيبة ولمساته المصطفوية الحامية. تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، عبادته، جهاده، معجزاته، معاملاته، هجرته، رقيته ومناماته، ماذا قال فيه المادحون والشعراء والأدباء، كيف نعيش شهر ربيع في تقييم حقيقي لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك يومي نعيشه في بيوتنا ومعاملاتنا.
1: زين والله زين، له انشق القمر نصفين.
0: متابعة طيبة نتمناها لكم.

بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، صلاة تشرح بها يا رب صدورنا، وتغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وترد بها شر الفتن عنا يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، نجدد التحية والنية الطيبة في هذا اللقاء المبارك. وخير ما ينوي المرء أن ينوي طلب الصدق في رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا الرضا والرضوان والروح والريحان، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. وما زلنا نستقبل شهر ربيع الأول، مولد الهادي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل كل شهر هجري بالدعاء والبركة، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والنصر للمسلمين. هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد. الحمد لله الذي ذهب بشهر صفر وأتانا بشهر ربيع الأول. نسأل الله أن يجعلنا في هذا الشهر الكريم خير من توجه إليه. اللهم اجعلنا فيه أوجه من توجه إليك، وأقرب من تقرب إليك، وأفضل من سألك ورغب إليك. ونسألك اللهم أن ترفع البلاء في هذا الشهر عن أمة محمد أجمعين. وما زال الحديث يتواصل كما اتفقنا في شهر ربيع الأول، حيث وافانا ربيع أن نتكلم في هذا الشهر الكريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خلاصة الخلاصات الطيبة. اختار الله سبحانه وتعالى أياما أفضل من أيام، وليال أفضل من ليال، وسنوات خير من سنوات، وأشهر خير من أشهر. فقد اختار الله سبحانه وتعالى قرونا خيرا من قرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقد عد العلماء أن خير السنوات هي السنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وسميت عام الفيل. ذاك أن أبرهة الحبشي أتى بالضالين المضلين من بني قومه ليهدموا الكعبة، فجعلهم الله سبحانه وتعالى عبرة لكل معتبر. فكانت دلالة مولده صلى الله عليه

0: وسلم في هذا الشهر الكريم وفي هذا العام الأكرم عام الفيل أن مولده يعني أنه هذا المولد الذي تصان فيه الحرم والحرمات، تصان فيه الحرم وتصان فيه الحرمات ويصان فيه بيت الله سبحانه وتعالى. ونحن نستأنس بهذه الذكرى خيرا أن يكون هذا الشهر ذكرى تحفظ فيه مقدساتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسجد الأقصى بما يحفظ عباده الصالحين. وولد النبي صلى الله عليه وسلم في خير الأيام يوم الاثنين، فالله سبحانه وتعالى جعل أفضلية بين الأيام والأشهر والسنوات. أفضل الأشهر رمضان، وأفضل الليالي ليلة القدر كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل القرى مكة، وأفضل المدن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل البلدان الشام كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل ما في الشام بيت المقدس، هكذا أخبرنا المصطفى. واختار الله وفضل بعض الجبال بعضها على بعض، فجعل أفضل الجبال جبل عرفة وجبل أحد، وجبل صدح منه النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة جبل أبي قبيس، وجبل آخر هو الصفا والمروة، جبلين عظيمين وقف عليهما النبي صلى الله عليه وسلم ليعلن التوحيد. وهكذا اختار الله سبحانه وتعالى صفوة خلقه من الأنبياء، وجعل من خيرة الأنبياء أولي العزم من الرسل، وجعل على خيرتهم ومن أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. فهو خلاصة الخلاصات في المكان والزمان وفي النسب الشريف وفي الشخص الكريم، صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. يقول ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: ما ولدني من سفاح الجاهلية شيء، ما ولدني إلا نكاح الإسلام. ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في الأصلاب الطاهرة، وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. روى هشام عن أبيه قال: كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم 500 أم فما وجدت فيهن سفاحا ولا شيئا مما كان من أمر الجاهلية. وقال علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، ولم يصبني من سفاح أهل الجاهلية شيء. وهكذا قال أيضا صلى الله عليه وسلم: لم يلتقي أبواي قط على سفاح، لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفا مهذبا لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما. وهكذا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو من أنفسنا، ومن أنفسنا أيضا، وهو من أنفسنا نسبا وصهرا وحسبا، ليس في آبائه من لدن آدم سفاح. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. وفي صحيح مسلم عن وائلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وهكذا جعل الله سبحانه وتعالى رسولا كريم في خير القرون وفي خير البطون وفي خير النسب وفي خير الأصلاب وفي خير الأرحام، صلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله. وكل ذلك اختصه به ليكون مختصا بنسب جعله الله تعالى للنبوة غاية ولتمام الشرف نهاية. وأنت إذا اختبرت حال نسبه وعلمت طهارة مولده تيقنت أن سلالة آبائه كرام على الله، فهو صلى الله عليه وسلم النبي العربي الأبطحي الحرمي الهاشمي القرشي، نخبة بني هاشم المختار المنتخب من خير بطون العرب وأعرقها في النسب وأشرفها في الحسب وأنضرها عودا وأطولها عمودا وأطيبها أرومة وأعزها وأفصحها لسانا وأوضحها بيانا وأرجحها ميزانا وأصحها إيمانا وأعزها نفرا وأكرمها معشرا من قبل أبيه وأمه ومن أكرم بلاد الله على الله، فهو سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله الذبيح ابن عبد المطلب، واسمه أي عبد المطلب اسمه شيبة الحمد ابن هاشم، وهاشم اسمه عمرو بن عبد مناف، واسمه المغيرة ابن قصي، واسمه أي قصي مجمع بن كلاب، واسمه أي كلاب حكيم بن مرة ابن كعب، وكانت تجتمع إليه قريش كل يوم جمعة فيخطبهم ويذكرهم بمبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم بأنه من ولده ويأمرهم باتباعه والإيمان به، ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، واسمه قريش ابن مالك ابن النضر، والنضر اسمه قيس ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس، ويذكر أن إلياس كان يسمع في صلبه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، ابن مضر ابن نزار سمي بذلك، قيل لأنه لما ولد ونظر أبوه إلى نور محمد صلى الله عليه وسلم بين عينيه فرح فرحا شديدا وأطعم وقال إن هذا كله نزر أي قليل بحق هذا المولود، فسمي نزارا ابن معد ابن عدنان. والعلماء يجمعون على أن نسبه الشريف ينتهي إلى عدنان كما قال علماء النسب، فالنبي صلى الله عليه وسلم تنقل في هذه الأصلاب الطيبة الطاهرة العزيزة على الله سبحانه وتعالى. فصلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله في هذا النسب الشريف الطيب. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، وولد في يوم الاثنين، أما المكان فهو مكة، وأما الزمان فهو 12 من ربيع، ويقال في 9 من ربيع الأول، ويقال أيضا أنه في 20 من شهر إبريل، من شهر إبريل 570 من الميلاد. هكذا ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة الطاهرة المطهرة أم القرى. يقول العلماء أقل مدة يقضيها الحاج في مكة 3 أيام، فلو أن حاجا صلى في مكة 3 أيام الركعة 100,000 ركعة، مجموع ما يصلي من الفريضة 51 ركعة، 100,000 أي 5,100,000 ركعة، أي كمن يصلي في أحد مسجدنا 950 سنة. 3 أيام في مكة الطاهرة المطهرة. وعندما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في وجه والده عبد الله نور من نور النبوة، وكانت امرأة من اليهود قد قرأت الكتب يقال لها فاطمة، فقالت له حين نظرت إلى وجهي وكان أحسن رجل في قريش أي عبد الله، وقع عليها نظرها، فقالت لما رأت في وجه عبد الله من نور النبوة أرجت أن تحمل بهذا النبي الكريم، فتعرضت لوالده لعبد الله فقال لها أما الحرام فالممات دونه والحل لا حل فأستبينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه يحمل كريم عرضه ودينه. ثم خرج به عبد المطلب إلى حتى أتى وهب بن عبد مناف بن زهرة، وهو يومئذ سيد بني زهرة نسبا وشرفا، فزوجه ابنته آمنة وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا، فوقع عليها يوم الاثنين من أيام منى في شعب أبي طالب، فحملت برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج عبد الله فواجه المرأة اليهودية التي كانت تقف له في الطريق فلم تتعرض له، فقال لها ما لك لم تتعرضي لي كما تعرضت بالأمس؟ فقالت فارقك النور الذي كان معك بالأمس، فليس لي بك حاجة اليوم إنما أردت أن يكون هذا النور في، فأبى الله إلا أن يجعله حيث شاء. وحملت آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة رجب، وكانت ليلة جمعة، أمر الله رضوان خازن الجنان أن يفتح الفردوس، ونادى مناد في السماوات والأرض: ألا إن النور المخزون المكنون الذي يكون منه النبي الهادي يستقر هذه الليلة في بطن أمه الذي فيه يتم خلقه، ويخرج إلى الناس بشيرا ونذيرا. إلى أن نوافي حديثنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يكرمنا بنور من نوره، وبكرم من كرمه. واغفر اللهم لنا ولوالدينا، وصل اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا رب على محمد
2: وفى ربيع،
1: يا رب صل عليه وسلم.
2: كنتم مع وفى ربيع، وإلى الملتقى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج وافى ربيع. وافى ربيع. وافى ربيع. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج هدايا الرحمن مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هدية الرحمن النهاردة هدية لكل واحد نفسه يوصل لأعلى مقامات الدين وأعلى مقامات القرب من رب العالمين. ناس كتيرة مشغولة مش قادرة أنها تعمل عبادات كتيرة، فتيجي هدية النهاردة ترفعهم رغم انشغالهم عن العبادة، ترفعهم لمقامات العباد والمجاهدين في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل والصائم النهار. شوف، واحد بيساعد المحتاجة الأرملة اللي جوزها توفي ومش لاقي عائل يساعدها وينفق عليها، فواحد من الرجالة أو النساء اللي عندهم شهامة يساعدوها وكل واحد بقدرته، أو واحد مسكين مش لاقي قوت يومه فتقف جنبه بجزء صغير من مرتبك أو دخلك. ممكن يكون الجزء ده مش هيأثر عليك، لكن يفرق جدا في حياة الأرملة والمسكين. عارف، جنيهات بسيطة لكنها توديك فأعلى مقامات العبودية والقرب من رب العالمين، مقام المجاهد في سبيل الله، ومقام القائم لليل اللي بيصلي طول الليل ما بينامش، والصائم النهار اللي بيصوم كل يوم لغاية ما يقابل ربنا سبحانه وتعالى. على فكرة، أعلى أنواع العبادات هي الجهاد في سبيل الله. بتعرض روحك للخطر في سبيل وطنك، أو للحفاظ على دينك، أو للحفاظ على أرواح الأبرياء ضد عدو مغتصب. وده أعلى شيء بيسموه في السنة ذروة سنام الإسلام، يعني أعلى نقطة في الإسلام. نقطة الدم في الجهاد في سبيل الله كفيلة تدخل الإنسان الجنة. ولا يقل عن الجهاد في سبيل الله ثواب جهاد النفس، بل جهاد النفس اسمه الجهاد الأكبر أو الجهاد الأعظم. إنك تصوم كل يوم ده جهاد صعب جدا للنفس، وإنك تقوم الليل كله وما تنامش ده جهاد صعب جدا جدا للنفس اللي بتحب تستريح، والنفس اللي بتحب تاكل وتشرب. أقول لك على حاجة، أغلب بلادنا ما فيهاش حروب، وأغلبنا مشغولين، ممكن يكون ما عندهمش قدرة يصوموا كل يوم أو يقوموا الليل، لأن بكرة الصبح محتاج أصحى بدري وانزل أجري على رزقي. طب يا ربي، يعني أنا أتحرم من ثواب الجهاد وثواب قيام الليل وثواب صيام النهار؟ الجواب لا. اللي هيساعد الغلابة والمحتاجين كأنه هو المجاهد، كأنه يبعث مع خالد بن الوليد وعثمان بن عفان اللي كان بيصلي طول الليل، وسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص اللي ما كانش بيفطر خالص. تبعث مع كبار الصحابة لو قلبك طيب وبتحب تخدم الغلابة، تنفق من وقتك وراحتك ومالك الخاص اللي شقيت فيه على ناس ممكن يكونوا مش من بقية عيلتك، ويا سلام لو كانوا من العائلة، بقت صلة رحم وسعي كمان على الأرامل والمساكين. عارف ليه ربنا بيديك الثواب الكبير، ثواب المجاهد والقائم والصائم؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى بيحب يشيل مننا الأنانية. ربنا سبحانه وتعالى ما بيحبش ان الإنسان يعيش لنفسه، الناس لبعضها. وكل ما كان عندك من جواك حب للعطاء، كل ما ربانيتك كسبت بشريتك. الإنسان جواه من صفات ربنا الجميلة من الكرم وحب العطاء وحب التسامح، وفي من صفات البشرية حب انه يجمع ويمنع. حتى الإنسان الأناني بيسموه الجموع المنوع، اللي عايز يلم وما يديش لأي حد. رب العالمين بيحب العطاء ولا ينتظر شيء من اللي قدامه. فلو كنت بتحب ربنا هتطلع من جواك ومن قوتك عشان تساعد، ساعتها تاخد الهدية الكبيرة. انت المجاهد اللي عشت عمرك كله بتجاهد في سبيل الله، وانت اللي بتصلي طول الليل، وانت اللي صايم كل يوم، هو انت. بس اقبل هدية الرحمن وساعد الأرامل والمساكين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج هدايا الرحمن مع الداعي طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني قرآني لأمير حركة التوحيد الإسلامي سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان إرشاد القرآن في تربية الأبناء.
1: يرشدنا القرآن الكريم إلى حسن تربية أولادنا، فالقرآن هو كتاب الله يربي الآباء ويربي الأبناء ويربي الراعي ويربي الرعية. في القرآن الكريم آية يتحدث فيها الله تعالى عن يعقوب عليه السلام. يعقوب هو إسرائيل في اللغة العبرية، إسرائيل يعني عبد الله، إسراء عبد وإيل الله في اللغة. فيعقوب هو أبو بني إسرائيل، والد، هو والد 12 ولدا من بني إسرائيل الذين تفرعت منهم كل بطون وقبائل بني إسرائيل. وفي القرآن حديث عن 12 ولد، عندما سأل بنو إسرائيل موسى عليه السلام سألوه الماء فضرب موسى الحجرة كما أخبر تعالى، فانبجزت منه 13 عينا، انفجرت من الصخر 12 عين من الماء، كل قبيل لها عين، قد علم كل أناس مشربه. يعقوب عليه السلام كان حريصا على دين أولاده، عندما كان على فراش الموت جمع أولاده، أحس بأن أجله قد انتهى، جمع أولاده حوله وقال كما أخبر القرآن: ما تعبدون من بعدي، ماذا ستعبدون من بعد؟ قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، الموت جاء إلى يعقوب، قال: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. إذن يعقوب لم يشغله المرض ولم يشغله الموت عن أن يسأل أولاده عمن يعبدون من بعده، لأن أهم قضية عند المسلم من تعبد، أهم قضية في حياة المسلم من أعبد ومن ستعبد يا ولدي، من ستعبد يا تلميذي، من ستعبد يا تعبي، هذا أهم قضية في الإسلام. إمام الراعي مسؤول عن الرعية، يعني الإمام إن كان خليفة المسلمين يقول للمسلمين: ما تعبدون من بعدي. إذا كنت أب تقول لأولادك: ما تعبدون من بعدي. إذا كنت أستاذ تسأل تلاميذك: ما تعبدون من بعدي؟ لأنه أهم سؤال وأهم جواب هو هذا السؤال، والجواب وعلى أساس الجواب يتحدد مصير الإنسان في آخرته عند الله. ما تعبدون من بعدي؟ يوسف أحد أولاد يعقوب، يوسف أحد الأسباط 12، عندما وصل إلى مصر تقلبت به الأحوال كما تعلمون، من خادم عبد رقيق في بيت العزيز إلى سجين الظلم إلى عزيز وملك في مصر. شوف الأحوال كيف دخل مصر وكيف انتهى به الحال في مصر. عندما جاء بيعقوب عليه السلام، عندما جاء البشير إلى يعقوب وكان في أرض كنعان في بلاد فلسطين، جاء البشير يحمل قميص يوسف. يوسف علم بأن أباه قد فقد بصره، بيضت عيناه من الحزن، فيوسف قال لهم: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. يرجع بصير، شوف، فتح عيون، يفسر النور من جديد. وكانت هذه من كرامات الله تعالى ليعفو أكرمه كثير. والكرامة في الآخرة إن شاء الله أكبر لنا ولكم وله. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. يقال بأنه سأل البشير يعني الحامل القميص قال له كيف تركت يوسف؟ قال له تركته ملكا على مصر. قال ما عن هذا أسألك، كيف تركته؟ كيف كان دينه؟ قال دينه الإسلام. قال الحمد لله. الملك ما بيهمني، موضوع الملك لا قيمة للملك لأن الملك سيزول. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، هذا الملك بده يزول، بس الدين، إن الدين وطاعة الله هي الباقية. قال له كيف تركته؟ قال له ملكا على كل مصر. قال له ما عن هذا سألتك، كيف هو دينه؟ قال له ما زال يعبد الله الواحد الأحد. قال الآن هذه متوافقة مع أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا. شفت وين تلتقي حديث النبوي مع الآية الكريمة وإسماعيل إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إسماعيل ما بيدخل هوني لأنه من آبائه، ليس من آباء إبراهيم وإسحاق. أم كنتم يعقوب الذي يقول أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. إذن يا أخوان لما بدنا نوصي أولادنا يجب أن تكون الوصية الأولى ما تعبدون من بعدي. الواحد منا عندما ينال ابنه شهادة من الشهادات يعمل له عرس وفرحة، بيجمع الناس حتى يهنئوه بفوز ابنه في الدنيا بشهادة من الشهادات بإجازة من الإجازات. لكن هل سأل أحدنا ولده ما هو دينك يا بني؟ ماذا ستعبد بعد أبيك؟ هذا السؤال يا أخوان تقريبا مفقود في حياة الآباء للأبناء. أهم سؤال هذا لا نسأله. عم تدرس يا ابني؟ كيف دراستك؟ رح تنجح السنة ولا رح تسقط؟ هذا السؤال المعتاد. إذا رح تسقط رح ندبر لك أستاذ خصوصي علموك. بس هل سأله يوم بصلي يا ابني؟ هل ما زلت على صلة بالله؟ كيف ستلقى الله غدا؟ هل ستفوز غدا عندما تلقى الله؟ أم أنك سترسب في امتحان الإيمان والكفر؟ هذا السؤال يا أخوان يجب أن نطرحه أولا على أنفسنا. ماذا نعبد نحن؟ ماذا يعبد أولادنا؟ ماذا تعبد نساؤنا؟ إن كنا رعاة ماذا تعبد رعيتنا؟ انه ما في راعي اليوم عم بيراعي جانب الله. الرعاة اليوم بيجيبوا كل اسباب الفساد للرعية. فعلينا ان نعلم ان حق الله مقدم على حقوق انفسنا، على حقوق ابائنا وامهاتنا، مقدم على حقوق حكوماتنا، مقدم على حقوق زعمائنا واغنيائنا وفقرائنا. حق الله اولا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو حق الله. وعبادة الله ألا تقطع أمرا دون أن تسأل الله، ألا تقطع أمرا صغيرا أو كبيرا حتى تسأل الله ماذا يقول الله في هذا، هل هذا مسموح به، هل هذا واجب، هل هذا مشروع، هل هذا حرام، هل هذا خير، هل هذا شر، هل يجوز أن أفعل، هل يجوز أن أترك. هكذا تكون مسلما، تكون عبدا. أما أن تفعل كل شيء ولا تسأل الله فأنت متبع هواك، والذي يتبع هواه يهوي في النار. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وجعل على بصره وجعل سمعه وبصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ لو واحد ما عمل البصر والبصيرة البعيد لا بيعرف رب العالمين لا بالكبيرة ولا بالصغيرة فمن يهديه من بعد الله؟ فيا اخواننا السؤال اللي طرحه يعقوب على اولاده، ما تعبدون من بعدي؟ فنطرحه على اولادنا، نطرحه على اولادنا، على نسائنا، على تلاميذنا، على العمال اللي بيشتغلوا تحت ادارتنا وامرنا، ما تعبدون من بعدي؟ على الشعب يلي بنخاطبه كل يوم من خلال ممارسة علاقاتنا به، يا ناس ماذا تعبدون؟ ربنا بيقول يا ايها الناس اعبدوا ربكم، وانت بس ذكرهم بالآية، يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا ايها الناس، هذا النداء العام، تبدأ من نفسك ثم تنطلق من الاقرب الى الابعد، وانذر عشيرتك الاقربين. هذا هو كلام رب العالمين. قال له كيف رأيت يوسف؟ كيف حال يوسف في مصر؟ قال له يوسف سيد مصر وملك مصر. قال ما عن هذا أسألك؟ كيف دين يوسف؟ قال له دينه الإسلام. قال له الآن أرجع إلى مصر وأزور مصر. فجاء يعقوب بخضه وقضيضه، هو وأولاده وأحفاده والغنم والمال، دخل عليه. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. شوف إن شاء الله، هذه بتملي قلب يعقوب وبتملي قلب يوسف وبتملي قلب كل واحد بيقرأ القرآن الكريم، يمتلئ قلبه إيمانا. ما قال له ندخلوا تحت زعامتي وتحت جناحي، لا، ما هو تحت جناح، هو في ظل القدرة الإلهية، هو وصل إلى ما وصل إليه بالعناية واللطف الإلهي. مش معقول الإنسان ينتزع من الله هذا السلطان لينسبه إلى نفسه. في ناس يقول لك برعاية فلان بدنا نعمل احتفال، أقول برعاية الله وحضور فلان أهلا وسهلا، بس برعاية الله لشو بيقدر يرعى حاله؟ ومن قادر يرعى حاله المعتر المسكين؟ وقال ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، خروا سجدوا سجود عبادي. قال لا، هذا السجود كان من عوائد تلك العصور، أن التحية والإكرام والإجلال يتجلى بهذه الصورة. فيا إخواننا دائما اقرأوا ولنقرأ القرآن معا، هذا هو الدواء، وبتركه الداء. عندما تركت الأمي هذا القرآن أصابتها كل الأمراض، أمراض عقائدية صار عندهم شك بالله، أمراض اجتماعية صاروا بيحسدوا بعض، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، اليوم لا يكفر أحدكم حتى يكره لأخيه ما يحب لنفسه. تعمل مفهوم الحديث، مفهوم المخالفة، لا يكفر أحدكم حتى يكره للآخرين ما يحب لنفسه. لا، الإيمان بدك تحب، تحب الخير لنفسك، تحب للآخرين. فاسأل الله تعالى أن يجعل هذا القرآن نور أبصارنا وبصائرنا، أن يجعله نور طريقنا على الصراط المستقيم، حتى نلقى الله تعالى وقد رضي عنا وعنكم. واسألوه أن يعلمنا السؤال الذي بدأه أنبياء الله لكل شعوبهم، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك، اللهم إنا نسألك أن تعبد قلوبنا لك وأن تطوع أجسادنا لطاعتك وعبادتك، وأن تجعل أولادنا على صراطك المستقيم. صلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني قرآني لأمير حركة التوحيد الإسلامي سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان إرشاد القرآن في تربية الأبناء.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا أرجو

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، إن الله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الهدف من خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.

في فاتحة الكتاب التي نقرأها كل يوم علمنا ربنا هذا المعنى. وقبل أن لو قرأنا في الفاتحة الحمد لله رب العالمين هذا ثناء، الرحمن الرحيم هذا أيضا ثناء على الله عز وجل، مالك يوم الدين هذا أيضا ثناء على الله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين أيضا هذا بيان أننا لا نعبد سواك يا ربنا ولا نستعين إلا بك. هنا بعد هذا الثناء نطلب طلبنا الوحيد في سورة الفاتحة وهو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر السورة، اهدنا هذا هو الطلب. لكن قبل أن نطلب أثنينا على الله عز وجل. وكم وكم مر معنا في السيرة النبوية العطرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتكلم في موضوع أو قبل أن يدعو أو قبل أن يكلم الناس تقول مر معنا مثلا يمر صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، حمد الله وأثنى عليه ثم قال كذا. هكذا نجد في صحيح البخاري في أكثر من 12 موضعا حمد الله وأثنى عليه أي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال كذا كذا. فأيضا علينا نحن أيضا أن نتأدب بهذا الأدب إذا كان لنا مطلب من الله عز وجل. ما في معنى أن نقول اللهم إنا نسألك كذا، ما في معنى، لكن الأكمل قبل أن نطلب هذا الطلب من المولى الجليل سبحانه وتعالى أن نقول يا ربنا لك الحمد على نعمك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، اللهم نشكرك على ما تفضلت، وهكذا نثني على الله بما يلهمنا الله عز وجل ثم بعد ذلك نطلب طلبنا. أيضا هذا نجده في حديث جميل للنبي صلى الله عليه وسلم فيه مناجاة وقد أخرجه البخاري عن سيدنا عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق صلى الله عليه وسلم. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت. انظر كل هذا ثناء على الله عز وجل، ثم جاء الطلب فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. إذن هكذا يعلمنا الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم أن نثني على الله قبل أن نطلب حاجاتنا منه. نسأل الله أن يؤدبنا بهذه الآداب، إنه تعالى سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إشراقات في آيات مع الشيخ الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج وحي السنة النبوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا، واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، يقول المولى جل شأنه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ففي هذا النص الكريم يبين المولى جل شأنه أنه أخذ العهد على الأنبياء والرسل، لأنه عندما قال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، لأن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، لأن النبي ما نزل عليه الوحي ولم يؤمر بتبليغه، فإذا أمر بتبليغ ما نزل عليه فهو رسول. فإذا ذكر النبيين كان شاملا للرسل أيضا، لأنهم أنبياء. فإذا كان الله تعالى قد أخذ العهد على النبيين والمرسلين، إذا جاءهم هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام وأحد منهم على قيد الحياة، يلزمه أن يؤمن به وأن يتبعه وأن ينصره وأن يكون من جملة أمته. فماذا يقال؟ وقد أكد الله تعالى على الأنبياء في هذا العهد، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ وضعوا تحت كلمة إصري ما شئتم من الخطوط، لأن الله تعالى لم يقل: وأخذتم على ذلكم عهدي وميثاقي، إنما قال إصري لشموله لهاتين الكلمتين وغيرهما مع التأكيد على ذلك. ثم بين الله تعالى ذلك عندما أمرهم، قال: فاشهدوا، يشهد بعضكم على بعض، وأنا معكم من الشاهدين. فهذا النص الكريم يبين مكانة النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام عند الله عز وجل، وتفوقه وتميزه على سائر الأنبياء. وأما النص الثاني فهو ما كان يوم القيامة، فقال جل شأنه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فالله تعالى يخبر أن كل نبي هو شهيد على أمته، لكن من الذي سيشهد لهذا النبي أنه بلغ أمته ما أنزله الله تعالى عليه؟ إنما هو النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: يجاء بنوح فيقال: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فتدعى أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فتدعون فتشهدون وأنا شهيد عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشهد للأنبياء أنهم بلغوا وأنه شهيد عليهم عليه وآله الصلاة والسلام. لذا أقول بعد تتبع الشديد لما خص الله تعالى به نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، سواء جاء في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي عليه وآله الصلاة والسلام، وسواء كان في السنة بحديث صحيح أو حسن أو ضعيف أو لم أجد له مستندا، زادت عدد الخصال على 1000 وكسر. ثم أعدت النظر في هذه الخصال وجمعت ما ثبت بدليل مقبول سواء في القرآن الكريم أو في حديث صحيح أو حسن، زادت على 500 خصلة. لا توجد عند أحد من الأنبياء، لا توجد عند أحد من الأنبياء، ولا يوجد منها شيء منها من يشاركه في واحدة منها. وباعتبار الحلقات البرنامج الذي أتحدث عنه ما يتعلق بالسنة النبوية، وحي من السنة النبوية، أتعرض لهذا الموضوع، وذلك بأن أقول مما امتاز به النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام عن سائر الأنبياء أن الله تعالى اصطفى له خلقا من خلقه وبشرا من مخلوقاته، فجعلهم صحابة وأصهارا وأنصارا وأرحاما له عليه وآله الصلاة والسلام. وبعد تتبع الشديد لأتباع الأنبياء والرسل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام، لم أجد من يقارب الصحابة أو يدانيهم في صدقهم وأمانتهم وإخلاصهم ومحبتهم وتفانيهم وخدمتهم وفدائهم للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام في الأمم السابقة كلها. والنظر بالنسبة للصحابة رضي الله تعالى عنهم من وجهين. أما الوجه الأول فهو علاقتهم بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فنلاحظ فرط محبتهم اللامتناهية للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد أوضحت هذا في واجب الأمة نحو نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كيف كانوا يعاملون النبي عليه الصلاة والسلام؟ معاملة لا تقاربها ولا تدانيها محبة. وقد عبر عن ذلك سهيل بن عمرو لما أتى لصلح الحديبية ورجع إلى كفار قريش، ومثله من قبل مندوب ثقيف لأرسلته قريش، فلما رجع إلى كفار قريش قال لهم: والله لقد وفدت على الملوك، أتيت كسرى في ملكه وقيصر في مملكته والنجاشي في ملكه، ما رأيت ملك، ما رأيت شخصا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، كما في حديث المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه وآخر في صحيح البخاري. الجانب الثاني من فرط محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنهم لم يتركوا لنا صغيرة ولا كبيرة متعلقة بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلا نقلوها، لم يتركوا شيئا. ومن هنا انتبهت الأمة لهذا الجيل من الخلق وهم جيل الصحابة، فصارت العناية بهؤلاء الصحابة، بهؤلاء النقل، فشققوا العلوم المتعلقة بهم التي تبحث عنهم ولادة ونسبا ونسبة ورحلات وشيوخا وتلاميذ وتحملا إلى آخره. وقد كثرت المؤلفات التي ألفت عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم حتى زادت على 20 مؤلفا، ومن أواخر المؤلفات لابن عبد البر وابن عساكر وابن الأثير والذهبي والحافظ ابن حجر رحمهم الله تعالى. أما بالنسبة للمتقدمين فهناك كتب كثيرة جدا. ثم إن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم رزقهم الله تعالى بنخبة ثانية بعدهم وهم دونهم في المرتبة وهم التابعون لهم بإحسان، حيث نقلوا للأمة كل ما نقله لهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولهذا فعلت الأمة فيهم كما فعلت بالنسبة للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، من حيث تدوينهم وبيان أحوالهم وبيان مراتبهم، هل هم من الطبقة الأولى أم الثانية أم الثالثة أم الرابعة أم الخامسة أم السادسة أم السابعة أم الثامنة، وهكذا. وبينوا حال كل واحد، هل هو من الفئة الصادقة المخلصة أم هو من الدخلاء الذين دخلوا يحاولون النيل من هذه الأمة في دينها، بينت هذه الأمة. ولهذا انتشر نتيجة هذا التسلسل بالسند الذي لم تعرفه البشرية من قبل، لا يوجد عند الأمم السابقة شيء بالسند إلا هذه الأمة. ونحن الآن نعيش في عام 1430 من الهجرة، من كانت له عناية بالأسانيد نروي ولله الحمد والمنة ألوف عشرات الألوف من الأحاديث من جيلنا نحن إلى زمن النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. ولما أقول نروي لا أقصد شخصي، إنما كل من له عناية بالسنة النبوية فإنه يشترك في هذه المنقبة، وهذا لا يوجد في أمة من الأمم، ولم يسبق لرسول من الرسل كل ذلك خدمة لهذا الدين، بل من عناية الأمة بالنسبة للصحابة الرواة والتابعين الذين جاءوا بعدهم وأتباع التابعين الذين جاءوا بعدهم تشققت جميع العلوم وخدمت هذه العلوم، فصار كل فن يروى بالسند الذي لم يكن موجودا في عصر من العصور السابقة. وهذا كله من الميزات التي يختص بها النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. إذا كانت الأمم السابقة من غدر بعض أتباعها بنبيها ومن لعن نبيها أتباعه، فإن هذا لا يوجد ولله الحمد والمنة في هذه الأمة. أنت تقرأ عن موسى عليه السلام عندما قال ربي لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، عندما سماهم سفهاء ربي لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، عندما تقرأ عن عيسى عليه السلام لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ويظهر هذا واضحا يوم القيامة عندما يتخلى كل رسول عن أمته وكل فرد عن أمته إلا هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. لذا حصل التجاوب بينه عليه وآله الصلاة والسلام وبين محبيه من هذه الأمة، وهذا ما سنراه إن شاء الله في بيان ما سنه وما شرعه عليه الصلاة والسلام في الحلقات القادمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خيار عباده وعباده، وأن يرزقنا حسن الاتباع لهذا النبي الكريم، عليه وآله الصلاة والسلام، ويرزقنا الفهم عنه وعن نبيه في سنته عليه وآله الصلاة والسلام، ويرزقنا شربة هنيئة مريئة من يده الكريمة لا نظمأ بعدها في عرصات يوم القيامة، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: تابعتم حلقة من برنامج وحي السنة النبوية، هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: أعيدي يا طيور وأسمعينا، أسمعينا هديلا يفريح القلب الحال.

ما زلتم تتابعون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، أدعوكم لمتابعة برنامج سراجا منيرا لفضيلة الشيخ خالد الجاسم. وقتا طيبا أرجوكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من جميل الخلال وحسن الطبائع والسلوكيات الزهد، فالزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، وإن كان مباحا جائزا، لكن ما لا ينفعك في الآخرة تركه من الزهد. وأما ما يخشى ضرره في الآخرة فهو الورع. والزهد فيما من طبائع الناس محبته والسعي إليه، وهو من لذائذ الحياة الدنيا، ترك مباحات الطعام، مباحات الملبس، مباحات المسكن الزائدة عن الحد. والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير الزاهدين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه تسليما كثيرا. جاءه رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يحبني به الله ويحبني به الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. في أيسر وأسهل من هذا القانون وهذه المعادلة التي لا تخطئ؟ ازهد في الدنيا، لا تحرص عليها وتستكثر منها، يحبك الله. ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، تكون عزيزا عند الله وعزيزا عند خلقه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه من الفيء ويأتيه من الغنائم، يأتيه مال كثير، لكن لم يكن صلى الله عليه وسلم يستغل هذا المال في التوسع في الحياة الدنيا ولذائذها. تصور من دعوته يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. تصور هذه الدعوة، يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قوت، القوت يعني الكفاف. تصور هذه دعوة. الآن احنا نستكثر من الدعوات، كل من يبي يدعو الله عز وجل بيت، ويدعو الله عز وجل ولد، يدعو الله عز وجل لذيذ من لذاذ الحياة الدنيا، هذا كله من المباحات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لنا يعرف حقة الحياة الدنيا، والاستكثار منها يكون على حساب الدين وعلى حساب الطاعة وعلى حساب التقوى. ولذلك صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل أن يكون رزق آل محمد هو وأزواجه قوتا، أي كفافا، حد الكفاف. عمر بن الخطاب دخل على بيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما، انظر كيف يصف عمر بن الخطاب حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله سيد الأولين والآخرين. ما مشى على هذه البسيطة، رجل أكرم عند الله عز وجل وأعظم قدرا من النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو شاء أن يلبس الديباج والحرير وغالي الأقمشة للبسها صلى الله عليه وسلم، لو شاء أن يركب أصيلات الخيل وأطايب الإبل لركبها صلى الله عليه وسلم، لكنه صلى الله عليه وسلم زهد في هذه الحياة الدنيا، همه ما عند الله عز وجل. عمر بن الخطاب يصف بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيته. قال: دخلت على بيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما، قال: فما رأيت شيئا رد بصري. الله أكبر، يعني أخذ يطالع يمين ويسار يشوف البيت. قال: ما رأيت شيئا رد بصري. رد بصري يعني ما شفت شيء عجبني اللي خلاني أطالع مرتين. أنت لا تدخل بيوتنا، ما رد الإنسان يعجبه ثرية، يشوف شيء، منظر، لوحة، مفرش، شيء مميز مما يزين الناس عادة به بيوتهم. فلما نقول بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا تتصور بيت يعني صالة ومجلس وديوان وغرف نوم، لا لا لا، البيت كله من أول إلى آخره غرفة وحوش معاها صغير وقد يكون غرفة فقط.
هذا كل هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأيت شيئا رد بصري، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما ثم جلس. قال ورأيت الحصير أثر على جنبه، نائم على حصير، حصير حتى أثر الحصير على جنبه صلى الله عليه وسلم. فقال عمر يا رسول الله، يا رسول الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا، يعني كان خذيت لك فراش ألين وطيب تنام عليه ومريح. انظر ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مو عاجز، أقولها للمرة الألف، مو عاجز صلى الله عليه وسلم، ويملك من المال اللي يشتري به ما يشاء، لكن ماله كله ينفقه في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت ظل شجرة ثم قام فتركها. يعني هذه الحياة الدنيا، الحياة الدنيا كلها برهة من الزمن. قال حالي وحال حياة الدنيا كأني أنا سائر في طريق مسافر، بعز النهار استظليت تحت ظل الشجرة ساعة ولا ساعتين قمت ومشيت. ففيما الاستكثار من ملذات الحياة الدنيا إذا كانت على حساب، على حساب طاعتك وعلى حساب عبادتك. هذا هذا هذا زهد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه من الأموال لكنه ينفقها في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. أعطى رجلا غنما بين جبلين، غنما بين جبلين، يعني في وضعنا الحالي تساوي مئات الآلاف بل تتجاوز المليون دينار، ما يعادل في زماننا هذا. عطية من ماله هو، من من من من من حلاله، من كيسه صلى الله عليه وسلم، مو من كيس غيره ولا من ميزانية الدولة ولا من خزينة غيره، من ميزانيته هو صلى الله عليه وسلم. غنما بين جبلين. ماذا قال هذا الرجل بعد أن رأى هذا العطاء؟ قال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فمال النبي صلى الله عليه وسلم ينفقه في سبيل الله. ازهد في الدنيا أحبك الله.

وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج سراجا منيرا مع فضيلة الشيخ خالد الجاسم. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا أرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن مكارم الأخلاق التي جبل عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الحلم. والحلم كما عرفه أهل العلم بأنه حالة توقر وثبات عند حصول الأسباب المحركات. ربما يبتلى الإنسان بمن يستفز شعوره ويستجيش غضبه ويحرك حمقه، لكنه يثبت ويصبر ويرسو. فهذه الحالة التي تسمى بالحلم. كان الحلم خلقا ملازما لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فارقه لحظة من لحظاته صلوات ربي وسلامه عليه. ومن حلمه عليه الصلاة والسلام ما كان معه مع مسلم ويهودي. أما المسلم فذاك الذي جاءه حين قسم غنائم حنين، فأعطى صناديد قريش، أعطى سهيل بن عمرو، وأعطى أبا سفيان بن حرب، وأعطى صفوان بن أمية، لهذا 100 من الإبل، ولهذا 100 من الإبل، ولهذا 100 من الإبل. ثم أعطى صناديد نجد كالأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري. فجاء ذلك الرجل ذو الخويصرة التميمي، ناتئ الجبهة غائر العينين، قال له: يا محمد، اتق الله واعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زاد على أن مسح على وجهه وقال: ويحك، من يعدل إن لم أعدل أنا؟ خبت وخسرت إن لم أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ثم قال: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تلفظ بكلمة نابية، ولا نطق بلفظة فاحشة، ولا عمد إلى الانتقام من ذلك الرجل الذي أساء الأدب، بل بيّن له صلوات ربي وسلامه عليه ما جبل عليه من العدل والإنصاف، ثم ترحم على نبي سبقه وهو موسى عليه السلام وأثنى عليه بصبره. وأما ما كان منه مع يهودي فهو زيد بن سعنة، ذاك الرجل الذي استقرضه النبي عليه الصلاة والسلام آصعا من شعير، فجاءه قبل حلول الأجل فأمسك به وجذبه من ردائه وقال: يا محمد، قم وفني حقي، فإنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه مغضبا، فأمسك بذلك اليهودي وطرحه أرضا وقعد على صدره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: مه يا عمر، يعني كف عما تفعل، كنت أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك، أن تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن القضاء. ثم قال له: اذهب فوفه حقه وزده 20 صاعا جزاء ما روعته. فلما أخذ اليهودي ماله وضمن حقه، جاء فقال: يا محمد، لقد رأيت في وجهك علامات النبوة كلها إلا خلقين، أن حلمك يسبق غضبك، وأن شدة الجهل لا تزيدك إلا حلما، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الاقتداء به والسير على نهجه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع شيخ الدكتور عبد الحي يوسف. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا أرجو.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكمل قصتنا عن سيدنا إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر عليهم السلام. بالأمس قلنا لما جاء سيدنا إبراهيم وترك هاجر وابنها إسماعيل عليهم السلام في تلك المنطقة التي لا فيها زرع ولا فيها ماء، وقالت إذن لا يضيعنا. طبعا قصة اللي هو الصفا والمروة ارجعوا لها لقصص الأنبياء، لأن الوقت عندنا نحن نتكلم عن سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تفجر زمزم عند سيدنا إسماعيل عليه السلام، بدأت الطيور تطلع وتنزل وتبدأ تشرب من الموية. مرت قبيلة يمانية تسمى جرهم الثانية، لما شافت استأذنت أم إسماعيل عليه السلام إنها تسكن هناك. طبعا العرب عندهم عادة اللي يلاقي الموية يكون هو أحق بيها. وخلوا بالكم لما أقول لكم يكون هو أحق بيها، لما حنوصل عند عبد المطلب وكيف حفر زمزم مرة تانية هنعرف إيش القصة حقته، بس لما يجي وقتها حنتعرف عليها. سيدنا إسماعيل، نرجع مرة تانية لقصة سيدنا إسماعيل عليه السلام. لما كبر وتعلم العربية من جرهم أعجبهم، زوجوا امرأة منهم، ماتت أمه. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان يزور ابنه إسماعيل. طبعا أنتوا تعرفوا في قصة سيدنا إبراهيم لما جاء يذبحه، لما بنى البيت وبنى الكعبة، هذه كلها نرجع لها في قصص الأنبياء. الشاهد اللي احنا اللي بنتكلم عنه الآن انه سيدنا إبراهيم عليه السلام جاء بده يشوف سيدنا إسماعيل. طبعا كان يجيله بالبراق عشان يجيله بسرعة ويرجع، فكان يجيله بالبراق. فلما راح لسيدنا إسماعيل في بيته ما لقى، سأل امرأته عنهم وعن أحوالهم، فبدأت تشتكي انه احنا فقراء واحنا ما احنا قادرين نعيش. قال لها سلمي على إسماعيل وقولي له غير عتبة بابه. لما رجع سيدنا إسماعيل فقالت له جانا شيخ كبير وقال غير عتبة بابك. فهم سيدنا إسماعيل إيش كان يبغى أبوه منه، فطلق امرأته وتزوج امرأة أخرى وهي ابنة مضاد ابن عمرو، كبير جرهم وسيدهم. رزق سيدنا إسماعيل من ابنة مضاد 12 ولدا، أشهرهم طبعا ما حيمدينا نقول كل أساميهم، لكن أشهر هؤلاء الأولاد نابت وقيدار. معلش هي أسامي غريبة بس لازم نفتكرها يا أحباب ونعرفها عشان نعرف أصل وكيف ربنا تخير سيدنا رسول الله من قبيلة لقبيلة ومن فرقة. نابت قيدار دولة اتشعبت منهم قبائل، والاثنى عشر اتشعبت منهم قبائل سكنوا في مدة في مكة مدة من الزمان، وكل معيشتهم كانت التجارة من بلاد اليمن لبلاد الشام ومصر. انتشرت القبائل في أرجاء الجزيرة العربية وحتى خارجها خرجوا. بعضهم انتهت القبائل وما نعرفهم إلا أولاد نابت وقيدار.

نسبه إلى سيدنا إبراهيم وفي نسب من سيدنا إبراهيم إلى سيدنا آدم ما حمدينا ناخدها كلها. في ناس يعني مجموعة من العلماء قالوا يجوز رفع النسب فوق عدنان، لكن إحنا حنتوقف إلى عند إيش؟ النسب العدناني. طبعا عدنان جاء من أولاده من بطونه معد، ومن معد جاء نزار، ويقال إنه ما كان لمعد ولد غيره. نزار ده جاب 4 أولاد، منهم تشعبت 4 قبائل عظيمة: إياد وأنمار وربيعة ومضر. ربيعة ومضر هم هدول اللي كترت بطونهم واتسعت أفخاذهم وتشعبت قبائل مضر إلى شعبتين عظيمتين: قيس عيلان وبطون الياس ابن مضر، مش الياس، الياس يسموهم. فطبعا في بنو سليم وبنو هوازن وبنو ثقيف، هدول مشيهم علشان ايه ما نبغى نتوقف عندهم كثير. ومن الياس بن مضر طبعا في قبيلة تميم ومرة ومدركة. المهم عندنا هنا هذيل ابن مدركة وبنو أسد ابن خزيمة. بطون كنانة، من كنانة جاءت خزيمة، جاب كنانة، كنانة جاب قريش. قريش هذا اسمه الحقيقي فهر. إذا لما نقول قريش هم أولاد مين؟ أولاد فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة. سمي قريش لأنه جمع، كانت قريش عبارة عن قبائل متقرشة يعني متوزعة، هو اللي جمعهم. قريش كانت تنقسم إلى قبائل عديدة، جمح وسهم وهذول قبائل عديدة، ولكن أهمهم قصي ابن كلاب. قصي اللي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده أولاد: عبد الدار وأسد ابن عبد العزة وعبد مناف ابن قصي. هذا عبد مناف اللي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم. في ناس دحين حيقولوا لي يعني كثير هذه الأسامي، ليش بقول لكم يا أحباب هذه الأسماء؟ لأنه من حق الرسول صلى الله عليه وسلم علينا إنه نتعرف على نسبه، من فين جو، بنعرف عن المشاهير إيش أصلهم إيش فصلهم، فإحنا نبى نعرف عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عبد مناف كانت في 4 فصائل: عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم. بيت هاشم هو اللي ربنا اصطفى منه سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلى الله عليه وسلم. اتكاثر أولاد عدنان وتفرقوا في أنحاء شتى من بلاد العرب. طبعا كانوا يدوروا على المطر والعشب وهذه الأشياء كلها، لكن أتفرقوا. مين بقي في تهامة؟ بطون كنانة. ومين بقي في مكة؟ قريش. كانوا زي ما قلت لكم متفرقين، ما يجمعهم شيء، ألين جاء قصي بن كلاب وجمعهم، كون لهم وحدة شرفتهم ورفعت من أقدارهم. طيب قبل ما نتكلم عن قصي وإيش عمل، نبغى نشوف كيف كان الحكم في جزيرة العرب. كان الحكم في جزيرة العرب عند ظهور دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: إما ملوك متوجون لكنهم في الحقيقة ما كانوا مستقلين زي اللي كانوا عند بلاد الشام وهذه، أو رؤساء قبائل وحش أو عشائر كان هدول رئيس القبيلة له امتيازات ولو سلطة زي للملوك المتوجين، وهدول كان مستقلين تماما تماما، وبعضهم كانوا يتبعوا ملوك متوجين. الحلقة القادمة نبغى نشوف كيف كانت الأمارة بالحجاز، وكيف سيدنا إسماعيل عليه السلام ولي هنا هناك الأمارة في الحجاز، وكيف ساروا العدنانيين ضعاف واستقلت جرهم بالحكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ومن صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم مع الدكتورة اعتدال إدريس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، فيما يلي أدعوكم لمتابعة المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى، روضة المصطفى، وقتا طيبا أرجوه لكم.

سل وادي الحب واسأل وردة فيه عن اللقاء الذي لو عاد يرويه يخضر رقاع ويزهو في جوانبه شيح وينمو الخزامى في روابيه لقيا تحدث عنها النجم رددها للقادمات من الأيام في تيه ذكرتها من صميم القلب أذكرها والحب تأبى يد الأزمان تسفيه يا عود دند فقلبي واله دنف يا شوق أقبل فإحساسي يناجيه فاصدح بلحنك يا عواد متجيا ودع لقانا على الذكرى نناغيه يوم اللقاء الذي قد كان يرقبه عشاق عذرة في الماضي ونحييه وفي الزوايا بقايا من تنادمنا وفي الدروب لحون من أغانيه وفي الخبايا حطام من تأوهنا خوف الفراق وأوجاع النوى فيه يحن قلبي إلى ذاك اللقاء ففي تذكاره الحب يسمو في معانيه كم ذا وددت لهمس الروح تحفظه لأستعيد صدى أمسي وأبقيه سل وادي الحب عن حب يؤرقني مدى الزمان وقلبي تائه التيه حاولت إخفاءه لكنه نزق يسري إلى سري الخافي فيفشيه سقيته من رحيق العمر أطيبه وما سقاني سوى وهم أعانيه ألفته طول عمري وهو يألفني هل يشد الطير عن عش يداريه ولا حياة له لو لم أكن دنفا ولست أحيا وحيدا دون ناديه إلفين كنا ونبقى مثل ما خلق الشوك في الورد يشقيني ويحميه يا ليت وادي الهوى يروي تعطشنا إلى اللقاء الذي يشتاق يرويه.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل اليومي روضة المصطفى. روضة المصطفى. روضة المصطفى. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحية لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إليكم مستمعي الكرام خلقا جديدا في الحديث عن الأخلاق المحمدية. السلام الحسن الجميل، هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى السلام، والتخلق به يكون بأن يسلم الناس من لسانك ويدك، وألا تضمر الشر لأحد، بل أن تنوي أن تكون سببا في إدخال السعادة والسكينة والطمأنينة أيضا إلى قلوب الناس، أن يكون قلبك سليما، فلا حسد ولا حقد ولا غش ولا تكبر، وإنما تنشر الخير والسلام ليشعر كل من يراك بالسلام وبالراحة النفسية وبالسعادة. هذا لا يكون إلا من خلال سلامك الحسن الجميل المميز على من تعرف وعلى من لا تعرف. السلام رسالة راقية من القلب وبكل الجوارح، فالسلام لمن سلمت روحه من المشاحنات فألقى السلام، وسلمت يداه من الأذى فألقى السلام، وسلم قلبه من الغل فألقى السلام. علينا أن نفشي السلام بيننا، وأن نعمل جميعا ليكون مجتمعنا ملجأ نفسيا وجسديا لكل من حولنا، فنشعر إذ ذاك بالسلام الداخلي. وإذا ما شعرنا بالسلام أنصتنا للجميع، وتعاطفنا مع الجميع، ورحمنا من هو حولنا، ثم ساعدنا بعضنا، وأصبحت الألفة لباسنا والإنسانية شعارنا، فأصبح لقاؤنا سكنا نبحث عنه في قلوب بعضنا بعضا. تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مأخوذة لا شك من اسم الله السلام، ففيها من معاني الرحمة والمودة ما يجعل لها الأثر الواضح في توثيق العلاقات وصفاء القلوب. ولا ننسى أنها تحية أهل الجنة، قال تعالى وتحيتهم فيها سلام. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أثر هذه التحية في تقوية الروابط الأخوية، فقال لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وأوضح عليه الصلاة والسلام أنها سبب من أسباب دخول الجنة، فقال اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. أجر السلام على الآخرين كبير، فكيف بأجر البدء بالسلام عند الخصام؟ قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وفي حديث المتخاصمين لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإذا التقيت بشخص كان بينك وبينه خصومة فسلم عليه بحرارة اقتداء برسول الله عليه صلوات الله وتسليمه، وهذا تأليفا لقلبه ورحمة به. واعلم أن هذا السلام يعني أنك أعطيته الأمان، فلا تغشه ولا تغتابه، بل أشعره بأنك مستعد للمصالحة، وبذلك تكون قد طبقت خلقا محمديا، فالتخلق يكون بالمجاهدة. واليوم في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها، قد تكون محبطا وتعاني من مشاكل مع أصدقائك، مع زوجتك، مع أهلك، توشك معها على الانهيار، فيأتيك من يسلم عليك ذلك السلام الحار، سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فترتد إليك روحك بعدما ضاقت الدنيا في وجهك. خذ أنت المبادرة وسلم على كل من تلقاه بوجه طلق بالسلام المحمدي الحار، فأنت لا تدري من ذا الذي يمر بهذه الأحوال، فقد يكرمك الله تعالى وتريح به قلب إنسان يواجه مشاكل الحياة فتنتشله من كآبته. لابد أن نربي أولادنا على هذا الخلق، فنعلمهم أنه بمجرد وصول الأب أو الأم إلى المنزل نبادر بالسلام واللهفة لاحتضانهم وتقبيلهم، وكذلك نتصرف مع الجد والجدة ومع جميع الأرحام، فيتكلمون معهم كلاما جميلا ويكونون أولادا مميزين في العائلة، وهكذا مع جميع الناس في أحوالهم. فالسلام المحمدي هو من أسباب إدخال الدفء والراحة والمحبة والطمأنينة إلى بيوتنا ومدارسنا وأماكن عملنا ومجتمعاتنا ككل، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد برنامج.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فنحن نقرأ بعد صلاة الجمعة في كتاب صفة الصفوة، والكتاب يتحدث عن تراجم أولياء هذه الأمة. ومكتبة التراجم مكتبة كبيرة في المكتبة الإسلامية، ترجم علماؤنا للحفاظ، حفاظ الحديث، وترجموا للقراء يعني حفاظ القرآن الكريم، وترجموا للفقهاء، وترجموا للأدباء، وترجموا للأولياء، وترجموا للأعلام، وترجموا للقضاة، وترجموا للأطباء، وترجموا للأذكياء، وترجموا لمشاهير النساء. هذه هي المكتبة الإسلامية. بس أنا ما وجدت كتاب تراجم للاعبين، يعني في تراجم الفقهاء، تراجم النبلاء، تراجم القضاة، تراجم الأطباء، تراجم الأولياء. لأن نحن نقرأ هذا صفة الصفوة، هو كتاب يتحدث عن أولياء هذه الأمة، بس ما وجدت في المكتبة الإسلامية ولا في المكتبة العربية تراجم للاعبين ولا تراجم للممثلين ولا تراجم للمهرجين. الحقيقة يا أخوان ويا شباب ويا رجال ويا أيتها الأخوات، لأنه نحن ما لنا مصلحة يطلع أولادنا لاعبين، وما لنا مصلحة يطلع أولادنا مهرجين، وما لنا مصلحة يطلع أولادنا ممثلين، بس إلنا مصلحة يطلع أولادنا أطباء، إلنا مصلحة يطلعوا قضاة، إلنا مصلحة يطلعوا أولياء، إلنا مصلحة يطلعوا حفاظ، فقهاء، قراء للقرآن الكريم، لنا مصلحة. لذلك سلف هذه الأمة ترجم لهؤلاء. والحقيقة أنت عندما تقرأ في تراجم القراء، تراجم الفقهاء، تراجم الأذكياء، تراجم الفقهاء، تراجم الأولياء، يشدونك نحو الأعلى. يعني أنت بتقرأ أشياء، أنا مرات بقول يعني كأنه من الخيال هذا الكلام، بس فعلا لأنهم كبار. سامحني، لما بتقرأ عن الصغار، عن التافهين، لما بتتابع حلقات تلفزيونية في لقاء مع إنسانة ما إلها من العلم ولا من النبل شيئا، بيقولوا لها يا أستاذة فلانة كيف أنت بتفيقي؟ شو بتاكلي على الفطور؟ منين بتشتري أواعيكي؟ يعني أنت شو أمنياتك بالحياة؟ هذا الشيء يشد الجيل لتحت. يعني أنا شو بدي فيها إذا بتاكل بيض على الفطور، لما بتاكل حليب، لما بتشرب كاكاو، لما نسكافيه؟ يعني ما هي القيمة المضافة للشرف والنبل والكرامة والعلم التي أضيفت؟ ما بفيد شيء أنا، خاصة إذا كانت كل المتكلمة ما إلى قيمة في الحياة، غير أنها من كبار اللاهيات، من كبار الغاويات، من كبار من سقطت في فحش كبير. لما يلتقى مع إنسان يقال بأنه فنان وهو مدمن مخدرات، وبينقال والله يا أستاذ فلان شو آخر ألبوم طالعته وإنت إيمت بتسجل ألبوماتك، ويظهر في الصورة ملء الشاشة، يعني تكبر الصورة والوجه عليه، وهالجيل ينظر إليه وهو معروف بأنه مدمن مخدرات، يعني ماذا يراد من الجيل؟ ماذا يراد من هؤلاء الذين يتابعون؟ أين يسيرون؟ وما القيمة المضافة عندما نخبر متى يستيقظ وكيف ينام وكيف يسافر وكيف يحل؟ أما أمتنا تركت لنا إرثا من تراجم الكبار. نصيحة يا شباب، نصيحة يا رجال، اقرأوا فيها الكتب هاي، فعلا بتنشد همتك، بتشوف حالك قديش أنت مقصر. أنت لما بتشوف الكبار بيشدوك للأعلى، مع أنه هنا ما بيقولوا لك تعال، بس لحالك وأنت تقرأ، لأنك أنت مفطور على النداء العلوي.
أنت خليفة الله في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، فأنت في بداخلك مركوز أن تكون فوق. لذلك لما بينزل الواحد لتحت بيتألم ما بينسر، بس لما بيطلع لفوق يسر، لأنه هذا شيء يتوافق مع فطرته. لما بتقرأ عن الذين يأخذونك نحو الأعلى تفرح وتسر، لأنهم يأخذونك حيث ينبغي أن تكون أنت. لذلك نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة ونتخير يعني من أحاديثهم ومن كلامهم ما يشدنا إلى الأعلى. والهدف الحقيقة من القراءة أن يتحرض عندك أن تكون مثل واحد من هؤلاء، والهدف أن يعجبك واحد منهم فتلحق برتبته فتنال ما نال. وكنت ذكرت لكم مرارا بأن الصحبة ثلاثة أنواع. عندما تسمعون الشيوخ والدعاة والمربين يتحدثون عن الصحبة، والحقيقة كلمة السر في صلاح الصالحين وفي فساد الفاسدين إنما هو الصاحب، فالصحبة ثلاثة أنواع. هناك صحبة مادية، أن أجالسك وتجالسني، أن أذهب معك في نزهة وتذهب معي في نزهة، أن نكون معا في مجلس قيام الليل أو في عبادة، أن نكون معا على مائدة طعام أو نكون معا في مكان نرتاح فيه. فأنت تصحبني وأنا أصحبك ماديا، وأنت ترى يعني آداب الطعام بعينك، وأنت ترى آداب الصلاة بعينك، وأنت ترى آداب اللهو بعينك. أي صحبة، صحبة مادية. في صحبة ثانية صحبة علمية عقلية، يعني أنت لما بتجلس لتقرأ في هذا الكتاب، هذا الكتاب في طبعتي موجود في مجلدتين، بحاجة أن تقرأه بدك شهر، كل يوم تعد لك شيء 3 ساعات، فكأنك صحبت هؤلاء لمدة شهر كل يوم 3 ساعات، يعني صحبتهم 90 ساعة 100 ساعة. فلما بتصحبهم يشدوك نحو ما هم فيه. ففي صحبة مادية وفي صحبة عقلية وفي صحبة روحية، وهي التي يسميها أصحاب المدرسة النقشبندية، يسمونها الرابطة. يقولون للسالك، يقولون أغمض عينيك وتخيل أنك جالس مع شيخك، وتخيل أن شيخك معك في المكان الذي أنت فيه. هلأ إذا في طالب جامعة موجود في الجامعة وهو تخيل بأن شيخه معه في الجامعة، بالتالي عفوا يعني إذا جاءت عينه لتنظر إلى الحرام ما عاد ينظر، بيقول لك يا أخي أنا هيك متخيل أنه شيخي معي ما بقدر. إذا في موظف تخيل شيخه معه، إجا مراجع بده يعطيه رشوة، وليش تمضي أخذ رشوة ما حلوة، أنا متخيل أنه شيخي معي ما بقدر أخ، ما بقدر مد إيدي. هذه يسمونها رابطة. يقولون لهذا السالك أنت تخيل بأن شيخك معك، ويعتمدون على حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: استحي الله كما تستحي رجلا من صالحي عشيرتك لا يفارقك. وإن استطعت أن تكون مع شيخك دائما كن، بس الواقع العملي هذا غير ممكن، فبيقولوا له تخيل. على كل الأحوال هذا نوع من أنواع الصحبة، يعني هي صحبة روحية. ألا مرات واحدنا بيكون قاعد ما بيلاقوا أهله غير صار عم يضحك، بيقولوا له شبك عم يضحك، بيقول له والله تذكرت مبارح كنت قاعد مع رفقاتي فلان حكى نكتة والله ضحكتني. شايف على التخيل، هو بس تخيل واحد مبارح حكى نكتة قام يضحك. وأنا مرة ساويت عليكم تجربة واسمه الدنيا إفطار، خلينا نعملها مرة تانية مشان اللي ما كان حضرا، عشان نشوف أثر الرابطة وأثر التخيل شو بيساوي. هلأ كلياتكم غمضوا عيونكم وتخيل إنك عم تعصر ليمونة بتمك، شو بيصير؟ تفرز الغدد اللعابية. هلا عندكم كلكم فرزة الغدد اللعابية سائل، مع إنه أنتم ما حطيتوا ليمونة بتمكم، تخيلتوا إنك عم تعصر ليمونة بتتلمض وبتطلع لعاب أكثر. التخيل له أثر كثير كبير. على كل الأحوال يا أخوان ويا أيتها الأخوات، ليجتهد أحدنا ما استطاع
أن يكون مع الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شايف كونوا، الله يقول كن مع الصادقين، يا بتكون معه ماديا، يا بتكون معه فكريا، يا بتكون معه روحيا. لأ، مفهوم المخالفة أوعك تكون بعيد من هون مع ناس أشرار، لا تكون معهم ماديا ولا تكون معهم فكريا. لا حدا يجيب مجلة عم تحكي عن الناس عفوا يعني ما لهم قيمة تجي تقرأ. لا حدا يجي يقول لي والله إنه هو شاف مبارح حلقة مقابلين فيها مدري أنه لاعب، مدري أنه لاهي، مدري أنه لاغي، مدري أنه فنان، وعم يحكي أنه شلون يقضي حياته اليومية. لا تكون معهم فكريا لهؤلاء يؤذونك، ولا تكون معهم حتى تخيلا، لا تتخيل أنك معهم يؤذونك حتى بالتخيل يؤذونك. فالهدف من القراءة في كتاب صفة الصفوة أن تتعرف على أولياء وتتعرف على أفعالهم، لعل قلبك يعلق بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. كنا نتكلم قبل رمضان عن محمد بن واسع يكنى أبا عبد الله. يقول موسى بن بشار: صحبت محمد بن واسع من مكة إلى البصرة، فكان يصلي الليل أجمع، يصلي في المحمل جالسا يومئ برأسه إيماء، وكان يأمر الحادي أن يكون خلفه وأن يرفع صوته حتى لا يفطن له، وكان ربما عرس من الليل فينزل فيصلي فإذا أصبح أيقظ أصحابه. إذا قرأتم كان يصلي الليل أجمع يعني معظم الليل، لأنه باللغة الحكم للأغلب. يقول حتى أنا في السفر تتبعته بالسفر، هو وعلى المحمل عم بيصلي. أنتم بتعرفوا أنه صلاة النافلة إذا كنت راكب سيارتك يسقط فيها استقبال القبلة، يعني ممكن أن تصلي إلى غير القبلة صلاة النافلة. يعني هلأ إذا أنا راكب سيارة وطالع على حمص وأنا جنب السائق بقدر صلي قيام ليل، نحن كنا بالليل مثلا ماشي، وإذا بالنهار بقدر صلي صلاة الضحى، وإذا بين الظهر والعصر بقدر صلي هيك لوجه الله تعالى. شايف؟ فأنا بقول أنا واعد بالسيارة، يعني السيارة هيك ماشي باتجاه الشمال عكس القبلة، أنا واعد جنب السائق بقول نويت أن أصلي ركعتين قيام الليل، الله أكبر، هيك أنا واعد بقرأ الفاتحة وبقرأ سورة صغيرة أو سور من القرآن، وبعدين بركع إيماء. شايف؟ سمع الله لمن حمده. والسجود يعني أكثر منحني أكثر من الركوع، الله أكبر سبحان ربي العظيم، أول ركعة ورد ركعتين وبقرأ تحيات، بخلص ركعتين ساوي ركعتين. يعني هلأ إذا واحد مسافر وقاعد بالسيارة وقاعد بالطيارة وقاعد بالباص، هدول 4 ساعات 3 ساعات شو بده يعمل؟ يعني ماشي الحال أخي، الواتس اللي على شو الجوال شفتهم كلهم والرسائل تبعتها كلها، شو بدك تعمل؟ صلي لك ركعتين حلوة تشهد لك المكان، أنت عم تمشي السيارة كل هالمكان سيشهد الذي مرت عليه بأنك هنا سبحت ربك. فمحمد ابن واسع قال كان يصلي الليل أجمع يعني أكثرهم، يصلي في المحمل جالسا يومئ برأسه إيماء. قال وكان يأمر الحادي يكون خلفه يرفع صوته حتى لا يفطن له. هو ربما قرأ قراءة جهرية مشان الناقة اللي قبله واللي بعده أو الناس الماشيين ما يحسوا أنه عم بيصلي، يقول له للحادي، هذا الحادي هو الذي كان ينشد للجمال، الجمال مع النغم النوق مع النغم المحبب تسرع المشي، ففي حادي يحدو لها ينشد لها أناشيد، فيأمر الحادي أنه يوقف جنبه مشان ينشد مشان يغطي على صوت محمد بن واسع مشان أنتوا ما تعرفوا أنه هو عم بيصلي داخل المحمل. بس بقى يأبى الله إلا أن يعني ينشر الخير عن العباد. قال وكان ربما عرس من الليل، التعريس هو نزول المسافر قبل صلاة الفجر، ربما عرس من الليل فينزل فيصلي فإذا أصبح أدن الفجر أيقظ أصحابه للصلاة. قال وحدثني نسيب لهشام قال قال رجل دخلنا على محمد بن واسع فقالت فتاة في داره هذا رجل إذا جاء الليل لو كان قتل أهل الدنيا ما زاد. قالت له ترى هذا سيدي أو قريبي، يا رجل بتلاقي بالليل بيصلي وبيدعي وبيبكي كأنه قاتل، مو قاتل واحد، قاتل أهل الدنيا. قال لو كان قتل أهل الدنيا ما زاد،
من كثر التجاؤه وانكساره على باب الله تعالى. قال: وقال عبد الواحد بن زيد: شهدت حوشبا جاء إلى مالك بن دينار فقال: يا أبا يحيى، رأيت البارحة كأن مناديا يقول: يا أيها الناس الرحيل الرحيل. يبدو شايف منام، يعني رجل صالح جاء إلى مالك بن دينار يقول: يا أبا يحيى، رأيت البارحة كأن مناديا يقول: يا أيها الناس الرحيل الرحيل، فما رأيت أحدا يرتحل إلا محمد بن واسع. قال: فصاح مالك صيحة وخر مخشيا عليه. خاف مالك بن دينار، خاف على نفسه، بس محمد بن واسع ما شاء الله يعني يمضي باتجاه الجنان. قال مضر: كان الحسن يسمي محمد بن واسع زين القرآن. وقال مخلد: كان محمد بن واسع مع قتيبة بن مسلم في جيش، وكان صاحب خراسان، وكانت الترك خرجت إليهم، فبعث إلى المسجد ينظر من فيه، فقيل له: ليس إلا محمد بن واسع رافعا أصبعه. فقال قتيبة: أصبعه تلك أحب إلي من 30,000 عنان. إن شاء الله. محمد بن واسع كان بجيش قتيبة بن مسلم، فقتيبة بن مسلم حيصير هجوم عليه، فأرسل من يشاهد من موجود في المسجد، فقالوا: فيه محمد بن واسع عم يدعو، يشير بإصبعه الدعاء. سبق بأنه